0: جامعة أخرى يجلمون توسكي مسرح وفنون.
1: يعني
0: أنتم
1: نقول
0: الأربع
1: لهنا اللي
0: جامعات،
1: عنا نظرائهم لهنا هو المعهد العالي للموسيقى والمسرح، المدرسة العليا
0: أو المسرح
1: للفلاحة،
0: السلاحة
1: وعنا المعهد العالي للبيوتكنولوجيا،
0: بيوتكنولوجيا، أي
1: البيوتكنولوجيا،
0: تكنولوجيا والبيوتكنولوجيا
1: والمعهد
0: كل موجود
1: الوطني للتكنولوجيا والعلوم،
0: بالكاد
1: وكلية
0: والكلية،
1: كلية
0: أي
1: العلوم. يعني هذوما الكل
0: كلهم
1: حاضرين في الاتفاقية إن شاء الله.
0: هذوما كل إن شاء الله موجودين في الاتفاقيات وباش يستفيدوا من الاتفاقيات هذه إن شاء الله.
1: إن شاء الله إن شاء الله. هذه باش يكون يعني العام الجاي، في العام الدراسي الجديد.
0: هو احنا الاتفاقية تقع امبارح، دونك هي مفعولها يبدأ من هذا اللقاء امبارح،
1: آه،
0: دونك ابارتيغ
1: في
0: من
1: بالي
0: التونس صح؟
1: المفعول مازال حتى العودة
0: لا
1: الدراسية
0: لا
1: الجامعية.
0: لا، المفعول وقع امبارح، دونك يبدأ من نهار من لو 14، دونك وقع امبارح اتفاقية 14 و15، دونك تعتبر سارية المفعول ابتداء من تاريخ امبارح.
1: يعني كان ثم حاجة باش تصير تنجم تصير في الوقت هذا.
0: اكيد، وتوليت احنا خاصه ديما وقت الطلبه باش يمشوا يعملوا تربوسات ولا يعملوا، يلزم يكون فما الاتفاقيه، ما نجموش ما نجم حتى الطالب يخرج من تونس في
1: بالطبيعة
0: يمشي جامعه اخرى الا يكون فما اتفاقيه، دونك
1: بالطبيعة
0: اذا هذا موجود كي
1: يعني
0: دونك اليوم
1: اثنين
0: خدمنا
1: نجموا
0: عليه،
1: يمشوا يعملوا تربوساتهم، في
0: ينجموا يمشوا يعملوا
1: والى الوقت
0: تربوسات
1: توا ما عادش باش يقدموا الدوموند والكل.
0: خاصة في الماجستير اللي هما في ليسات الماجستير مازال عندهم شوية وقت ينجموا يمشوا، وإلا اللي في بسبب أعداد ليسات الدكتوراه كيف كيف هذوكم ينجموا يمشوا.
1: ينجموا يخلطهم الوقت ان شاء الله ويكونوا
0: أكيد
1: حاضرين. مهم برشا اليوم نحبوا طلبتنا يعرفوا شنو هو الاتفاقيات هذه واللي تخول لهم انهم يكونوا موجودين ويعملوا تربصات متاعهم في بوخارست او في رومانيا. يعني مهم برشا انه قاعدين كل
0: أكيد
1: يوم نطوروا من
0: أكيد.
1: الجامعة.
0: وحنا نحب نقول حاجة للطلبة، ممكن
1: تفضلي.
0: اللي اليوم العالم مفتوح والفرص موجودة، معناها لازم الطالب يكون حاضر ويطور من روحه ومن لغات، مهارات رقمية، انفتاح على الثقافات الأخرى، والتجارب الدولية والتبادل الطلابي ما عادوش رفاهية بالنسبة للجامعات، ولا ضرورة باش طالب يكتسب خبرة ويكون أكثر جاهزية لسوق الشغل، واللي سوق الشغل نحبه ولا نكرهه، معناتها تقول لك سوق عالمية
1: بالطبيعة
0: مفتوحة، معناها ماهيش ليميتي كان في الجهات ولا حتى في الدول.
1: صحيح، هذايا مهم برشا. اليوم يلزم واحد يكون منفتح على كل ما هو جديد ويطور من روحه. وهو لمرحلة الطلبة إحقاق للحق، ثم تطور كبير
0: صحيح
1: وثم تغيير
0: صحيح
1: كبير في الطلبة، وما عادش نفس الطالب الموجود قبل اللي موجود
0: صحيح،
1: اليوم.
0: المقارنة مع جيلنا احنا بالطبيعة
1: صحيح، ما عادش اليوم، ولا الطالب يلوج عليه كيفاش حاجة يبتكرها جديدة، شنو الحاجة اللي نجم يعملها جديدة، شنو اللي نجم يكون كيف وكيف اللي موجود في الأوروب ولا في أي بلاصة كيما الموجود في تونس، حاجة عادية. وهذا مهم برشا، ونشجع الطلبة إنهم يزيدوا يواصلوا أكثر من هكا. وإن شاء الله أنتم زادة موافقين. إن شاء الله
0: إن شاء الله إن
1: إن
0: شاء
1: شاء
0: الله.
1: الله. يعطيك الصحة على كل.
0: يعيشك
1: شكرا ليك سي منذر،
0: يعيشك أختي
1: وتحياتنا
0: أنا،
1: ليك.
0: شكرا
1: الله
0: شكرا
1: يخليك. شكرا
0: بالتوفيق
1: ليك. الله
0: مشكورين،
1: يخليك.
0: مع
1: شكرا ليك.
0: السلامة.
1: إلى اللقاء. هذا سي منذر ماجري، نائب رئيس جامعة جندوبة، حكينا معه في التظاهرة اللي صارت في بوخارست، تظاهرة اللي هي بولي انترناشونال فيست، اللي احتضنتها واللي كانت حاضرة فيها تونس كضيف شرف، وكانت حاضرة جامعة جندوبة وبتبعها. وكسمعنا الاتفاقيات اللي تم امضائها، 4 اتفاقيات تهم العديد من المعاهد. نحن مازلنا باش نواصلوا معكم مشوارنا، نرجوكم بعد شوية.

0: تحية لكم من جديد. رجعنا مواصلين معكم مشوارنا في رحاب الجامعة باش نمشو. كنا في جامعة جندوبة باش نتنقلوا إلى بيجا, تحديدا المعهد العالي للتكنولوجيا ببيجا, إزات بيجا للدراسات التكنولوجية ببيجا, باش نحكو على لابي تشالنج اللي كنا حكينا عليها قبل, في أنه في كل جمعة يكون ثم كفرماسيون كدورة تكوينية, شنو اللي يصير فيها هذي الكل على امتداد مدايدة هكا تقريبا من أفريل, كان مانيش غلطة. توزيد هكا معنا سينور دين, توزيد يأكد لنا المعلومة وإلا لكن حاضر معنا اليوم باش نحكو على الاختتام, شنو اللي صار بعد المدة هذه الكل, نهار 20 تحديدا ماي اللي كان فيه اختتام الدورات هذه الكلها. سعيدة برشا نكون حاضر معنا سينور دين مالوكي, مدير المعهد العالي للدراسات التكنولوجية ببيجا. مساء الأنوار, مرحبا بك.
1: أهلا وسلامة,
0: مرحبا, شنو الأحوال؟
1: السلام عليكم جميعا.
0: وعليكم
1: جميعا
0: السلام,
1: أهل الكاف ومستمعيك الكل,
0: يعيشك الله يخليك ومرحبا. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نرجع معك لابي تشالنج, كان نذكروا بها شوية ومن بعد نحكوا على الاختتام, شنو اللي صار من الأول. أكيد كنت حاضر معنا قبل, لكن خلينا نذكروا شنو اللي صار من الأول والدورات اللي صارت على امتداد قديش من أسبوع والاختتام, نص الاختتام إن شاء الله. تفضل.
1: تماما. حبيت نذكرك لي انا نور الدين ملوكي, مدرس جامعي بذات الكاف ومدير مركز الاشهاد اشهاد الكفاءات والمهن بإزات باجة. وللتذكير انه كيف ما قلت برنامج ابي تشالنج 2026 هو معناها يعني مشتق من برنامج معتمد لدى الوكالة للصناعة والتجديد اللي هو اسمه ATU, معنى Atelier Pratique pour l'Initiative Entrepreneurial. فكانت الفكرة البداية أنه كان اقتراح من عند مدير محضرة مؤسسات ببيجا ومع السنتر كاتسي مع إزات بيجا, ف كانت بالورة الفكرة أنه علاش لا ما يكونش هالبرنامج هذا يكون فيه طابع مجدد اللي هو يكون في شكل تشالنج, يعني تحدي. يتمثل البرنامج أنه هو برنامج تكويني وتنافسي بين, كانت البداية بثلاثة مجموعات وكل مجموعة يعني في حدود ما بين 25 إلى 35 طالب, والثلاث مجموعات يشتغلون أو يتم تكوينهم بالتزامن, بمعنى هناك ثلاثة مكونون في, في, في نفس الوقت يكونون مجموعة من كل من ثلاثة مجموعات, وفي كل مجموعة يتم تقسيمهم إلى فرق فرق عمل أو فرق مشاريع. وكانت البداية أنه معنا في حدود 20 فريق تم تكوينهم على الأقل, كل فريق في بما هو معدل 5 طلبة أو 5 أعضاء في كل فريق, يعني في حدود نجم نقول ما بين 90 إلى في حدود 90 طالب. دينا كانت البداية بهذا الشكل, ثم مع الوقت هذه الورشة الأولى, الورشة الثانية الرابعة, يعني هناك 6 مررنا ب6 أسابيع وتتمثل الورشات في توليد الأفكار, وورشة الثانية في فهم السوق, والورشة الثالثة في بناء نموذج العمل ما يسمى بالبي ان سي, والورشة الرابعة كانت يعني مهتمة أو خلينا نقول فهم طلب الجوانب المالية للمشروع, والورشة الورشتين الأخرين كانت حول تمكين الطلبة من فنون الإلقاء البيتشينج, يعني التكنيك دو بيتشينج, وتقديم مشاريعهم امام اللجنه اللي باش تكون اللي كانت مبرمجه في اليوم الختامي ل 20 ماي اللي كانت يوم قبل امس ال 24 ماي, اللي تم اختتام هذا اليوم بما يسمى بيوم عرض للمشاريع اسمه ديمو داي, وكان فيها بخلاف العرض كان فيه ملتقى ل معظم يعني المتداخلين او خلينا نقول الشركاء بجهة بيجا, بل حتى هناك من خارج بيجا اللي كانوا معنا في هذا الملتقى.
0: يعني الطلبة قدموا العروض نتاعهم في نهاية اليوم الختامي هذايا قدام الشركاء اللي كانوا موجودين في التظاهر,
1: وهو كذلك يعني
0: شنو الهدف انه باش ياخذوا لهم مشاريع ولا فقط كلمحة؟
1: هو الهدف من البرنامج كيف ما قلت لك فيه جانب تكويني وفيه جانب تنافسي، وهذا الجديد فيه. وانه الهدف الاول هو انه يكون تكوين الطلبه على اساس انه يتمكن من مهارات معينه، وهنا طبقنا ما يسمى بمنهجيه او مقاربه اسمها التعلم بالممارسه. وعلما انه ان شاء الله في العوده الجامعيه المقبله 2026 2027 باش يبدا التطبيق في الجامعه التونسيه، يعني في الكل في شبكه المعاهد العليا التكنولوجيه وفي الجامعات الكل يبدا تطبيق يسمى بالمقاربه بالكفايات او ابروش بار كومبيتونس، اللي هي قديمه جديده نوعا ما، اللي هو الاساس فيه يكون ثم الموائمه بين التطبيق النظري وبين التكوين النظري والتكوين التطبيقي العملي، يعني في حدود ان يكون 30 40% يكون نظري و40 60 او 70% يكون تطبيقي. فاحنا حبينا بالتجربه هذه تكون معناها لينا احنا باش نتعلموا، وفي نفس الوقت نحاول نقربوا من المنهجيه هذه اللي هو التعلم بالممارسه. وهذه كانت الفكره الاولى، انه الطالب يتعلم حاجه لا بالدروس النظريه ولا بالالقاء ولا بحد شيء، اللي هو يمارس، يدخل يعني عندنا ديزاتيلي يدخل يخدم فيهم في فرق، وهنا بالطبيعه بشكل انه يكون ثم تنافس في نفس الوقت ثم تعاون وما الى ذلك. هدف الاول. الهدف الثاني هو انه ما يعني ما نقضوش كيف ما هو تقليدي، تكوين تكوين وبعدين خذ شهاده المشاركه او شهاده التكوين ثم ينصرف كيف ما يقول. حبينا نختموها بانه اللي اكثر مثلا كي قلت لك احنا بدينا ب 20 فريق، ال 20 فريق راه في نهايه ما وصلوش الكل، اخترنا منهم في النهائي اللي هو قبل 20 ماي اخترنا 14 فريق اللي هما استوفوا الشروط الدنيا، اللي هو لازم يكون محضر، ما حبيناش نطلبوا برشا يكون محضر نموذج تطبيقي بروتوتيب، طلبنا انه يكون متقدم في البيزنس موديل نتاعو، ويكون متقدم في البيتش نتاعو يكون حاضر، والكيت تكون حاضره. دونك هذا ما اخترنا 14
0: والاخرين
1: فريق.
0: ما وصلوش والا ناقصين شويه؟
1: لا الاخرين خلينا نقولوا فيهم من ما قدرش حتى باش يحضر للمشاركه، لانهم ثم شكون بحكم انه نهايه السداسي، ثم شكون اللي ممكن يروح مع قبل ومع فتره العيد كذلك، ثم شكون حتى اللي اعتذروا حتى عن الحضور. فانا رغم اللي حرصنا انه يوصلوا الكل للنهائي، فمن ال 14 هذوما بالطبيعه اعطيناهم دوره صغيره، وهنا نشكر السيد احمد بحلوس مدير محاضرات المؤسسات اللي هو قابلهم اونلاين معناها حضوريا، وفي نفس الوقت عن طريق المحاضره يعني اونلاين كما نقولوا، فعاونهم على تحضير المشاريع نتاعهم في نفس الوقت مع فريق الكات سي نتاع ازازه باش. وبالتالي وصلنا انه عندنا ما يمكن انه الفريق ينجم يقف قدام اللجنه وينجم يدافع عن المشروع نتاعه. هذا معناها هذه كل اجل شنو؟ لاجل انه يقف ويدافع على الفكر نتاعه، ولا يتعلم مهاره مهمه برشا، هي مهاره الالقاء ومهاره التواصل، مهاره الاقناع في فريقه، لانه باش يحكي مع اعضاء فريقه اللي هو ماهوش من اختصاص واحد، اختصاص ما انفورماتيك، اختصاص ميكانيك، اختصاص كهربائيه، وفي حتى طلبه حتى جاونا من المعهد المجاور اللي هو معهد اللغات والمطابقه في الاعلاميه، اللي كانوا حاضرين معنا في يعني في التكوين، وحتى وصلوا مع الفرق للنهائي. هذا معنى الهدف الثاني او الثالث. في الاخير ان يكون ثم هناك جائزه للفريق الفائز، وذاك اللي خدمنا عليه وذاك اللي كان بحول الله. ولكن
0: يعني واحد بركه، فريق واحد بركه هو اللي فاز من
1: الـ14. معنى هذاك هو الاشكال، حبينا يكون اكثر ما يمكن، لكن بحكم معنى الوقت وبحكم انه الميزانيه ما تسمحش، فالحمد لله كي وصلنا نلقاو نشكروا هنا الداعمون اللي حضروا معنا بالطبيعه في الديمودات، وبعد نجم نقول لك تحب اشاره عليهم
0: كان مؤسسات خاصه ما نجموش كونش العموميه.
1: لا هي جمعيه دوليه اللي معناها اللي تكفلت بالجائزه، واللي كانت هي جائزه معناها تشجيعيه للفريق الفائز.
0: واضح. هذايا بالنسبه للفائزين، وان شاء الله الاخرين ما يكونوش متغشين بركه، اللي هو كلهم نقولوا فائزين ان شاء الله.
1: أكيد هو روح المنافسة
0: مهمة.
1: بدأوا بها وأكيد كملوا بها، وفي نهاية الأمر يعرفوا أنه هو في نهاية الأمر باش يكون ثم فائز واحد، ورغم جدية الخدمة نتاعهم ومعناها الحرص نتاعهم أنهم وصلوا لآخر المنافسة لآخر المسار، وكانت المشاريع متنوعة. مثلا أنا نجم أقول لك أنه فيه مثلا يعني المشاريع تجمع ما بين التجديد التكنولوجي، تجمع ما بين البعد الإنساني، وبعض بطبيعة الحال البعد الاقتصادي، لأنه يعني لازم يكون عنده نموذج عمل يكون يبني عليه الفكر نتاعه أو المشروع نتاعه. مثلا فيه التكنولوجي، كان مثلا برشا مشاريع كانت حول التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي في موظفة في بعض المشاريع. فما كيف كيف فما الأجهزة الذكية IoT، الإنترنت أوف ثينكس، الإنترنت الأشياء. هناك على الأقل 3 مشاريع متمحورة حول الإنترنت الأشياء. كيف كيف فما مشروعين حول السلاح الذكية، كل ما هو الزراعة بالتكنولوجيا الحديثة. وفما فما برشا مشاريع فيها منصات رقمية، فيها جانب إنساني وجانب يعني يكون رونكونتر بين برشا فاعلين، وفيه بطبيعة الحال سيرفيس وقيمة مضافة. الحاجة المهمة في المشاريع أنا كانت متنوعة، لأنه الفرق حرصنا أنه يكون ما يكونوش في نفس الاختصاص. بمعنى في كل اختصاص نحاول نلقاو اقل شيء 3 اختصاصات او 4 اختصاصات، بشكل انه يكون الجانب التجديدي يكون موجود في الفكره نتاعهم، وفي نفس الوقت يستفيد، لان حاجتنا احنا خدمناه بفرق وطلبنا منهم في كل فريق انه لازم يختار الادوار نتاعهم بعنايه، ولازم يتفاهموا بيناتهم باش نوصلوا للمرحله الختاميه اللي كانت بالطبيعه كانت فيها في الديمو داي، اللي كان فيه برشا من اللي هو كان الديمو داي، كان على مرحلتين. المرحله الاولى كانت بانيل نتاع متداخلين من جمعيات، شركات ناشئه، جمعيات تونسيه ودوليه، شركات ناشئه، وبطبيعه الحال الستركتور دابوي، خاصه سونتر مركز اليف وبيبينير، وفما على الاقل ذو مسؤولين من الوكاله التونسيه للصناعه والتجديد يعطيهم الصحه، اللي هما زاد معناها عاونونا برشا لوجستيكيا خاصة. وفيه زاد جمعية تنموية من جندوبة، كيف كيف يعطيهم الصحة، زاد جاوب حزانة. وثم كيف كيف شركة ناشئة وشركة عادية كيف كيف، وحتى أنه كيف كيف اللجنة اللي كوناها كانت زاد متكونة أساسا من أستاذ جامعي من المعهد، وده كنا رئيسة شركة خاصة، وثم زاد ثم زاد زميلتنا اللي هي المسؤولة عن ريادة المشاريع في سونتر اليف، كنت حاب نقول بالاسم، كان متراش معنا يعني
0: تحب تقدم لهم تحية
1: خاطر بالحق خدموا معنا. مثلا بشرى الغرب يعطيه الصحة، كان مسؤولة شركة اللي عاونتنا في تقييم المشاريع. السيدة أسماء الشابي، مسؤولة ريادة المشاريع في سونتر اليف. السيد أنيس سعيد، أستاذ جامعي بالإعلامية، والسيد أحمد بحلوس اللي هو مسؤول ريادة المشاريع، وكان يعني مساهم في بعث مجموعة من الستارت أب بباجة وتونس، خاصة في تونس، وكانت معناها نصائح مفيدة برشا للطلبة والزملاء الآخرين. هذه اللجنة اللي كانت زادة متنوعة ومن حيث مجالاتهم وكفاءتهم، هذا ايش خلى انه المنافسه تكون نوعا ما شديده، ولكن الاختيار كان اصعب لانه الفرق جديين ما شاء الله عليهم، والطلبه كيف كان لاحظت الصور ولاحظت الفيديوهات قداش ما كانوا حاضرين وحارسين باش يقدموا فكرتهم، وهذاك اش ركزنا حاولنا نقول لهم راهو انت بتاعتك في كل الحالات راك فريق خدمت طالب في وسط فريق راك رابح في كل الحالات، ما تخممش برك على الجائزة، خمم ما بعد الجائزة.
0: أكيد بعد الجائزة باش يكون ثم متابعة للطلبة، وإلا فقدته فغادي الحكاية ماهيش.
1: هذا هو الإشكال اللي نقع فيه في معظم البرامج القديمة. حاولوا المرة هذه مثلا محاضرات المؤسسات معناها ملتزمة أنها باش تعاوننا في احتضان اقل شيء لمده 3 اشهر للمشاريع، مشاريع بطبيعه اقل شيء المشاريع الاولى الخمسه الاولى، لكن بدا هم بتاعتهم يخدموا ديما مع اي كان عنده حامل لفكره مشروع كشخص او كفريق، فهم اي من المجموعات اللي خدمت وصلت للنهائي ولا حتى ما وصلتش راهم مجال ليه مفتوح، لانه البيبينير هي نحلات مؤسسات هي قريبة من معهد في جانب
0: يعني
1: المعهد.
0: نجموا يمشوا لها في اي وقت ويشوفوا نجموا
1: أي
0: ياخذوا
1: وقت في أي
0: التوسيط.
1: وقت، وبالعكس احنا ان شاء الله نخمموا اكثر انه نطوروا البرنامج هذا يكون يتعدى ما بعد التنافس، يتعدى للاحتضان الميداني، وفي نفس الوقت انه احنا مثلا في المعهد عندنا زاد برامج في المستقبل ان شاء الله، خاصة فما حركية لتحضير معناها برامج في مستوى الجامعة ان شاء الله، معناها الوقت يكفي انه نقدروا نحضروا معناها يعني برامج اللي تقدر تستقبل الطلبة هذوما اللي يخدموا، واقل شيء اقل شيء انه ما ان جامعة جنوبة ما شاء الله في حركية العام هذا وعندهم
0: اي صحيح.
1: وخذوا برشا جوائز وخذوا برشا معناها تجارب هائلة برشا، فما ان يرجعوا معناها البرنامج الطالب الرائد اللي هو يمكن الطالب يكون يدرس في نفس الوقت يبعث الشركة نتاعه تكون معناها قائمة الذات وتكون معناها حتى
0: وهذا
1: تدخل
0: اللي
1: فلوس،
0: نحبه.
1: وهذا إن شاء الله دوما يرجع للخدمة إن شاء الله هذوما يكونوا معناها من المؤهلين معناها مع بعض يعني التأهيلات الإضافية إن شاء الله علاش لا يكونوا مؤهلين لهذا البرنامج.
0: إن شاء الله.
1: وفي نفس الوقت هما استفادوا انه الرساله اللي عندهم تو انك انت تو كطالب او كفريق راك انت اي ما تسمع ما يسمى ابتيلا كونديداتور لاي برنامج فيه رياده الاعمال فيه تجديد، راك مؤهل باش تدخل بالفكر نتاعك والا بالتكوين اللي تحصل عليه، لانه هما عدوا اقل شيء 6 اسابيع في معناها في تحضير، وهذا الكل نشكر الطلبة اللي حضروا وعلموا أنه اللي حضر راه ماهوش كان الفرق، ثم
0: يعني
1: الطلبة
0: ده
1: اللي
0: مطلب
1: حضروا
0: أخرى.
1: كمشجعين، يعني هناك قرابة أكثر من 80 طالب حضر ومعظمهم في الفرق، لكن خاطر 14 فريق نتصوروا احنا في كل فريق فما ثلاثة ما بين 3 5،
0: مهم
1: يعني
0: برشا
1: نجم
0: حتى
1: نعرفوا
0: النوم.
1: قداش من طالب حاضر، وراو بدينا ما شاء الله قرابة 10 نص أو خلينا نقول 11 حتى قرابة 5 ونص 6 نتاع العشية باش الطلبة عرفوا شكون الفريق
0: الفايز
1: الفائز.
0: مهم برشا هذايا للطالب، وانت كنت قلت لي انه ان شاء الله باش تصير كل عام، هذايا اللي هذايا قبل نحكي لك، يعني هذايا ان شاء الله باش تكون بكل عام في نفس التوقيت هذايا.
1: هذا اللي معناها استنتجناه من الباناليست اللي حضروا اللي هما متنوعين الانتماءات والاختصاصات اللي معناها يعني شجعونا ولا اشادوا بالفكره، وفي نفس الوقت ديما الشكر للاداره نتاع المؤسسه لانه من اقتنع بالفكره وحضروا معنا السيده المديره اللي حضرت في الديمو دي، بل حتى لاخر وقت باش تشجع الطلبه اللي معناها وصلوا للنهائي ومقتنعين الاداره انه الحكايه كلها هي ديما كيف ما قلت لك حكايه التمويل حكايه ميزانيه،
0: صحيح.
1: اما من حيث الفكره قائمه الذات والمحضره في مؤسسات ما شاء الله مع السيد احمد بحلوسي اللي هو كان من المبادرين في الفكره هذه ومن تاسيس الفكره هذه، زاد مصر على انه نكملوها، وايش تبقى ديما كان انه ان شاء الله انه ربي سهل
0: إن شاء الله يا رب.
1: ونكملوا فيها الفكره علاش لا.
0: إن شاء الله يا رب، إن شاء الله موافقين، إن شاء الله وبالتوفيق. باش قبل ما نختم معاك، صارت حاجة أخرى الأسبوع اللي فات يعني بالشراكة ما بين السونتر كاتسي بطبيعة في إزات بيجا والديبارتمون دونسينيون اللي عملتوا جورني دوريونتاسيون يعني إعادة توجيه، هذية صار في الأسبوع اللي فات للطلبة، موجه للطلبة هذية، يعني أنتم علاش في الوقت هذية في الوقت هذية بالذات؟
1: شكرا على التذكير انه زاد من انشطه السونتر كاتسي انه ينظم انشطه تهم يعني التكوين في كل ما هو مهارات التشغيليه، يعني الطالب يكون عنده فكره على ما هو لازم لدخول سوق الشغل اللي هو بدينا فيه من ورشات وما زالوا ان شاء الله، كيف التسكي معناها السي في ولا المحادثه محادثه الشغل اللي عاده نبدأ بهم، هم موجود في المواد اللي يقراوا فيهم، لكن فما ما بدينا به في اول سمستر السداسي الاولى، وهنا تكون ورشات تكميليه، لكن ثم ورشات اخرى مهتمه بالمهارات الليله، كيف كل ما يهم الليدرشيب، كل ما يهم السوفت سكيلز، كان ثم ما زاد يعني ورشات تم تنظيمها، ومازالت ان شاء الله ورشات تكون تو، خاطر لان الطلبه روحوا مع ان طلبه السنه الثالثه عاده ما يكونوش في مقاعد الدراسه وما عندهمش امتحانات عن مكان مشاريع ختم الدروس، هذوما اللي تكون موجهه لهم ان شاء الله للورشات المقبله اللي هو في كل ما يخص يعني تحرير وثيقه يعني
0: يعني
1: التوصيل،
0: الترجي
1: وكل ما يهم زاد السوتونونس الالقاء والكل، لكن بالنسبه لاعاده التوجيه لانه هذاك يهم السنوات الاولى، هو باش يكملوا باش يدخلوا الامتحانات، واذا ما يكمل الامتحان هم يختار الاختصاص السنه الثانيه، هذاك علاش يجي وقتهم الورشات اللي للتحسيس والاعلام حول المسارات التكوينيه والبيداغوجيه اللي مقبلين عليها باش يختاروا، ولانه يبدا العمل الاداري من بعد الامتحانات باش الطلب يقدموا اختيار تخصصاتهم، اذا نحاولوا على الطلب نوصلوا له فكره حول الاختصاصات وشنو الامتيازات او خلينا نقول الافاق اللي فيها، هذا كانت الفكره. مع هذا تم زاد استشاره اخرى البارح واليوم اللي هو يخص سيرتيفيكاسيون انترناسيونال على سيسكو، منصه سيسكو اللي هي كلها فيها المهارات الالكترونيه ولا ديجيتال سكيلز، اللي هو باشراف السيده هيفا الشرفي مسؤوله التكوين، اللي قامت ب هذه تعتبر في السنه هذه كاتريام سيسيون، اللي كانت حول انه يدخلوا يتكونوا في مثلا في البايثون، في اللونجاج بايثون يدخلوا في، فما رغم مش اختصاصي ما نحبش ندخل برشا في الامور التكنيك، لكن كلها يهم منصه سيسكو اللي معروفه لدى الجامعيين، وبرشا والحمد لله نطلقوا برشا المجموعات البارح اليوم انا نجحوا في السيرتيفيكاسيون وخذوا، وفي نفس الوقت السيده سامي الغاني زاد اشرفت على التكوين في السوفت سكيلز اللي تسكي كان نحطك الورشات على الليدرشيب على الجيستيون دي كونفلي، وهذوما ان شاء الله مع الوقت هنا العام الجاي فما زملائنا اللي خدموا معنا في السداسيه الاولى والعام اللي فات برشا زملائنا معناها خدموا معنا معناها ورشات اخرى متنوعه. هذا عموما ان شاء الله اللي قاعدين اللي خدمناه واللي قاعدين نخدموا فيه. لكن انا ما خليني نقول لك نعطيك فكره على الفريق الفائز في مسار ابي تشالنج ديجا 2026
0: اللي هو
1: كيف ما قلت لك بعد ما الصباح كان متداخلين اعطاوا فكره على رياده المشاريع على العمل الجماعيات وعلى سوق الشغل، يعطيهم الصحه اللي قدام اقل شيء ساعتين ساعتين ونص استفادوا منهم الطلبه، وبعدين بعد الفطور العشيه بدات يعني البيتشنج العرض والالقاء للفرق والمنافسه امام لجنه اللي نشكرهم على تعبهم وعلى وقوفهم معنا. فاخر الوقت تقريبا الخمسه ونص السته تقريبا تم الاعلان عن الفريق الفائز اللي هو نشكرهم اللي هما اللي عندهم الفريق اللي حامل لفكره مشروع سايجن جلوف، يعني القفاز الذكي، بمعنى القفاز اللي تلبس عند الشخص نجم يفهم الاشارات نتاع الشخص المعوق اللي قدامه، معنى الشخص اللي ما يسمعش والا ما يتكلمش ويقدر يترجم له الاشارات نتاعو بلغه يفهمها الشخص العادي. والفريق هذا يعطيهم الصحه اللي هما خدموا بالباهي، والفريق هذا متنوع فيه طلبه من الميكانيك وطلبه من الكهرباء وطلبه من المعلوماتي مثلا، وحرصنا ان يكونوا معنا منظمين مثلا منسقه الفريق الطالبه ملكة عوينات مطور وعارض الفكره يعني بيتشر اللي هو احمد بن عبد القادر، المقرر الفريق عمر ورغيني، عضو مصمم محمد امين غزواني، عضو في الاتمنه الكهربائيه ايمان سلامه، وكان شفت حتى فيها البنات والاولاد باش يكون ثم تنافس في وسط الفريق بحد ذاته، اما التنافس بناء وتنافسنا بين الفرق. وفي بعض الفرق معناها مختلطه فماش قليل ولا نلقاو يعني بنات وحدهم والا الاولاد صافي مثلا
0: صحيح
1: عاده مختلط.
0: صحيح.
1: هذا عموما اللي حبيت نقوله. ديما نشكرك
0: العفو،
1: سيدة
0: مرحبا
1: هناء،
0: مرحبا.
1: ونشكر إذاعة الكاف على متابعتنا وعلى يعني المساهمة في إعلام العموم
0: مرحبا.
1: بمجريات ولا بالأنشطة اللي نقوموا فيها في معهد إذاعة باجة.
0: أكيد مرحبا بكم في كل وقت، وإن شاء الله موافقين أنتم والطلبة، وإن شاء الله مبروك للطلبة أو الفريق اللي فاز في لابي تشالنج، وإن شاء الله مبروك عليهم، وإن شاء الله يزيدوا يطوروا فيه أكثر ويكون موجود إن شاء الله، ولما لا يكون مشروعهم اللي باش يخدموا به غدوة إن شاء الله. إن شاء الله بالتوفيق ليهم الكل، ومش هما بركة، الآخرين الكل إن شاء الله، الـ14 اللي كانوا حاضرين إن شاء الله بالتوفيق ليهم الكل. ونحب نشكرك أنت زيد سي نور الدين، وإن شاء الله بالتوفيق ليكم وإن شاء الله بنجاح لكل الطلبة. شكرا لك
1: شكرا
0: سيدي.
1: لك. وحبيت أقول السيدة هنا له فكرة التكوين والمشروع، أنه المشروع اللي يعني المسار اللي خدمنا عليه أبي تشالنج 2026 هو أنه الطالب ما يكونش متلقي وكهو يقرأ ويروح
0: صحيح.
1: وعنده كل يعني يحفظ ويعدي الاكزامان، اللي هو باش تكون المقاربة الجديدة للعام الجاي اللي باش تتبدل طريقة التدريس. احنا الحمد لله كانت التجربة هذه بدينا بها وتعلمنا حاجة جديدة، لكن راهو الطالب ما عرفش يكون متلقي، باش يكون أكثر طالب موجه للعمل الميداني، ويكون الطالب أكثر يكون يبني فكرته وحده زاده مع الفريق بطبيعة الحال، ويكون التأكيد على أنه الطالب باش يكون أكثر منه عنده تفكير ريادي حتى لو يكون موظف. أما التفكير الريادي بمعنى التفكير أنه يبادر، بمعنى أنه يكون مساهم في حلان المشاكل اللي موجودة في المؤسسات أو في الاقتصاد أو في المجتمع، ما عادش باش يكون طالب متلقي ويستنى باش يلقى بلاصة ويمشي يخدم على روحه، بل بالعكس هذه العقلية تم تجاوزها والواقع ديجا يثبت هذايا، فإنه الطالب اللي باش يكون ناجح إن شاء الله اللي هو الطالب يكون عنده عقلية ريادية لأنه أن يساهم في حلال المشاكل في المؤسسات أو كرائد أعمال إذا كان اختار معناها مجال ريادة الأعمال. وشكرا دوما مع الشكر ومع الدعاء لكم بالتوفيق إن شاء الله.
0: الله يخليك، شكرا لك، ونحن زيدا نقول لكم إن شاء الله بالتوفيق، وإن شاء الله موافقين في اللي قاعدين تعملوا فيه الكل لصالح الطالب في الأخير. شكرا لك سيدي وتحياتنا ليك، وإن شاء الله عيدك مبروك بالمسبق، وعيد مبروك لكل طلبة وليكم أنتم وين ما تكونوا. شكرا لك سي نور الدين ملوكي،
1: شكرا لكم.
0: الله يخليك، إلى اللقاء. نحن مازلنا مواصلين معكم المشوار أكيد بعد ما حكينا على بي تشالنج اللي صارت في إيزات بيجا، وكان حاضر معنا سي نور الدين ملوكي مدير الكاتسي إيزات بيجا. أكيد إن شاء الله بالسانتر بتبيع السانتر كاتسي إيزات بيجا، إن شاء الله بالتوفيق لكل الطلبة وين ما يكونوا. نحن بالطبيعة باش نواصل معكم المشوار، نرجع لكم إن شاء الله بعد

انسي انك شفتيني وعرفتيني واتقابلنا، على فكره ناسي اسمك كل يوم اللي في اتكلمنا، لو رحت قلت لهم اني كنت في يوم حبيبك محدش هيصدقك، كله هيمشي ويسيبك، سلام مش هسلم، كلام مش هتكلم، بتلعبي على مين؟ الاسطوره والمعلم، قمه الغباء انك تفتكر انك في بالي ولا في

0: تحياتنا لكم أكيد، مرحبا بكم واسينا معكم المشوار قبل ما نمشي مع بلقيس وسمر اللي هم معايا عبر الهاتف. أكيد بعد العصر باش نرجعوا ونكملوا معاهم المشوار باش هكيك يكون واضح وتنجموا تشوفوا اللايف متاعهم وتتابعوهم إن شاء الله بعد شوية. لكن قبل باش نمشوا لأذان العصر وبعد نرجع مع بلقيس وسمر، تبقوا معنا بلقيس وسمر أكيد باش نكملوا معكم باش نحكوا معاهم مع لي بروجي بالنسبة لمشاريع السداسية اللي قدموها طلبتنا وإن شاء الله موافقين. وبالحق راهو باش تسمعوا حاجات محليها بالحق اللي قاعدين يخدموا فيه الطلبة، تبارك الله عليهم، إن شاء الله بالتوفيق ليهم وإن شاء الله بنجاح وإن شاء الله فيما أهم إن شاء الله يا رب في التخرج. أكيد باش نواصل معكم المشوار ونرجعكم إذن في رحاب الجامعة ومع طلبتنا بلقيس وسمر، رحبوا بهم الاثنين. نسلموا ساعة لسمر أكيد نقولوا لها عسلامة ومرحبا بك سمر. الحمد لله يا رب نتعرف عليك سمر أكثر.
1: باهي، أنا سمر جاويدي، طالبة في سنتين يا هندسة بيوطبية بالمعهد الوطني للعلوم والتكنولوجيا بالكيف، دوريجين من الكيف.
0: توا وين انت؟
1: توا في الكيف.
0: لا دوريجين قلت لي من الكيف. تعيش في الكيف ولا؟
1: دايما نعيش في الكيف، اما اصلي من الكيف، نعيش في القصور.
0: مرحبا بيك يا سمر وان شاء الله بنجاح باش نرجع لك سمر. تعرف الساعة على بلقيس ونرجع نكمل معاك. مرحبا بلقيس.
2: سليم، مرحبا بالاستضافة. اولا
0: مرحبا.
2: نعرف بروحي بلقيس البحريني، اتيديون طونزيي مانيك دانجينيور ان جيني بيوميديكال على الانستيتيو ناسيونال دي تكنولوجي دي سيونس دو كيف.
0: مرحبا بي. نبدا معكم اذا بلقيس وسمر، انتم كملتوا واختتمتوا المشاريع السداسيه، حابين نفهموا اكثر شنو اللي قدمتوه في المشاريع هذه. باش نبدا بسمر، كنت تحكينا على المشروع اللي قدمته، ما نعرفش انت وحدك ولا عندك بينومتك او بينومك اللي حاضر معك.
1: باي، انا مانيش وحدي، احنا اربعه. دونك انا معاكم اليوم في اطار تقديمي لان بروجي اللي قمنا بانجيزو انا وزميلتي، احنا اربعه وخلال السنه الدراسيه هذي.
0: زميلتك سمر يعني اخترتوا بعضكم الساعه والا هكيك اعتباطيه الحكايه جات؟
1: هو احنا نقروا مع بعضنا واخترنا بعضنا وكهو،
0: واضح
1: كريتير معينه ما اخترنا بعضنا.
0: باي، شنو البروجي؟
1: نقدم لك البروجي. باهي، المشروع نتاعنا يتمثل في تصميم وانجاز نموذج اولي صناعيه ذكيه باستعمال الطباعه ثلاثيه الابعاد، يعني ان بروتوتيب دو بروتيز دو جونو انسكريمونتي بازي سور لا كارت اف ام 32 امبريمي ان 3D. اللي الفكره، يعني الفكره الاساسيه نتاع البروجي هي باش نعاونوا العبيد اللي يعانوا من مشاكل على مستوى الركبه واللي يحضروا فتره اعاده تاهيل ريدكسيون دو موفمون اصابه والا عمليه.
0: يعني اللي متصاب والا عنده عمليه جراحيه، هذوما هما اللي تنجموا يستعينوا بالخدمه هذه.
1: وكيما زاد باغ اكزومبل لي سبورتيف هذوكم اللي تصير لهم معناها تصير لهم فشل ولا حاجه، تمشي يمشي معاهم يعني البروجي. دونك البروجي هذا عملنا تصميم، يعني عملنا
0: كيفاش الساعه يمشي معاهم بأنا طريقه، يعني تكنولوجيا فقط باش يشوف لهم كيفاش والا باش يعاونهم؟
1: هما كي معناها وقت اللي يبدو يلعبوا كل ولا حاجه، ساعات تصير لهم مش فراكتور اما كان كيما الفقعه ولا حاجه. هي البروتيز هذي تعمل اعاده تاهيل نتاع الحركه باش ترجع معناها الجنون نتاعهم.
0: وقداش هذيك الفتره تقريبا يعني ويرجع ولا مازال هذايا قيد التجربه؟
1: هي بروتوتيب.
0: واضح. بي، انتم ما عملتوا حاجه والا جيست؟
1: عملنا رياليزاسيون. دونك في المشروع في البروجي هذايا عملنا رياليزاسيون دونك كونسيبسيون تاع بارتي ميكانيك، هما جو بارتي ميكانيك وبارتي الكترونيك. عملنا كونسيبسيون تاع جونو على دي بلوزيور لوجيسيال، وبعديك الكونسيبسيون هذيك هديناها حضرناها وعملنا لها انسكريبسيون 3D، زدناها اون بارتي الكترونيك بازي على الكارت اف تي ام 32. انا من الاول قلت لكم اللي هو انسكريمونتي الكارت هذيا الدور نتاعها في البروجي نتاعنا هي اللي تقبل لي دوني اللي جايين من عند لي كابتور اللي استعملناهم كيما لونجل دو موفمون التمبيراتور كوربوريل باغ اكزومبل، وبعد تعملهم تريتمون اون طوريي. احنا بعد نستعملوهم باهي نتعملوا بور سويفي نتاع الموفمون نتاع الجنوب وديتكسيون دي سيرتان بارامتر فيزيولوجيك. يعني البروتوتيب هذا يمكننا من ميزور دونك دو موفمون اون طون ريال ويساعد على متابعه مدى سلامه الحركه وتقييم تطور حاله المريض في فتره التريتمون نتاعو واعاده التاهيل.
0: فهمت. يعني مهم برشا انه يكون موجود بروجي هذايا. نعرف هو مشروع سوديسي لكن هل انه تخموا انه يكمل ولا فقط باش تحبسوا غادي وتوفى انه بعد
1: الحقيقة خاطر احنا عملنا امبريسيون 3D يعني تبعناها البروتيز هذي وعملنا بارتي الكترونيك حاجة ومع هذيك عملنا لي دوني هذوما اللي يصير لهم ديتكسيون عملناهم من رقمية. يعني عملنا بلاتفورم ديدا لا ديسيزيون اللي تعاون الطبيب باش يشوف من بعيد اديستانس الحالة نتاع المريض نتاعو ويطلع على المؤشرات هذوما.
0: يعني انتم ما حبستوش كهو انه باش يعملها باش يتاهلوا وتعاونوا الكل، انتم زاد ربطوها مع الطبيب باش يراقب هل انه المريض ينجم يرجع عادي ولا ما ينجمش. يعني مهم برشا هذايا اليوم كان مش نستعملوها برشا عباد تعمل عمليات، برشا عباد سبورتيف اللي هو يبدا يلعب والكل ماذا بيه يرجع وماذا بيه يعرف الحاله نتاعو شنو وصلت وهل انه في صعب تشفى ولا لا. يعني مهم برشا الخطوه هذه لو كان تتعمل على أرض الواقع يعني وتتباع وتمشي بشكل. هي تتكلف برشا حزن ولا
1: هي بور دو مومون يعني تكلفت يعني لي كومبوزون اللي موجودين استعملناهم ما تكلفوش برشا حتى لو هذه خاطر احنا استعملنا معناها فيها لا الماتريو اللي استعملناه مش غالي برشا خاطر بروتوتيب وكل خاطر الهدف نتاعنا احنا هو ان نجمع بين الهندسه الطبيه الالكترونيك l'impression 3D باش نقدموا حاجه معناها اون سوليسيون انتيليجونت وانا فري معناها مش
0: حاجه غاليه
1: برشا وتنجم في المستقبل تتطور ويولي وتولي نجم يستعملوها في المجال الطبي واعاده التاهيل
0: ان شاء الله يا رب. نحن ماذا بينا لانه نسمع حاجات كيما هكا وما يتمش استغلالها. مهم برشا انه نستغلوها هذه في المجال الطبي، تعاون برشا العباد اللي عاملين عمليات، العباد اللي قاعده تعاني، وان شاء الله بركه ما تبقاش تنجموش نلقوا حل اخر حتى البلايص اخرى يعني في البدن مش كان الركبه او كنتوا ما بديتوا بحاجه وان شاء الله تكملوا بحاجه اخرى ان شاء الله يا رب.
1: ان شاء الله يا رب.
0: ان شاء الله يا رب. المهم ان شاء الله بالتوفيق وتكملوا في المشروع هذية مع بعضكم الاربعه هكا ولا
1: اكيد ان شاء الله احنا مع بعضنا بجينا بقدره ربي باش نكملوا مع بعضنا.
0: ان شاء الله.
1: ونحب في الاخر نشكر المؤثرين نتاعنا سيد مدير المعهد الدكتور انور بن خليفه والدكتوره راديه القراوي على المرافقه نتاعهم وتوجيههم في الفتره هذي وميرسي ليك
0: يعيشك مرحبا. ونزيد نحب نشكر سي انور بن خليفه اللي ديما هكا متعاون معانا واكيد متعاون معاكم انتم زيد ونحسوا سلاسه برشا معاكم ان شاء الله موافقين ان شاء الله يا رب وان شاء الله بنجاح سمر اكيد ونقول لك عيدك مبروك بالمسبق وان شاء الله بنجاح. انتم في بريود اكزامانات هذا اللي في بالي
1: اي بريود
0: اكزامانات ان شاء الله بنجاح
1: قبل الاكزامانات اللي بعد العيد ان شاء الله.
0: ان شاء الله بنجاح يا سمر والتوفيق ليك ولكل زملائك.
1: عايزة بسلايدك
0: سنين دايما. شكرا لك سمر إلى اللقاء أكيد وتحياتنا لك. شكرا لك. نرجع مع بلقيس. بلقيس كيف كيف نحب نعرف المشروع اللي قدمته شنو هو، هل أنه زيادة باش تفاجأنا كما سمر اللي تفضل
2: بهي باش قدم لكم البروجي سيمستريال نتاعنا هو اسمه اي موفمنت بيزد كرسل كنترول سيستم ريزي افيك مي كوليغ فرح الزويري وعبير لونيفي ومحمد المغيري. هو سيستم يخلي
0: يعني انتم زيادة أربعة ما فيكم ولايت
2: اي هو سيستم يخلي الانسان يتحكم في الكرسور نتاع البي سي بعيني برك هو ريبون ان بوزوان
0: يعني نجم نحرك شحاشتي يعني الكرسور نجم نحركه وانا قاعده نتفرج ما غير ما نتعب روحي مهم برشا ذي. اما العين زعما تتعبش بلقيس هكا
2: بيان سور تتعب
0: واضح بي. اي احكي لنا على البروجي شوي.
2: البروجي نتاعنا ريبون ان بوزوان ريال فيكو برشا عباد بسبب مرض ولا اكسيدون ماعادش نجمو يستعملو تاهم بالتالي ولا صعيب عليهم باش يستعملو لورديناتور باش يخدمو ولا باش يتواصلو. الفكرة نتاعنا هي نعطوهم حل باش يرجعو يتحكمو في لورديناتور باستعمال النظر نتاعهم وباش نحقو هذا استعملنا طريقة تعتمد على الكاميرا نتاع البي سي وعلى الانتيليجونس ارتيفيسيال. اللي هو الذكاء الاصطناعي. استعملنا موديل تاع انتليجنس ارتيفيسيال اسمه ميديا بي. هو موديل كابابل دو ديتيكتي افيك بريسيجن دي بوان كليم الفيزاج نوتامون ليريس اللي هو القزحيه افان دو ديتيرميني ديريكسيون تاع الروغار اون طون ريال.
0: يعني هذايا ديريكت ديتكتي القزحية ويشوفها وين باش تدور هكا ولا هكا ويتبع معاها ويكون الكرسر هو كأنه اليدين اللي تحرك القزحية هي اليدين اللي تحرك في الكرسر. مهم برشا هذايا ويظهر حتى مش الناس المرضى حتى اللي لابس عليه مش ولي يستعمل. مهمة الفكرة برشا وتعاون برشا ناس سيرتو المرضى كما قلت انت ولا اللي عامل اكسيدان ولا اللي ما ينجمش اللي اطرافه اختار اطراف وينجم يستعملها وينجم يكمل خدمته عادي كيف وكيف اي واحد نورمال. هذا هو المهم. زيدا انتم بلقيس باش تخموا باش تكملوا فيها والا فقط بالنسبه للبروجي سمستريال وكاو؟
2: والله انا حطينا دي برسبكتيف معناها ان شاء الله معناها نكملوا فيها. نحبوا نزيدوا احنا سينيال او او جي احنا خدمنا سلون معناها الانتليجنس ارتيفيسيال تراكينغ نتاع لي ريس اللي هو القزحيه وان شاء الله احنا نحبوا نزيدوا السينيال او جي اللي هو السينيال الكتريك نتاع لي ديو باش يكون بلو بريسي معناها نحبوا نزيدوا زاد الكليك معناها نتاع السوري احنا تو جوست لي ديريكسيون معناها
0: الاتجاهات
2: كليك
0: واضح. يعني انتم مزيتوا باش تخدموا عليها اكثر يظهر
2: ان شاء الله.
0: ان شاء الله. حسيتك هكا مش نافعه برشا ولا شنو بالقيس؟
2: ايه نافعه ما احنا مضبينا ديما جديد نجد وافكار جديده
0: هو تنجموا تخلوها الفكره هذه وتطوروها وتنجموا تدخلوا حاجات اخرى بنفس الفكره وتدخلوا حاجات اخرى للناس ممكن ما ينجموش يعملوا برشا حاجات تنجموا تدخلوا لهم باش ينجموا يخدموا يكتبوا يعني مش كان باش يتحرك الكرسور كهو المختلف الاتجاهات ينجموا يكتبوا ينجموا ما نعرفش يعملوا برشا حاجات بالطرق هذه الكل. مهم برشا والكليك زيادة باش يكليكي على حاجة باش تخرج له هذه مهم برشا وإن شاء الله موافقين زيادة يا بلقيس. بتبيع نجم تسلم على أصحابك تفضل.
2: نحب نشكر نوزون كادرون في بلقيس ومدام رضي القراوي. نحب نشكركم زيادة على الاستضافة.
0: مرحبا مرحبا يا بلقيس ونقول لك ان شاء الله بالتوفيق ونجاح ان شاء الله في لي زيكزاما وعيدك مبروك ان شاء الله انت والعائله الكل. شكرا لك بلقيس الى اللقاء سلامه. اذا اكيد مهم برشا انه نشوفوا طلبتنا فاش قاعدين يعملوا هكا تسمعوا معنا يعني الهندسه الطبيه الحيويه اليوم ولت حاجه مهمه وركيزه مهمه برشا في احياتنا انه الطلبه هذوما اللي باش يتخرجوا باش يعطونا برشا حاجات متميزة ومازال عنا باش نسمعوا حاجات أخرى من زوز طلبة حاضرين في الكواليس حاليا باش تسمعوا معنا وباش تتفاجئوا زيدا شنو اللي حاضرونا من حاجات متميزة رغم أنها مشاريع سداسية. رو نحكوا لهنا مشاريع سداسية يعني متاع سيمستر يعني ما هيش كيمة واحد باش يحضر خدمة كبيرة وباش يتخرج بها والكل هذوما مازالوا يقراوا شوف إيش قاعدين يخموا. يعطيهم الصحة نرجعوكم.

0: تحياتنا لكم من جديد. رجعنا مواصلين معكم المشوار في رحاب الجامعة ومع طلبتنا مواصلين ومع إبداع طلبتنا مواصلين معهم المشوار, وأكيد باش نتعرفوا أكثر على البروجي اللي قاعدين يخدموا فيهم الطلبة ويعطيهم الصحة. هو في الحقيقة قاعدين يخدموا في خدمة مزيانة برشا برشا, هذيك علاش باش نبدأ رحب بيهم الساعة ومن بعد نبدو باش نفهموا شنية اللي قاعدين محاضرين هنا. ونبدأ على يميني بتبيع. مرحبا
1: مرحبا,
0: نتعرفوا عليك. أسرار
1: أنصار مرزوقي.
0: أنصار ما عارفش علاش شدة في أسرار. أنصار بيه
1: تفضل. أنصار مرزوقي إليف إنجينيور أون ديزيام أني سيكل إنجينيور ألينتيك.
0: مرحبا بيه. إيه
2: عسلامة.
0: عسلامة إيه
2: يا رياحي. كيف كيف إليف إنجينيور أون سيكل إنجينيور في الانتيك
0: دوزيام اني
2: دوزيام
0: اني. مرحبا بي. باش نبدا معاكم على لي بروجي سيمستريال اللي خدمتوهم, السوداسي اللي خدمتوهم, اكيد مهم برشا اليوم نحكو على قاعدين تقدموا فيه. كانت معنا سمر وبلقيس ما شاء الله, يعني حاجات مهمه برشا. نحبوا اكثر نعرفوا العبيد وحتى التلاميذ اللي باش يعدوا بكالوريا اسنان يعرفوا انه مهم برشا السيكل متاعكم اللي تقراو فيه. ممكن من الاول كان ثم شوية تخوفات, حتى انتم كنتم متخوفين شوية زعمة ايه زعمة ليه, لكن اليوم متأكدنا انه هذي هو المجال اللي يفتح الافاق اليوم للي يحب يركز الافاق متاعه, وصيرتو هو يجمع بينهم الكل, الطبي والشبه الطبي والكل على بعض والتكنولوجيا كل شيء موجود فيها, كل شيء موجود فيها. وهذه هو المهم للي يحب الاختصاص هذية ومولع به ينجم يكون معكم انتوما حاضر في المعهد الوطني للتكنولوجيا والعلوم بالكيف. أنصار مرحبا, كنت حكينا على البروجي متاعك انت وبر انت وايه مع بعضكم.
2: أيه
0: مع بعضكم بي. نبدو مع أنصار ونرجع لك.
1: هو البروجي متاعنا سيستم نيو ناتال انتليجنت بازي على STM32 و USB32, هما دو ميكرو كونترولور كوارت بروغرامابل. باش نبسطوا البروجي نتاعنا والكل, هو كوفوز زدنا فيها نحن لينوفاسيون نتاعنا انه هو باش يعمل كل شيء اون طون ريال, باش يعاون ستاف ميديكال انه مثل الفارملي ولا الاسيستان ولا الكل ما يبقاش هو يمشي كل مره, كل مره يمشي يشوف البيبي البريماتور معناها البريماتوري ولا الكل هذاكم, هو يبدا قاعد حتى في بيروه سواء اورديناتور ولا تليفون,
0: يعني نجم يراقب البيبي حديث الولاده وشنو هو الوضعيه نتاعو وين وصل له. اسكو هذه خاصه فقط بالبيبي اللي عندهم مشاكل
1: كوفوز, هو كوفوز اما زدنا فيه نحن اوبسيون انه هو سويفي اون طون ريال, معناها هو الاسيستان ولا الفرم اللي يبدا قاعد اون كا كريتيك, سما حاجه صارت للبيبي يبكي تحرك بالقوي

0: حاجة توصل له هو أليرت، وقت ذاك يتدخل بالوقت، خاطر هو نحن السيستم يخدم في سكوند بار سكوند، هو في لحظة كل لحظة بلحظتها يوريك
1: يعني
0: ريتام تاع
1: ماهوش
0: البيبي،
1: باش يعني يغفل عليه حتى لحظة،
0: ما
1: يعني
0: يخفش حتى
1: يعني
0: لحظة.
1: نجم العبد سبحان الله يمشي الفرمني يمشي لبلاصة أخرى
0: فوالا
1: لصغير آخر
0: عنده في
1: ولا
0: تليفونه، خاطر ينجم يهزو تليفونه يبدا تحته ولا يبدا اورديناتور قدامه، خاطر عملنا دوز ابليكاسيون، واحده موبيل وواحده على على الداشبورد ويب، معناها موجوده ينجم يحطه على البيسي نتاعو، هذاك علاش يتبعوا في كل في كات كريتيك يبعث هو اليرت، عندك صان يطلع يتلون لك بالاحمر، راهو ثم غادي كات كريتيك، راهو البيبي هذاك عنده مشكله.
1: يعني كل بيبي اي عنده
0: اي عندنا اي عندنا
1: يعني
0: اوبسيون، عندنا
1: تخيلوا
0: برشا بيبيات يتبعهم في نفس الوقت. اي فوالا عندنا الاوبسيون هذيك، ماهيش انكوباتور اكاهاو، ينجم برشا انكوباتور او ميم طون يتبعهم، عندك ليستا قدامك انت حاجتك بالانكوباتور هذاك، تدخل تشوف الديتايات الكل شنو هي عندك، شنو البارامتر فيتو اللي لازم تشوفهم، هو في كا كريتيك اصلا من غير ما تدخل انت هو يبعث لك اليرت ديجا الوقت هذاك.
1: يعني مهم برشا اليوم اي وقت اللي نسمعوا انه لا قدر الله ولطف على صغيرات الكل صارت قديش من مشكلة، وممكن يخلطوا مأخر على الصغير ما يفيقوش بيه، يعني انتم خممتوا في الناحية هذه جاتكم الفكرة.
2: صحيح،
1: نرجع للفكرة.
2: هو في أي سيرفيس ماترنيتي كو سوسوا في اوبيتال ولا في كلينيك ولا
1: في أي
2: في
1: بلاس.
2: أي اتابليسمان سانيتير فما ان سيرفيس ماترنيتي اللي لي بيبي اللي تولدوا قبل وقتهم بطبيعة باش يكونوا ناقصين برشا حاجات بارابور أي بيبي نورمال. احنا خممنا وقت اللي يكون فما شارج برشا في السبيطار على لي تكنيسيان اللي لاهين بالسيرفيس سيرفيس هذا، لي انفيرمي لي ميدسان اكسيتيرا ستاف ميديكال الكل، مش ديما فما معناها ديما احنا ديجا نعرفوا اللي فما نقص في اعوان الصحه، وديجا نجم تكون فما برشا شارج معناها في السيرفيس. دونك ينجم يصير في الوقت هذا معناها بين كنترول وكنترول مانويل يعملوا واحد من ستاف، ينجم البيبي تتبدل حالته في اي وقت، نجم تطيح له السخانه تطلع له السخانه، ينجم الميديتي تكثر معش ينجم يتنفس في وسط الكوفاز، ينجم يعمل ديكريز، ينجم برشا حاجات دي فاكتور يتبدلوا. ديجا تنحكي وتويكا على الكابتور اللي احنا قاعدين نستعملوا فيها. دونك هو كسوسوا في تليفونه في تابلت تكون موجودة معناها تابعة الديسبوزيتيف نتاعنا، وإلا كانوا قاعد على بيرو يعمل في تاش أخرى في البيسي اللي قدامه، ينجم يكون كونكتي على الابليكاسيون، والابليكاسيون هذيك تخوله إنه يتحكم في بلوزيور كوفوز في نفس الوقت، معناها كل بيبي عنده الكود نتاعو كيما نمرو بطاقة تعريف
0: أي دي،
2: عنده أي دي فوالا، يدخل بيه يكونوا كونكتي فرد وقت لزي دي دوكم الكل. دونك أنت كان وصلت معناها اليرت توصلك تقول لك الكوفوز نيميرو قداش راهي فيها بروبليم، دونك باش تسهل له برشا دياغنوستيك باش يمشي ديريكتومون للكوفوز اللي فيها بروبليم ويشوف شنو هي المشكل. ديجا هو راهو يبعث له شنو هي اللي تالي تبدل بيه. احنا عنا دو ميكرو كنترولر باش نفسرو اكثر اللي يسمعوا فينا، هذوما كوارت نبرمجوهم نحنا، ثم برشا انواع نتاع دي ميكرو كنترولر، احنا استعملنا زوز STM32 ESP32، واحدة تخدم توسكي معناها كونكتي بالبلوتوث والا بالواي فاي وكل شيء باش تبعث لي دوني على التليفون والا على البيسي، والاخرى تقرا لي دوني اللي جايين من لي كابتور نتاعنا،
1: لي كابتور الموجودين بحضر البيبي
2: اللي احنا ركبناهم
0: راكبين على البيبي ولا على الانكوباتور.
2: فما اللي موجودين على الديسبوزيتيف كيما كابتور نتاع ليميديتي والتمبيراتور انفيرونمونتال، وفما زيد كابتور دو سون او كاو معناها عمل بيبي كريز نتاع بكي، وفما دي كابتور يكونوا فيكسي سور دي براسلي ولا في اليد ولا في الساق كيما كابتور نتاع الموفمون كو سوا هو عمل اجيتاسيون معناها نتاع كريز ولا حاجه، فما كابتور نتاع تمبيراتور
1: يعني اذا كان عمل حركه قويه نتاع بكي ولا نتاع كريز شاز
2: كو سوا طلعت له مثلا سخانه كبيره ولا طاحت له سخانه، خاطر هو ديجا وضعه يكون مش مستقر، كي باش توصل لك الاليرت للديسبوزيتيف اللي انت كونكتي عليه باش تعرف انت ديجا شنو اللي قاعد يصير، معناها نجم وانت ماشي تاخذ ديسيزيون تاع شنو باش تعمل، ما توصلش غاديك سور بلاس باش تشوف شنو هي البان الموجوده. ديجا توصل لك اليرت مثلا تمبيراتور، اليرت ايموديتي، اليرت راهو فما برشا كري بكي، دونك باش تسهل برشا جيستيون تاع السيرفيس ماتيرنيتي.
1: مهم برشا هذايا نحكوا فيه، لانه يقول لك صارت مشكله صغيره هذيك ما نعرفش صارت له اشكاليه كبيره، ممكن لا قدر الله يوصل حتى انه يتخنق، لا قدر الله يموت، ما يفيقوش بيه، مش لانه ما حبوش لكن حتى واحد باش يمشي يعني لي شامبر يبدو بعاد على بعضهم، يعني مش كيما
0: وصل هو
1: سيد بدلت برشا حاجات، ممكن هذايا ممكن يسهل برشا،
2: نجم تنقذ برشا ارواح نتاع الحنيرات الحقيقه.
1: هو يعني حتى كنت طلعوها حتى للكبار.
2: هو راهو ما نعرفش احنا على الباج نتاعنا نتاع الانتيك باش تلقى ديفير بروجي مخدومين، راهو كل جروب احنا في كلاسنا باغ اكزومبل 34 11 انجينيور ريبارتي سور 9 جروب، راهو كل جروب فينا ابدع في دومين ميديكال.
1: معناها هو مش اول مره، هو
0: مش اول بروجي عملنا
2: باهي احنا نبداو بتبيع بعد عميله بريبا ندخلوا في سيكل انجينير. كل سيمستر من سيكل انجينير احنا نخدموا فيها بروجي، او احنا سنيك دوزيام اني سيكل انجينير خادمين، معناها هذا لو كاتريام بروجي سيمستر،
0: كاتريام بروجي هذا اللي اسكت كوارت وواحد بروغراماسيون،
2: دونك قاعدين نخدموا في برشا دي سوليسيون معناها موجودين احنا وجي بي ام ا معناها الكلاس اللي قبلنا، دونك فما برشا معناها أما برشا دي بروجي قاعدين يتخدموا.
1: اي قبل ما نكمل معاك، اكيد اذا كان ثم شكون، هو قالوا لي ثم تليفونات والكل، اذا كان ثم شكون، لانه نحن راهو مش برنامج على الصحة والكل كاورا وبرنامج خاص بالطلبة، إما ثم كان ثم طلبة يحبوا على حاجة ينجموا يعاودوا يتصلوا بينا إن شاء الله، أو يخلونا أرقامهم عند زميلنا مولدي، تحيتنا ليه أكيد ومرحبا بهم الناس الكل. لكن إذا كان ثم إشكاليات راهو فقط نحن مع الطلبة توا نحكوا على أنهم شنو قاعدين يخدموا، لأنه قاعدين يخدموا في خدمة ما شاء الله تبارك الله خدمة متميزة برشا. خليني هكا البنات نعطي شوية أفكار على المشاريع بالنسبة لطلبة السنة الثالثة هندسة طبية حيوية اللي قدموا فيها روبوت مساعد لمرض الزهايمر، هذا مهم برشا، ونتمنى انه حب زيد سي انور كلكم تكونوا حاضرين معنا، اما نعرف لي زيك زعما والكل ما نحاول، وعدتوا ان شاء الله يكونوا حاضرين معنا في المرات القادمه، لانه حبيت علاش انه شوف طلبتنا ايش قاعدين يخدموا
2: هي
1: وشنو قاعدين قد مش نرجع لكم باش نكمل لكم على الموضوع نتاعكم او البروجي نتاعكم. زيد ثم نظام ذكي لكشف ومراقبه سقوط كبار السن، قفاز ذكي مضاد للارتعاش لمرض الباركنسون، نقول لي هكا النطق نتاعو
2: كمان كوجنيتيف كيما الزهايمر
1: بي، كيف كيف جهاز ذكي للكشف والمساعده اثناء ازمات الربو والتوتر والقلق، وحاضنا هذه لكم انتم حديثي الولاده المتصله او الذكيه، هي تشبه لكم شويه ولا
2: اي هذوما لي بروجي تاع جي بي ام 1 احنا جي بي ام 2 دوزيام اني سيكلاج، فما بروجي يشبه لنا
1: هذا يشبه لكم هذا التروزيام اني
2: هذه التروزيام اني بروميير اني سيكلاج،
1: ثم زاد نظام ذكي للوقايه متلازمه الموت المفاجئ للرضع، نظام وقائي للكشف المبكر عن نوبات الصرع، ونظام ذكي وفوري لاكتشاف وضعيه الجلوس الخاطئه وتصحيح، هذا لازمنا نحن الكل يظهر لي هكا. بالنسبه زاده للسنه الرابعه طبيه حيويه، ثم نظام التحكم في مؤشر الحاسوب عبر حركه العين، هذا كانت تحكي لنا عليه بلقيس، ونظام ذكي لمراقبه حديثي الولاده ويعتمد على الانترنت، هذا عندكم انتم هكا ولا، ونظام ذكي للتعقيم بالاشعه فوق البنفسجيه، ونظام مؤمن وذكي للنفاذ الى الملف الطبي باستعمال الرفيد هكا
2: الرفيد
1: به، والمصادقة المتعدد العوامل، الكشف الآلي عن الجروح الناتجة عن السكري باستعمال الذكاء الاصطناعي والرؤية الحاسوبية، ونموذج أولي ذكي لركبة اصطناعية مطبوعة ثلاثيا ومتحكم فيها، هذايا مهم زيد برشا، نظام ذكي المساعدة السمعية يعتمد على الشبكات العصبية CNN والمنصات المضمنة، ونظام ذكي للمساعدة البصرية باستعمال الذكاء الاصطناعي، وقفاز ذكي لإعادة التأهيل كنا حكينا عليهم مع سمر، هذية ما شاء الله يعني ومزين راه ومزين ما شاء الله يعني هذية من ضمن المشاريع اللي موجودة على الباج بالنسبة اللي حاب يزيد يعرف أكثر. بالنسبة لكم أنتم البنات هذية حاجة مهمة برشا، تخموا أنه تحاولوا يتم اعتمادها وإلا باش تبقى
2: ليه الحقيقة ماذا بينا معناها ليكولوجي نتاعنا هما يبداو من حلمة هكا وخدمة بروتوتيب صغير معناها في بروجي سمستري نجم يوصل يولي بعد هيك ستارت اب وعلاش لي برودوي يتباع في المارشي ان شاء الله
0: ان شاء الله
2: نكملوا نخدموا عليه.
1: انتم مزوز مع بعضكم؟
0: مع بعضنا
2: احنا ومعنا راهو احنا الجروب تاعنا متكون من كات خليف انجينيور، معنا صديقتنا مروه زقيري وصديقتنا راني عروس موجهه لهم تحيه.
1: تحيه ليهم،
2: مازالين مع بعضنا البروجي.
1: تحيه ليهم.
2: دونك ان شاء الله نحاولوا معناها نطوروا فيه وعلاش لا يولي من بعد برودوي موجود في المارشي
1: ان شاء الله يا رب. نحن ماذا بينا انه يكون لكم البرودوي الخاص بكم ونعرف ممكن نجيكم افكار اخرى راهو العام.
2: احنا لا نكونوا خايفين نلقاو جديد جدد ونلقاو حل المشكله صغيره جديده موجوده.
1: وشنو هو اللي خدمتوه
0: السيمستر الاول؟ عملنا ديتكسيون تاع الكونسير دو بو اللي هو بروتوتيب صغير، هو أباري بورتابل تعدها جست على الطاش اللي تبدا عندك في بدنك، تعملها هي الكلاسيفيكاسيون، تقول لك اسكو عندك كانسير بورسنتاج، هو معناها ماهوش بريديكسيون، هي ماهيش حاجه 100% صحيحه معناها اكيد، معناها ما نجموش نستغنوا على الطب وعلى اللي يعملوا فيها الطب والكل،
1: اما هي
0: بريديكسيون
1: اما نجمو نزيدو نطوروا فيها تكون اكيد
0: يفايقك. هو يفايقك، هو يعطيك معناها بورسنتاج نتاع قداش ينجم يكون هذاك اللي عندك كانسير ولا لا، خاطر سولون عندك عملنا له كريتير يحسب قد يحسب ديامتر اللون الشكل نتاعها والكل، من هذاك ينجم يخرج لك بورسنتاج قداش ينجم يكون عندك هذاك كونسير دو بو، ولا تنجم تكون مرض عادي معناها نتاع جلدي عادي هذاك معناها لازم كونسلتاسيون وكها. وكيف ما ينجم يعطيك اللي هو كونسير معناها يحضر يقول لك راهو ظاهر هذيك ينجم يكون
1: هذا زاد مع بعضكم ديما مع بعضكم
2: الاربعه اللي قبل هذي خدمنا ديسبوزيتيف دونك يعمل ديستريبيوسيون تاع الحرابش ومع ديستريبيوسيون تاع مي بالنسبه للناس اللي تنسى، بالنسبه للناس تنجم تغلط تاخو مثلا دوز زايده يبعث لك نوتيفيكاسيون يفكرك في وقت الدواء نتاعك، كان خديت مره ما عادش نجم تهبط لك حربوشه مره اخرى وكل
1: يعني هي جست معدله خذيه
2: سيئه
1: انسى ممكن يلقى
2: انسى ينجم ياخو، اما كان خذيه ما عادش نجم ياخو مره اخرى كان ما يجي الوقت اللي بعده معناه باغ اكزامبل بين تريتمون وتريتمون لازمك 4 أو 6 سوايع، خذيت الوقت هذا باش تنجم تاخو كين بعد الاربع سوايع هذوك
0: خاطر عندك هيستوريك. هو
1: مهم برشا اني اكثر واحدة ننسى الدواء
2: هذا لازم يكون موجود في السبيطارات في الديار باختو معناها
1: مهم برشا هكا تسمعوا معايا في الطلبة شنو يحكونا، يعني ما شاء الله يعني لي بروجي موجودين على قدم وساق كما يقولوا فيها
2: فقط موجودة ما شاء الله
1: فقط انه ممكن تسحقوا الدعم، تسحقوا انه مثلا الافكار هذه علاش لا يتم استغلالها في مستشفيات في الكلينيكات أكيد. في الديار في ما عرفش في برشا بلايص هو يتم استعمالها للناس المرضى، للناس اللي عندهم اشكاليات، للناس اللي عندهم ديزاكسيدون، للناس حتى يعني انتم فكرتوا من اللي يتولد لين يكبر، يعني انتم في لي بروجي الكل مش نحكي
2: لي بروجي موجوده على لي كاتيجوري الكل
0: خدمنا على كل شيء محصور
1: ما شاء الله. مازلتوا بالطبيعه باش تكملوا
2: ان شاء الله على البروجي مثل الجاي وبعديك احنا ان شاء الله نحضروا البي اف ام تاعنا
1: ان شاء الله بالتوفيق
2: دونك باش نكملوا ان شاء الله في المنوال
1: ان شاء الله بالتوفيق. انتم العام جيت روزيام اني ان شاء الله
2: ترمينال
1: بي ان شاء الله موافقين اكيد وباش ترجعوا تقروا ولا هنا
2: عام جاي نكملوا ان
1: شاء الله نكملوا
2: 5 سنين نتاعنا يكملوا
1: يعني ان شاء الله باش انتم من الكيف ولا منين؟
0: لا لا
2: انا نسكن في تونس
1: انا ماكش بعيدة يعني موجودة هنا وانت في تونس ان شاء الله هكا تلقوا المجال يتفتح ما نعرفش الدفعة انتم دفعة الأولى ولا
2: ثانية أول
1: دفعة يعني ان شاء الله تفتح الآفاق والأفكار اللي عندكم سيرتو ويتم استغلالها ان شاء الله يا رب
2: ان شاء الله لهم سيرتي ان شاء الله لي بروجي نتاعنا الكل
1: ان شاء الله ان شاء الله لانه مهم برشا وننصحكم انكم تكملوا في لي بروجي وما تلوجوش على الخدمه مسمار في
2: سيكاريزيون جديدة نتاعنا تويكا معناها الاغلبيه كنا نخمو هكا عطينا نلقاو بروجي نخدموا عليه يوصل يتباع نفعوا بيها
0: فوالا كل واحد يخمم باش يعمل
1: هو تنجموا يعني انتم العام الجاي بتبيع عندكم دي بروجي باش تحضروهم في البي اف يعني تنجموا من البروجي هذيك وتكملوا
2: ان شاء الله ان شاء الله ديجا اللي كان ان شاء الله باش تكون الفيزيون تاعنا
1: ان شاء الله ان شاء الله بالتوفيق وهذه اللي نحبوه في طلبتنا وبتبيع نقول لكم يعطيكم الصحه ان شاء الله بنجي في ليزيكزام ساعه سنين وبالتوفيق للعام الجاي ان شاء الله بقدره ربي. مبكر عطيتك انت الكلمه الاولى، نعطيك انت ايه الكلمه الاولى الاخرى باش تسلم على اللي تحب. تفضل.
2: يعطيك الصحه مدام هنا على الانفيتاسيون وعلى اهتمامك باللي سوجي نتاعنا. دونك اول حاجه نشكر الجروب نتاعي معناها انصار وراني ومروه اللي خدمنا مع بعضنا راو في الوقت نتاع الخدمة، حطينا في معناها في بريسيون وستريس وكل شيء باش وصلنا خرجنا ان برودوي خذينا عليه معناها الحقيقة نوت باهية والكل. وديجا راهو في السي في نتاعنا مهمين برشا كانجينيور يكون عندك في السي في نتاعك دي بروجي. نشكر مدام راضية قراوي اللي انكادريتنا، كانت الانكادرات نتاعنا معناها على طول السيمستر
1: الكل.
0: هي ومسيو انور،
2: هي اي وهي ومسيو انور في الجوري
1: يعني نتاع الطلبة الكل.
0: اي
2: بالنسبة للدوزيام اني مدام راضية كانت هي الانكادرات نتاعنا في جروب ومسيو انور معاها وكانوا موجودين في الجوري زيادة يعطيهم
1: يعني
2: الصحة.
1: مش سهل انه نفقوا بلاش نسأل فيكم تاعكم الكل.
2: نحب نشكر سيرتو الإدارة نتاعنا واللي تكنيسيان اللي تعبوا معانا في الشواء نتاع الماتريال، وخاطر احنا ناخذوا في الماتريال نتاع لي بروجي الماتريال نتاعنا من الانستيتيو. عنا مجازان نعطيو احنا الليست نتاعنا شنو لازمنا والليست هذيك تتوفر لنا
1: يعني ما يخلوكمش تخسروا تشروا حاجه
2: شويه ماشي جايين كل حاجه معناها ماهيش موجوده الجمله في الانستيتيو انت تستحقها برشا تنجم تكملها. اما لا بلوبار نتاع الماتريال اللي ناخذوه من غادي يعطيك صحة
1: يعيشك. شكرا لك ايه وعيدك مبروك ان شاء الله. انصار ما عرفش نغلط في اسمك.
0: يعيشك عيشك مدام.
1: مرحبا
0: في إضافة. كيف ما قلت نشكر اصحابنا مروة ورانا تحطينا الحمد لله تعبنا فيه والحمد لله لقينا نتيجة باهية ريزولتا باهية في الاخر فرحنا نهار الست ونص. نشكر كيف ما قلت الانستيتيو نتاعنا اللي وفرت لنا معناها الكوارت، خاطر نعرفوا اللي الكوارت ماهيش سهله باش نتاخذ كيت كامله نتاع كارت والكابتوريتي يوفره لك هما ومعناها جوست نحن اوتو فورماسيون جوست تتعلم كيفاش تخدم على الكارت، ما هما يعطيهم الصحه اللي وفروا لنا معناها الماتيريال الكل
1: كيتفزدوا لهم حاجه شي يعني.
2: والله حنا كابتور وعاودوا عطاونا الحقيقه نحن قاعدين نتعلموا
0: الحق معناها متحملين مسؤوليتهم معناها والله يخافوا عليهم على الاخر ونبدو هكا نحركوا فيهم بشوي
2: اما تصير ساعات مش هذاك
1: علاش
2: ولا
0: مش الكابتورات الكبار اما معناها لي ديود لي ريزيستانس الحكايات هذوك معناها على غالب باش تتحرق معناها نعملوا حاجه
1: حاجه خارج عليك
0: هذيك حاجه خارج علينا
2: مادام قاعدين نتعلموا
0: والكيت تاع الكارت هو كبير ونحاولوا نستحفظوا عليه نحن لو ماكس الحق عمرنا ما تحطينا في كا كبيره معناها نتاع كابتور كبير جوست كابتور صغير ما نعوضوا هنا الحق معناها.
1: يعطيهم الصحه شكرا ليهم وتحيه لسي انور ومدام راضيه هكا تحيه ليهم الزوز ونحب نحييهم وان شاء الله من حسن الى احسن لهم هما ومن حسن للاحسن لكم انتم ان شاء الله في التخرج ان شاء الله يا رب. بما انكم اول دفعه فانتم اللي باش يكون وراكم برشا عبيد يستنوا اول دفعه شنو باش يصير معاهم. دونك كل شيء محطوط على كاهلكم انتم ان شاء الله بالتوفيق والنجاح ان شاء الله. عيدكم مبروك انصار
2: وعايده
1: الكل ان شاء الله وشكرا لكم على حضوركم وان شاء الله بنجاح نمشوا النغم وراجعين معاكم نرجعوكم.

هكا وصلنا معكم الختام مشوارنا للعشوية هذية من في رحاب الجامعة. شكرا نزار، شكرا هاجر، شكرا إيمان مرعي في البوابة، تحياتنا زيد المولدي في استقبال المكالمات الهاتفية وفي استقبال ضيافنا. شكرا لكم الناس الكل، ونقولكم تصبح على خير.

يا نفس مالي وللأموال أتركها خلفي وأخرج من دنياي عريانا. يا راكذا في ميادين الهوى مرحا ورافلا في ثياب الغي نشوانا. مضى الزمان وولى العمر في لعب يكفيك ما قد مضى قد كان ما كان. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على الحبيب المصطفى وعلى آله وصحبه أجمعين. موجز الدعاء، يوما جميل. يا ربي أسألك مع بداية أنفاس هذا اليوم أن تبني لهندك بيتا في الجنة يظله عرشك وينيره جلال وجهك وتجمعني فيه بمن أحب. ربي اجعل هذا الصباح صباح خير لا يذيق لنا فيه صدر. يا ربي اجعل هذا الصباح صباح خير لا يخيب لنا فيه أمر، واجعل لنا بكل خطوة توفيق وتيسير وأجر. اللهم صل على الحبيب المصطفى صلاة نورا لنا وبركة وسلاما وراحة وتوفيق. الاستغفار وطن مطمئن، متى حلقت في سمائه كنت أكثر سعادة ورضا. أستغفر الله وأتوب إليه مع بداية أنفاس كل يوم جديد. إذا صاحبت في الدنيا فصاحب الطيبين، فإنهم إذا غبت عنهم فقدوك، وإذا غفلت عنهم نبهوك، وإذا دعوا لأنفسهم لم ينسوك، هم كالنجوم إذا ظلت سفينتك في البحر أرشدوك. هم كالنجوم وغدا تحت عرش الرحمن ينتظروك. ألا يكفيك أنهم في الله أحبوك؟ حفظ الله أحبتكم ومن تحبون. كلما زادت الصدقة زاد الرزق، وكلما زاد الخشوع في الصلاة زادت السعادة، وكلما زاد بر الوالدين زاد التوفيق في حياتك. ومن يتق الله هذا شرط يجعل له مخرجا هذا وعد، ويرزقه من حيث لا يحتسب هذه مكافأة. فحقق الشرط لتستحق الوعد وتنال المكافأة ويا قريب.

ما بومضة من الزمن قد يتغير كل هذا الذي تظنه لن يتغير. كن فيكون. أمران لا يدومان في إنسان، شبابه وقوته، وأمران ينفعان كل إنسان، حسن الخلق وسماحة النفس. وأمران يرفعان من شأن الإنسان، التواضع وقضاء حوائج الناس. وأمران يدفعان البلاء، الصدقة وصلة الأرحام. وعن الحكمة قرأت قصة تقول بأن الحياة ثمينة ولا يجب أن نضيعها في أمور تافهة ومع نقاشات تافهة كي لا نقهر ونتعب. ولكم القصة. اختلف الذئب مع الحمار ذات يوم على لون العشب. قال الحمار: لون العشب أصفر. قال الذئب: لون العشب أخضر. واختلفا كثيرا ولم يصلا إلى حل. وأخيرا قرر أن يتحاكما إلى ملك الغابة. بدأت المحاكمة وكل أدلى بحجته، وعند إصدار الحكم تلهف الجميع لسماع كلمة العدالة. وإذا بالأسد خيب آمال الحاضرين جلسة الحكم، فقد حكم على الذئب بالسجن لمدة شهر واحد وببراءة الحمار. استنكر الذئب وقال: سيدي، أليس لون العشب أخضر؟ قال الأسد: بلى. قال الذئب: إذن لماذا حكمت علي بالسجن وأنا لم أخطئ الرأي؟ قال الأسد: صحيح أنك لم تخطئ الرأي، لكنك أخطأت عندما جادلت الحمار على مسألة كهذه، لذلك أمرت بسجنك كي تعتبر ولا تجادل من لا يستوعب ولا يفهم وليس بأهل لذلك. الحكمة: لا تجادل من لا يستوعب ومن هو أسير العصبية والطائفية والحزبية والجهل، لأنك لن تخرج بنتيجة، وخاصة في أيامنا هذه إذا كانت بصمة إصبعك تميز هويتك الشخصية عن الآخرين، فبصمة لسانك تميزك في قلوب البشر، فاجعلها بصمة مميزة لا يشبهها أحد.

كن أنيقا جميلا نظيفا ورائعا، ارتقي بكلماتك، لا تجرح أحدا، لا ترفع صوتك، فالأمطار التي هي تنبت الزهور وليس الرعد، سنرحل ويبقى الأثر.

أشد من الصبر الثبات على الصبر، وهذه هي الحياة. تعلم تعلم تعلم. والرضا بالحرمان أشد من الحرمان نفسه، وما كل صابر ثابت، ولا كل محروم راض، ولا كل عبوس حزين، ولا كل محب متيم، ولا أي بلد وطن. لا ولا ولا، وأنت يا رب الدائم الواحد الأحد الصمد الفرد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، وأنت القريب المجيب. وإذا

اللهم يا حبيب التائبين، ويا سرور العابدين، ويا قرة أعين العارفين، ويا أنيس المنفردين، ويا حرز اللاجئين، ويا ظهير المنقطعين، ويا من حنت إليه قلوب الصديقين، اجعلنا من أوليائك المقربين وحزبك المفلحين. إلهي، كل فرح بغيرك زائل، وكل شغل بسواك باطل، والسرور بك هو السرور، والسرور بغيرك هو الزور والغرور. اللهم يا خالق القلوب ومالكها، ثبتها على طاعتك ودينك، واجعلها قلوبا لينة رقيقة مطمئنة تملأها السكينة والسلام. اللهم إن فترت أو مالت فقوها وزدها يقينا وتوكلا وحسن ظن بك. اللهم إننا نستودعها عندك، فاغمرها بحبك وحدك، واجعل دينها إخلاصك وصدقك وخشيتك، حتى نلقاك في يوم لا ينفع فيه مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. اللهم لا تجعل في قلوبنا غلا ولا حقدا ولا حسدا لأحد. اللهم اجعلها قلوبا طيبة تحب الخير للجميع، ترجو البر والهداية للجميع. اللهم اجعل القرآن العظيم شفاءها وطبيبها وربيعها وجلاء همها وحزنها.

اللهم اجعلها قلوبا تفقه وتعقل وتزهد الدنيا ولا تريد إلا الآخرة وأنت. اللهم لك الحمد كله، اللهم لا قابض لما بسطت ولا باسط لما قبضت، ولا هادي لمن أضللت ولا مضل لمن هديت، ولا معطي لما منعت ولا مانع لما أعطيت، ولا مقرب لما بعدت ولا مباعد لما قاربت. اللهم ابسط علينا من بركاتك ورحمتك وفضلك ورزقك، وأنت جواد السائلين. اللهم يا حنان يا منان، يا بديع السماوات والأرض، يا ذا الجلال والإكرام، إني أسألك النعيم المقيم الذي لا يحول ولا يزول، وأسألك النعيم يوم العيلة والأمن يوم الخوف، وأعوذ بك من شر ما أعطيتنا وشر ما منعتنا. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين. اللهم توفنا مسلمين وأحيينا مسلمين، وألحقنا بالصالحين غير خزايا ولا مفتونين. اللهم قاتل الكفر الذين يكذبون ويكذبون رسولك ويصدون عن سبيلك. اللهم اجعل عليهم رجزك وعذابك. اللهم قاتل الكفر الذين أوتوا الكتاب ولم يؤمنوا به. اللهم صلي على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد صلاة لا تنتهي أبد الدهر، وسلم سلاما جميلا عطرا من القلب نابعا. أعزائي المستمعين،

0: الكاف. صوت الشمال الغربي في الدهماني على الذبذبة 88.2. مستمعين الكرام، نرفع على مسامعكم آذان صلاة الصبح حسب التوقيت المحلي لمدينة الكاف وما جاورها.
1: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن محمدا رسول الله.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: واجعل صباحنا صباح الصالحين، ولساننا لسان الذاكرين، وقلوبنا قلوب الخاشعين. اللهم نسألك خير الصباح وخير المساء وخير القضاء وخير القدر وخير ما جرى به القلم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم لا تفضح لنا سريرة على رؤوس الخلائق. اللهم إن آمنا بك فقو فيك يقيننا، وبك اعتصمنا فأصلح لنا ديننا، وبجانبك لذنا فجنبنا ما يؤذينا، وعليك توكلنا فارزقنا ما يكفينا. وصل اللهم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما.
1: إذاعة الكاف،
2: صوتك يا بلادي ديما عالي. الفلاحة دوام
3: والصابع وام،
2: مع فتح الرايس.

وسهلا بكم في الحدوام. نذكر التعقبين في الاستماع جملة من المواضيع من أهم المشاغل لقيت هذا تحديدا من كل عام 20 ماي تحديدا اللي هو اليوم العالمي للنحل للنحالة وللنحل. من هو نحل لما حالة أنا ضد البشنير الموضوع بشكل مناسبتي، والدليل على ذلك اللي عنا كل مديدة كل ما يتغير الفصل كل ما ثم جديد ناخذ معنا ممثلة على النحالة والنحالات واللي ربوا نحل وغيره، أختنا سعيد وتدخل معنا وتعطينا تيم الجديد. ولكن ما يعنيش 20 ماي عنده وقع خاص. 20 ماي عام الأول في نفس التوقيت هذا خرجت النحالة، عيد النحلة كان في تجروين وكان يوم رائع بيتم معنى الكلمة. واليوم باش نحكو على عيد النحلة وباش نحكو على جديد خاصة في هذا التوقيت. العوايم باهي صحيح باهي في الحبوب وغيره، لكن روى عامل مطر بالنسبة للنحالة ينجم يكون مش صعب، مش كيما تمشي الحبوب مش كيما تمشي النحلة، خاطر النحلة خاصة وقت طوال أيام البرد والشتاء وغيره يعني يكون هذه أثر عليها بشكل كبير وتنجم المخزون العملات ترجع لي برشة تفاصيل تو نعرفوها في وقتها بعد شوي. لكن قبل لقيت هذا زاد تحديدا به صحيح تو الشغل الشغل هو العلوش، الزملاء يحكوا على العلوش وسوى في زوايا الأحداث ولا غيره. ولكن احنا اليوم مش نحكوا على انطلاق موسم حش الأعلاف الخشنة القرد. القرد دينا نشوف القرد دخلنا بشكل أو بآخر لموسم الحصاد، موسم الحصاد الفعلي الحبوب هذاك بإذن الله بعد العيد. يمكن توا أكثر المواضيع المدية لتعديل آلات الحصاد، وثم أيام إعلامية وثم أنشطة وغيره. اليوم باختصار باش نحكوا على آخر الإسعارات لانطلاق موسم الحصاد، والأكثر من هذا الانطلاق موسم حشين القرد أو الأعلاف الخشنة في ولاية سليانة تحديدا. بالإضافة إلى ذلك بقية الأركيل اللي تعودتوا بها موجودة معنا سواء ركن غابتنا الكنز المنسي أو بقية المتفرقات، ولكن قبل هذه خاصة كل يسمعوا فينا ثم نعود رجعين.

0: اهلا وسهلا بكم، اذا كنت تعقبين في الاستماع نمشي مباشره لولايه سليان. سي محمد طاهر عزوز، اكيد مكتب زراعه الكبرى المندوب الجوي والتنميه في الحي سليان. سي محمد طاهر، اهلا وسهلا، صباح النور.
1: مرحبا بك سي فتحي، ومرحبا بكيف مستمعين ذاك. كيف؟
0: شكرا جزيلا، ما نمش باش ناخذ من وقتك برشا، ولكن اليوم بدا موسم حش العلف الخشنه القرد. الحمد لله مبدئيا يعني نتيجه تبشر بكل خير، هيت ناخذوا فكره بعض المعطيات. تفضل، مرحبا بك.
1: شكرا سي فتحي، كما تعرف معنا تو انطلاق موسم حش العلف الخشن القرد وخاصة بما قبل انطلاق موسم الحصاد. الحقيقة نحن على مستوى ولاية سليان نفكر في المساحات المبذورة القرد تقريبا عندنا في حدود 26,000 هكتار، وزيد عليك المساحات اللي تم تضررت من حرارة البرد، معنا تقريبا يمكن نوصلوا في حدود 28,000 هكتار. عملية الحش متواصلة تقريبا، وصلنا نصف التقدم في حدود 85% حاليا.
0: باهي برشا.
1: والحقيقة معناتها السنة الحاجة الباهية أنه قدامناش كيما نقولوا معناتها ساقط الأمطار اللي نسموها نحن ديما، نقولوا وقت ما فينا نطيحوا القرط باش حتى على الكاليتي والجودة. لكن كان بعض الإشكاليات خاصة في تل الربط اللي هو ديما فما تشكي من من الفلاحة، خاصة من عدم توفر المادة هذه. وإذا توفرت ما تعرف معناها
0: سوء طلع
1: عليها، وجات في فترة معناتها وجيزة والناس الكل تربط من بعضها. ونعمل إن شاء الله من هنا الموسم الحصاد أنه الإشكال هذايا على الأقل يتحلنا على مستوى الجهات
0: إن شاء الله،
1: باش على الأقل الفلاح من يعني يتزود بينا بحاجياته.
0: نختم معاك، المردودية جيدة مبدئيا على مستوى الهكتار.
1: الحقيقة هو كما تعرف معناها كما ذكرنا في عديد من المناسبات انه الامطار معناتها تساقط
0: الحمد لله
1: باش تكون مردوديه باهي. نحن تقريبا المعدل نتاعنا في حدود 8 طن تقريبا، معناها نقول معناها فما 250 حتى 300 باله في
0: ما شاء الله ما شاء الله،
1: وهذا معناها يخليه مردود معناها باهي خاصه مع السنه في بالنسبه للقرط.
0: واضح واضح، شكرا جزيلا. بقيت بقيت الحصاد ان شاء الله بعد العيد، هذيك حكايه اخرى مرحله اخرى.
1: الحقيقه كما تعرف نحن جلسات متواصله
0: اكيد،
1: والبارح بركة جلسه تحت شرف السيد ولي الجهه، وتم معناتها ضبط برنامج عمل انه الاسبوع الجاي معناتها الجمعه الجايه بعد العيد نخرج من وحدات قياس الرطوبه، وان شاء الله تسمح الرطوبه بحولينها مش ندخلوا
0: ان شاء الله.
1: الاستعدادات على مستوى المراكز كما تعرف معناتها تمت المعاينه الثانيه تقريبا، جلوا المراكز مازالوا نزيد عندنا لهم شويه تحفظات، بس لله شيء فهمنا ان التلاجم الجهوي مش تعاودوا نشوفوهم، وان شاء الله ما ينطلق الموسم تبدا جميع المراكز مؤهله لل.
0: شكرا جزيلا. والزغروطه وان شاء الله مبروك. شكرا لك.
1: نحب نهني بنت خويا مريم ومحمد امين بسبب مناسبة تخرجهم، وان شاء الله العاقبة للكف الاخرين اللي كلهم مستمعين.
0: الف مبروك. الف مبروك وان شاء الله العاقبة بالخير. شكرا جزيلا على تفاعلك، يعطيك الصحة. اهلا وسهلا، مرحبا مواصلين معاكم. هذايا عندنا اكثر من عنصر مسجل، نحكوا على مستوى الاستعداد على مستوى ولاية بيجة تحديدا. سي صغير باختصار ممثل رئيس قسم الانتاج الارشاد الفلاحي المندوب الجهوي للتنمية الفلاحية بيجة، نسمع عنصر مسجل ثم نعود.
2: منظر الترجمي منسق الغرف الوطنية لمجمعي ومخزني الحبوب. بالنسبة للاستعداد لموسم التجميع 2025-2026 هي في الحقيقة انطلقت منذ شهر جانفي 2026. الموسم إن شاء الله يبشر بكل خير أفضل من السنة الفارطة. الاستعدادات كما قلنا انطلقت السنة على كامل تراب الجمهورية إن شاء الله في مناطق الانتاج، بالتحديد عن 34 شركة تجميع الحبوب الاستهلاك بالطبيعة، عندها 197 مركز وخزان لتجميع الحبوب بطاقة خزن جملية تناهز 8 مليون قنطار، بالإضافة إلى طاقة خزن ديوان الحبوب اللي في حدود 5 مليون قنطار. بالطبيعة كما تعرفوا السنة يعني الشمال الغربي بسبب يعني ربي أمن علينا بالغيث النافع ونزول الأمطار والتساقطات كانت بصفة مسترسلة ومتواصلة، وجات في الفترة اللي الحبوب في حاجة لها الأمطار الحمد لله. بالطبيعة مشكور عنا إنتاج وفير إن شاء الله خاصة في مادة الشعير بولاية سليانة والكيف بالتحديد. في هذا الإطار بتبيع دول الحبوب أخذ إجراءات ذكرها خزانات وفضاءات خزن جديدة بقلعة سنين، فضاء خزن بقبلات ببنزرة، معناتها فما فضاءات خزن جديدة خاصة لخزن مادة الشعير اللي بالمتوقع أن تكون الصابة يعني ما ممتاز إن شاء الله.
3: مجيد ولد صغير رئيس قسم الإرشاد والنهوض بالإنتاج الفلاحي بالمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية يوم إعلامي مشفوع بحصة تطبيقية حول تعديل آلة الحصاد وصيانتها وكذلك التوقي من الحرائق. اليوم هذايا هو بالتنسيق والاشتراك مع كل المتدخلين من في الواحد المندوبية، مركز جوكار للآلية، الحماية المدنية، اللي ان جي سي المعهد الوطني للزراعة الكبرى، وكل معناها اليوم هذايا هو في سيما في مركز شركة سيما لتجميع الحبوب بمجاز البيت. هو يعتبر يوم جهوي. اليوم هذا نحن في باجة عندنا زوج تطوع حاطين زوج أيام، يوم جهوي يخص جنوب الولاية، خاطر جنوب الولاية متقدم حتى في مواعيد معناها الحصاد مقارنة بالشمال الولاية. واليوم 22 ما يكون في مركز البحوث الزراعية في واد باجة. اليوم هذايا حضروا فيه مجموعة دعية له، مجموعة من الفلاحين والفنيين وكذلك معناه أصحاب آلات الحصاد والسواق متاع الآلات والمدخلات بعد تقديم معناها اليوم وضعوا في إطاره. تم مداخلة حول التوقي من الحرائق، تفضلوا وتقدموا بها معناها مختصين خبراء من الحماية المدنية. التدخل الثاني على غرار اليوم هذايا نجم نقوله هو اليوم هذايا الشطر نظري وتطبيقي باش نعملوا أيام إعلامية أخرى على مستوى كل المعتمديات، أيام محلية كذلك تحضر فيها نفس المدعوم تو، ثم باش نعملوا حصص تطبيقية على مستوى معناها الضيعات. هو باش ينطلق مع انطلاق موسم الحصاد باش تكون حملة مكثفة، والحملة هذه تطبيقية نشاركوا فيها الناس كل، تشارك فيها السلطات، الأمن، الحرس، اتحاد الفلاحين والإدارات المعنية باش تكون معناها اتصالات مباشرة أثناء الحصاد معناها بالماكينات، وإن شاء الله معناها الصابة توصل بخير، وخاصة أن نحن توا في بداية الموسم. ومن أهم النصائح الفنية هو أن الفلاحة يلزم تكون الآلات نتاعها معناها تتم الصيانة باش تكون الماكينة جاهزة للحصاد، ثم أن الفلاحة كذلك مع توا يلزم يدخلوا باش في القطاع اللي محاذي خاصة للطرقات، أن باش يكونوا معناها باش يعملوا الزنار وكذلك يقسموا القطاع نتاعهم معناها الى قطاع باش معناها حتى لو قدر يصير معناها حصاد انهم يدخلوا، وكذلك يجهزوا رواحهم ان اثناء الحصاد باش تكون معناها التوابع نتاع ماكينة الحصاد. الفلاح يجب يكون عنده تراكتور حاضر، تكون عنده معناها تراكتور، تكون عنده محاريث محراث، ويكون عنده كذلك معناها الماء متوفرات، معناها تكون عنده ساترنا من الماء.

0: أهلا وسهلا بكم في الأحدوية، نذكر تعقبين في الاستماع. 20 مايو من كل عام اليوم العالمي للنحل والنحالة وعيد النحلة، خلينا نسموه باختصار. 20 مايو من السنة الفارتة كانت ذكرى رائعة. احنا باش نبدو باعتبار توا عام تعدى، عام ونهارين تحديدا. أختنا سعيدة السلماني نحالة ومكونة، وهي تنذكرك. أهلا وسهلا، مرحبا بك. ساعة
1: صباح الخير خويا فتحي، صباح النور.
0: تحية كبير.
1: تحية ليك وتحية لكل مستمعي إذاعة الكيف.
0: أهلا وسهلا. شنو رأيك نذكرك ها ونسمع العنصر المسجل من الذكريات الرائعة وخلي لك أنت تعلق عليه؟ تفضل فيصل.
2: يا كيف
3: الله الله الله الله الله.
0: حاضرين.
4: الملكة متاعنا بصدد الخروج. عنا ملكة خرجت جديدة وعنا ملكة مازالت باش تخرج.

0: اهلا وسهلا، مرحبا. لا صوت يعلو فوق صوت النحل.
1: أكيد جدا أخويا فتحي،
0: اي
1: النحلة هي الحياة، هي
0: اي
1: الكون، هي محور الكون كله.
0: اي
1: النحل صوت نتاعو سمفونية الحياة أنا
0: اي
1: نسميها.
0: اي هذا عام التالي في جزة تحديدا في
1: هذا عام
0: اي
1: التالي كانت عنا دورة
0: اي
1: تكوينية في مجمع الآفاق بجزة مع
0: جزة
1: نساء جزة
0: اي
1: بالشراكة مع تحت إشراف CRDA، مندوبية المرأة الريفية،
0: صحيح.
1: مندوبية الفلاحة بالكاف
0: اي
1: وقسم المرأة الريفية.
0: اي اي تو عام تعدى بضحك ولعب، الايام تجري. عيد اليوم العالمي للنحل 20 ماي، احنا صحيح تو اليوم
1: 25
0: اي
1: واحنا نهارين التالي
0: اي
1: 20 ماي 2026 يعاود يرجع لنا اليوم العالمي للنحل. وان شاء الله احنا ديما نقولوا كل عام يتعدى يزيد الوعي وتزيد
0: بالضبط
1: الثقافة بأهمية
0: اي
1: النحلة وضرورة الحفاظ على النحلة وضرورة تسمين منتجات خلية النحلة، ونعرفوا قيمتهم وكيفاش نثمنوهم وكيفاش نحافظوا على الجودة نتاع المنتوج نتاعنا.
0: الحاجة الباهية السنة اللي الإضافة بعد هالعيد عاملة أول السنة، ثم تتويج، ثم جديد. هذه الحاجة الباهية أكيد، تتويج ليك وتتويج لكل النحالة، يمثل النحالة، وديما ثم جديد أكيد في الميدان بتاعك.
1: اكيد خويا فتحي، هو التتويج نتاعنا سنه
0: أي.
1: الحمد لله بعد تعب كبير ومجهودات كبيره في النحل، وتتويجي ماهوش ليا انا وحدي،
0: نعم.
1: التتويج نتاعي هو تتويج للنحاله الكافيه الكله، لانه تتويجنا جاي بالشراكه مع جمعيه النحاله الكافيه وباسم جمعيه النحاله الكافيه، وعسلنا بطبيعه عسل نحلتي اللي هو شارك في المسابقه، والحمد لله كان من الأحسال المميزة والمتحصلة على المراتب الأولى، وحصلنا على الأربع ميداليات ذهب،
0: أي.
1: ميداليات
0: في
1: اللي
0: المسابقة
1: على
0: الوطنية،
1: أنت كنت
0: أي.
1: مواكب ديجا
0: المنتجات
1: معانا
0: الفلاحية
1: للتتويج.
0: أكيد، أي. في المسابقة الوطنية للمنتجات الفلاحية نظمتها
1: هنا
0: وكالة
1: فتحي
0: مصنع
1: في
0: الفلاحي، أي.
1: إذاعة الكاف شريك رسمي
0: أي.
1: للنحالة الكافية،
0: أي.
1: ديما معانا في كل خطوة من خطواتنا للنحالة الكل.
0: هذاك واجبنا، والحمد لله ديما أنتم منورين وديما ثم نشاط. أيوه، بعد عويم وفي الوقيت هذية تحديدا ديما عنا ما نحكوا على النحلة، خاصة اللي عام السنة كان صعيب شوية، واتت شوية مطر وطوالت شوية أكثر من 20 يوم، والطقس متقلب، التقلبات والأمطار هذية للأمانة من أكثر الحوايج اللي تخلي النحلة ما تخدمش. يعني عام
1: أكيد
0: السنة ظهر
1: جدا
0: لي صعيب
1: خويا
0: شوية
1: فتحي،
0: مش
1: هو عام السنة صعيب شوية على النحالة،
0: أي.
1: من الأول استبشرنا خير حقيقة
0: صحيح
1: بالأمطار والكل،
0: أي.
1: لكن ياسي الأمطار جات في الوقت نتاع
0: خدمة النحل
1: اللي احنا نورمالمون 1 ماي
0: أي
1: أول ماي احنا
0: أي نورمالمون تكون وقايت باش النحلة
1: أول
0: تخرج
1: ماي نبداو الريكولت نتاعنا،
0: أي.
1: عملنا أول ماي عملنا الريكولت نتاعنا نتاع الربيع،
0: أي.
1: لكن للأسف هذيك هي التغيرات
0: أي
1: المناخية،
0: طقس
1: ولازم النحال يكون ديما
0: يتأقلم،
1: حاضر للتغيرات المناخية هذه،
0: أي.
1: يعني حاجة ولات ضرورية في المناخ ولينا تعودنا بها في المناخ. برشا نحالة الحقيقة تكبدوا خسائر المطرة اللي حكيت عليها انتي، دامت
0: أي.
1: اكثر من 20 يوم،
0: أي.
1: فما برشا نحالة خدرجات على غفلة ما همش محضرين رواحهم، صارت لهم شوية خسائر، نتمنى ان شاء الله ربي
0: يا
1: يعوض
0: ربي يعوض
1: عليهم،
0: اكيد
1: ربي يرزقهم كل خير.
0: امين يا رب.
1: بون انا بيجي من نحالة
0: بالضبط
1: اللي صارت
0: هذا
1: شوية
0: هو اش كنت
1: خسائر
0: باش نحكي، اي
1: خارجة على التغيرات المناخية، اما
0: اي
1: الحمد لله عوض ربي ولا باس.
0: الحمد لله الحمد لله.
1: الحاجات
0: النحال
1: اللي
0: قلبه
1: جنبي
0: كبير،
1: كبير
0: باري
1: حاجات
0: باري.
1: غير متوقعة ديما
0: اي
1: ينتظرها النحال كما
0: اكيد،
1: كل فلاح هو
0: اي اي اي كل فلاح وديما للامانه ربي يعوض والحمد لله. هذيك الحاجه
1: الحمد
0: الباهيه،
1: لله ما دمنا نحاول وديما
0: اي
1: متشبثين باش نخدموا حاجه طبيعيه وعسل طبيعي وحاجه ناتوريل من
0: اي
1: الزبال نتاعنا، هو ربي ديما يرزقنا كل خير وربي النحله ديما تجيب خيرها.
0: واضح الى حد هذه اللحظه نقولوا الربيع مأخر شويه، ولكن تو دخلنا
1: بيعنا
0: في
1: مخر،
0: الصيف.
1: والمشكلة بتاعنا احنا
0: اي
1: بيعنا مخر، واول ما تجيش هي اللي يقضي على اغلب النوار يبدا
0: صحيح
1: يمشي
0: يبس
1: وينقص،
0: يبس
1: هذيك علاش
0: اي
1: ديما الانتاجيه بتاعنا تكون ضعيفه على الاخر.
0: صحيح صحيح.
1: اما الحمد لله كي تبدا الجوده موجوده، انا ديما نقول كي تبدا الجوده موجوده ونبداو محافظين على الجوده ومحافظين على الليجيان ومحافظين على الطرق الصحيه اللي نخزنوا بها المحل وريكولتوا بها العسل نتاعنا، ديما مادام جودتنا موجوده ديما القيمه نتاعنا نتاع عسلنا الكافي موجوده.
0: اي بالضبط، وهذه فرصة على ذكر الجودة لليوم بالله، فرصة لأنه هذا دورنا التوعوي التثقيفي. ثم للأمانة من الحوايج اللي ضر بشكل مباشر بالجودة، والوكيل ما يعرفش، يمكن الله غالب يمشي في باله هالحكاية ذي من منتج المستهلك. نشوفوها شفناها عام الأول، والسنة على ما يبدو تنجم تتعاود اللي حكاية نحل من المنتج المستهلك ويعصر قدامك ويعطيك رأي ذي ظهر لي عنا برشا ما نحكو فيها.
1: بالضبط، هذيك علاش انا هذيك علاش مداخلتنا اليوم اخويا فتحي. حبينا نحكي على الظاهره هذه اللي موجوده صارت عم ناول وقاعده تتكرر على غرار ظاهره العسل المستورد اللي نشوفوا فيه في التلفز والاشهار وغيره. الكيلو عسل ب 25 دينار وعسل حاضر ب 5. انا نقول الانتاج ما فماش، الكميات ضئيله وضئيله جدا. منين هالكميات هذه الكل؟ المستهلك يلزم يسال، يلزم يكون واعي، يلزم يكون عنده ثقافه من أين المصدر.
0: بالضبط،
1: يلزم يكون واعي حسب التغيرات وحسب الطقس، يلزم يفهم.
0: أي.
1: إذا كان المحل تصب المطر يرجع ياكل المحصول نتاعو الكل.
0: أي.
1: إذا كان يهد عليه ريح يرجع. أي. ياكل المحصول نتاعو الكل حتى ما يخرجش ياسر.
0: بالضبط،
1: النوار في عيشية سمح منين تجي الكميات المهولة هذه كلها.
0: أي.
1: لازمنا هنا نكونوا واعيين.
0: اي والعسل اللي تعصر هذا بطبيعته في السوق.
1: اي لازم نكونوا والعسل شنو؟ العسل الموجوده. أي. اغلبيتها لا علاقه لها بالنحله، عسل مصنعه، عسل مستورده مجهوله المصدر. انت كي باش تاخذ كيلو عسل ولا رطل عسل تاخذها رطل عسل صحيح ومصدر وموثوق وتاكل حاجه صحيحه ودواء،
0: لان
1: العسل دواء لكل داء وناخذ فيه دواء الاغلبيه نتاع انا خسرنا نتاع جهاتنا نتاع الشمال الغربي نتاع الجبال. خذ كيلو ولا رطل غالي معناه سومه معقول.
0: هي.
1: 50 دينار ولا 40 دينار رطل، 100 دينار ولا 90 دينار الكيلو، وتنجم تاكله على. هي. عام كامل خير من اللي تاخذ ب 30 وب 25 وانت ما تعرفش المصدر نتاعو لا لشيء، لانه جلبك السومه نتاعو ولا رخيص.
0: بالضبط بالضبط.
1: وحاجة أخرى بربي نحب ننبه لها المستهلك ونقول لهم يا مستهلكين فيقوا أعرفوا رواحكم فيش قاعدين تكونسوموا. راكم تكونسوموا في حاجة بالحق خطيرة على الأخر. أول حاجة العسل كي نعصروه لازم إجيائن، لازم مكان مغلق، مكان ما فيهش الرطوبة ما فيهش الشمس ما هوش متعرض للكوراندير لحتى شيء. ثاني حاجة وقت اللي نعصروه العسل عمره كما قاعدين نشوفوا الظاهرة اللي في الأسواق الأسبوعية نتاعنا
0: ما يتسربط،
1: يجيب العصارة نتاعه ويعصر سير لشان ويعبي ويضيع. سمحني أنت كعصرت لازم العسل تربحه نهارين ثلاثة أيام.
0: أي صح،
1: باش الرطوبة اللي فيه تخرج لفوق، السوائب اللي فيه تخرج لفوق ويركح العسل. وهكيك احنا النجم من بعديك الماتوراسيون، هي معنى استاد هذه اسمها الماتوراسيون. لازم وزادة كيف نحفظوه في ثواني إنوكس صحية باش العسل نتاعنا ما يتأكسدش ما يفسدش ما يصير له حتى شيء، باش نحافظوا على الجودة نتاعو.
0: بالضبط،
1: على خاطر ثم دي ستاد يلزم مراحل يلزمنا نتبعوها. كيفاش هذا نجي في السوق نلقاه يبيع يعصر ويبيع في نفس الوقت والمستهلك مقبل يبدا يشدين الصف عليه و25 دينار و30 و40 دينار
0: وفي قاروره بلاستيك
1: ما عندوش وعي لهنا
0: وفي قاروره بلاستيك. صحيح صحيح صحيح صحيح،
1: لازمنا نفيقوا شويه. راه مش كل شيء هاو هو بيع، هو ما نسميهش انا منتج هذايا نتاع عسل، انا نسميه تاجر. هو كتاجر هذاك الهدف نتاعو يسوق ويجلب المستهلك ويبيع
0: وبيسوم رابح، خاطر بالطبيعه عسل صناعي ماهوش طبيعي.
1: ما عنده حتى ذنب،
0: ما عنده علاقه بال
1: الوحيد. انا نقول صحيح احنا نحاولوا ننشروا شويه وعي ونحاولوا ننحين اذا اخر نطلع هكايا معناها نوعوا المستهلكين، لكن دورة والانترنت موجوده. الصفحات الصحيه الليجيان كل شيء موجود على الانترنت. نجم نفهموا ونجم الكونسوماتور يعرف روحه شنو قاعد يستهلك.
0: بالضبط بالضبط.
1: نحاولوا بربي بربي بربي يا مساهكين يا حرفاء، ركزوا على مصدر نتاعنا. انا نحكي على العسل، هو العسل له غيره ورا
0: اي
1: من المواد
0: صح
1: الاستهلاكيه الصحيه.
0: صح
1: نحاولوا نعرفوا مصادر نتاعنا منين قاعدين نشرو، خاصه الحاجات هذوما اللي هما بالحق العسل الزيتونه
0: اي
1: العظم الحاجات هذوما الحساسه واللي عندهم فايده كبيره.
0: واضح فرصة.
1: وحاجة أخرى
0: اي
1: بربي يا
0: اي
1: أخويا فتحي،
0: اي
1: ندائي موجه للهياكل، هياكل المراقبة
0: مساعدة مرة
1: الصحية،
0: اي مراقبة
1: هياكل القبضة الاقتصادية. وينها الرقابة نتاعكم؟
0: اي
1: الرقابة وينها؟
0: اي
1: احنا رانا كمنتجين، انا واحدة من الناس بطاطونت نتاعي يا أخويا
0: واضح
1: فتحي،
0: واضح
1: انسانة مهيكلة، انسانة معناها مصدر
0: واضح
1: العسل نتاعي
0: صح
1: معروف منين، انسانة معناها الفلاحة تعرفني، الهياكل كلها تعرفني.
0: واضح
1: سامحني اللي هذوما اللي موجودين شنيا محلهم من الاعراب؟ وينكم كهياكل مراقبة؟
0: معقول
1: احنا
0: معقول
1: نخلصوا في باتونت، احنا
0: اي
1: نخلصوا في
0: واضح
1: جدية، احنا نخلصوا في ادائاتنا. وينكم انتوما باش تقوموا بالدور نتاعكم؟
0: معقول معقول. نذكر قبل ما نختم معاك الوقايه هذا، النحله بدت شويه في المرعى نتاعها، النوار نوار مشي على روحه ثم اليوم ده.
1: خويا
0: اي
1: فتحي،
0: اي
1: خويا فتحي خليني نقول لك انا حاجه. بو
0: اي
1: احنا توا بسبب ريكولت جمعان عسل الربيع
0: عسل
1: اللي
0: الربيع
1: هو
0: اي
1: في جهتنا، في جهه الكيف زي ما نركز على جهه الكيف نتاعنا.
0: اي
1: نحات الكيف باش يبداو يجمعوا عسل الربيع
0: اي
1: اللي هو فيه الكليل، فيه نوار الربيع الكل ما تظهر
0: اي
1: في بالنا واراضينا
0: اي
1: من نوار الحرمل، المروبيا،
0: اي
1: الطرفه،
0: اي
1: الشوكيات، البق، البوحليبه، الشوكيات نتاعنا المتعده،
0: اي
1: ويطغى عليه الجرجير الجبلي، الجرجير اللي هي الحاره نتاعنا،
0: باهي
1: فيها نوعين الصفره والبيضه.
0: واضح
1: العسل نتاعنا هذا بعسل طبيعي ذو جوده عاليه، لكن جوست ملاحظة صغيرة بربي، نحالتنا نحالة الكيف نعرف العسل نتاعكم الجودة نتاعو كبيرة برشا وقيمته عالية، فقط نحاولوا نتريثوا على خاطر الموسم جاي مخر شويه وهاي مطر وريح كما نعرفوا التقلبات المناخيه. نحاولوا نتاكدوا ان العسل نتاعنا حاضر،
0: واضح
1: نسبه الرطوبه نتاعه تكون ضعيفه على الاخر.
0: واضح
1: باش نجموا باش هكاك نقدموا عسل للمستهلك ذو جوده عاليه،
0: واضح
1: وديما تبقى عسل الكاف، عسل نحاله الكافيه،
0: واضح
1: عسلهم ذو جوده عاليه وقيمه عاليه على الاخر.
0: إن شاء الله بالتوفيق. شكرا جزيلا أختنا سعيدة وسلميني أكيد، والنحالة ومكونة، وإن شاء الله بإذن الله الجاي خير في كل الحالات
1: ونفس النحالة في العالم
0: إن شاء الله.
1: الكل ديما متألقين وديما منورين
0: إن شاء الله
1: وديما محافظين على الجودة، ونتمنى وميدان النحل بالحق ميدان تربية النحل تصير له متابعة ومرافقة وتأثير ويعطوه
0: معكم
1: العناية والأهمية الكبرى.
0: شكرا جزيلا يعطيك الصحة، مزيد نجاح والتوفيق. أهلا وسهلا، نذكر تعقبينا في الاستماع، مواصلين معكم، نمشي نغم ثم نعاود الرشيد.

0: الفلاحة دوام
1: والصابع وام
0: مع فتح الرايس.

0: متفرقات.
1: أهلا وسهلا بكم، نذكر تعقبينا في الاستماع متفرقات الانطلاقة من ولاية الكيف. نحكو على آخر الاستعدادات لموسم الحصاد على المستوى البيدي واللوجستي، صارت جلسة في الآونة الأخيرة على مستوى ولاية الكيف، بالإضافة إلى ذلك ثم عمل كبير خاصة في اللجان اللي انبثقت على هذه الاجتماعات. ناس معاصر مسجل سي موني العبيدي رئيس الاتحاد الجوي للفلاحة، كيف ثم نعود؟
2: صارت عدة جلسات مع الحماية المدنية لتحسيس الفلاح للتوقي من الحرائق، شملت المعتمديات في جنوب الولاية في كاف الشرقية كاف الغربية الطويرة في السرس، المعتمديات في كلها مثلها حاضرين برشا فلاحة. المهم اللي بحاجتنا بيه احنا المعلومة توصل، سواء من اللي يحضر يبلغ فلاحتنا وتم وعي من الفلاح وحارسين بطبيعتهم على حماية خاصة الحقول متاعهم، وحتى في أثناء التنقل متاعهم سواء على الطرقات المرقمة ولا المسالك الريفية. الحماية المدنية مشكورة أدت واجبها وموجودة على ذمتنا إن شاء الله في أي حاجة. أما دعوة المستعملين الطريق بصفة عامة باش نردوا بيانا، صعب يلزم نحافظوا عليها الناس كلها.
1: نذكر تعقبينا في الاستماع ذا كان سيموني العبيدي رئيس الاتحاد الجوي للفلاحة الكيف، الحديث عن آخر الاستعدادات لموسم الحصاد على مستوى الكيف. نذكر على مستوى الاستعداد لموسم الحصاد على مستوى المادي واللوجستي، على مستوى جهوي وضبط مهام كل الإدارات المعنية، الهياكل هو كان محور جلسة عمل صارت في مقر الولاية بإشراف ولي الكيف، بالإضافة إلى كل الأطراف المداخلة، وتم خلال الجلسة التناول عدد من المحاور المتصلة بانطلاق موسم الحصاد والخروج بتوصيات تعهدت كل جهة بتنفيذها. نحكو على المصالح الإدارة الجهوية للتجهيز والمندوبين الجهوية للتنمية الفلاحية، انطلقوا في مسح حواشي الطرقات والمسالك، تم تحديدها بالتنسيق مع مختلف الأطراف الجهوية والمحلية، إنجاز حوالي 700 كيلومتر من جملة 3500 كيلومتر تمت برمجتها مختلف معتمدية الجمهورية، تلبية حاجة الفلاحين وخاصة الصغار منهم بالمستلزمات الفلاحية على غير الأكياس وتل الربط، تم توفير حوالي 500 طن من تل الربط بمختلف مراكز تجميع الحبوب والخواص بالجهة إلى غاية 20 مايو نهار التالي موعد الجلسة، ثم تنسيق مع مختلف الأطراف الجهوية والمركزية لتوفير كمية إضافية خلال الفترة القريبة القادمة، استكمال الاستعدادات المتعلقة بصيانة الآلات الحاصدة وتعديلها وضمان جاهزيتها تجنبا لضياع الحبوب والتوقي من الحرائق، مع إلى موضوع التحسيس والتوعية والإرشاد لفئة الفلاحين الأهمية البالغة باعتبارها ضمن عناصر خطة الاستعداد لموسم الحصاد. ضمن المخاطر الجهوي أيضا الأخضر اللي تعتمد الإدارة الجهوية للحماية المدنية، تم الدعوة لتحيين إمكانية التدخل تجهيز نقاط التزود بالمياه بالمراكز المتقدمة والموسمية وفي رق الحماية المدنية الموسمية بالقرب من الحقول الحبوب والغابات لضمان سرعة الاستجابة، تعهد المصبات العشوائية المتاخمة للمزارع بالتنظيف وإزالة الأعشاب، موصلة اللجنة الجهوية معاينة مراكز تجميع الحبوب وتجهيزها اللي انطلقت في مرحلة أولى أيام 6 و7 و8 و10 أفريل 2026، في مرحلة ثانية أيام 12 و18 و19 و20 مايو 2026، عدد مراكز تجميع في الجهة 23 مركز بطاقة خزن 823500 قنطار، عدد 2 مراكز محورية بطاقة تخزين تعادل 310000 قنطار. تم التأكيد على مواصلة القيام بعملية الصيانة اللازمة غيرها من الإجراءات الكافية لحصاد وتجميع نقل وإجلاء المحصول في أحسن الظروف، وثم توصيات على توفير حد أدنى من اليد العاملة ووسائل النقل الضرورية لنقل المحاصيل من مناطق الإنتاج إلى المخازن المحورية، العمل على تقديم أفضل الخدمات للفلاحين. هذه الجلسة اللي صارت نهار التالي على مستوى ولاية الكيف، وأكيد الجلسة هذه كانت الحديث عن آخر الاستعدادات لإنجاح موسم الحصاد. مواصلين معكم أيضا، هذا هو الموضوع والشغل الشاغل على مستوى وطني، وصارت الجلسة أكيد على مستوى وطني للدراسة والحديث عن آخر الاستعدادات لموسم الحصاد، وكانت الجلسة ذي كما العادة بإشراف وزير الفلاحة، جلسة عمل كانت متابعة مدى جاهزية مختلف المتدخلين والاستعدادات المتعلقة بموسم الحصاد. صارت نهار 3-19 ماي، أشرف عليها وزير الفلاحة السيد عزيز بالشيخ، وكان كل الأطراف المتداخلة كانت حاضرة. تم تسجيل تقدم في نسق الاستعدادات، تم إبرام عدد من الاتفاقيات بين دول الحبوب ومراكز التجميع، الشيء اللي يعكس حرص مختلف الأطراف على تأمين جاهزية منظومة التجميع قبل انطلاق الموسم. هذايا بالإضافة دعم طاقة الخزنة المحافظة على الجاهزية اللوجستية، تم الإبقاء على مراكز التخزين اللي وقع كراءة خلال الموسم الفارط بهدف تعزيز القدرة على استيعاب الكميات المنتظرة في الحبوب. أيضا تأكيد على مزيد أحكام العمل والتنسيق بين كافة المتدخلين وتكثيف الجهود الميدانية لتذليل الصعوبات. هذايا إجمالا على مستوى آخر الاستعدادات لانطلاق موسم الحصاد. هات نرجعوا بقية الأخبار في علاقة بولاية الكيف والحديث عن بعض المشاريع أو المساجد الأخرى، خاصة في علاقة بالمناطق الجبلية على مستوى ولاية الكيف، اللي نذكر صارت جلسة على مستوى الولاية، وكانت الجلسة ذي التقديم نتائج دراسة الجدوى لمشروع التنمية المندمجة والمستدامة بالمناطق الجبلية بمناطق الجبلية بالشمال الغربي. صارت نهار الأربعاء 20 ماي في المدرسة العليا للفلاحة بالكيف أشغال الورشة، الورشة الجهوية لتقديم نتائج دراسة الجدوى لمشروع التنمية المندمجة المستدامة بالمناطق الجبلية بالشمال الغربي بولاية الكيف. عفوا، أشرف عليها ولي الكيف ودخلت فيها كل الأطراف. اللي يهم في هذه الجلسة خاصة اللي أفاد به مدير عام الديوان تنمية الشمال الغربي، المشروع عنده بعد استراتيجي يساهم في الإدارة المستدامة للموارد الطبيعية، تعزيز صمود المجالات في الحياة الريفية، تحسين المستدام لظروف عيش المتساكنين في الأرياف. أيضا ثم بعض المخرجات، دعم المتساكنين لمجابهة التغيرات المناخية، تهم تطوير بنية تحتية اجتماعية واقتصادية وبيئية قادرة على الصمود، تحسين التزود بالماء الصالح للشرب، أم المشاكل اللي عبر مد شبكات الماء الصالح للشرب وتهيئة عيون المياه وتركيز المواجن، المحافظة على المياه والتربة، غراس الزيتين، الأشجار المثمرة متعددة الفوائد، تكثيف الزراعات العلفية والرعوية. المشروع هذا المزمع تمويله من طرف البنك الأفريقي للتنمية، يشمل التدخل في عدد 17 عمادة من جملتها 7 معتمديات في ولاية الكيف بكلفة جملية تقدر بحوالي 52 مليار مليمات و 52 مليون دينار. يصرف أكثر من 11,000 عائلة منتفعة بشكل مباشر. يدعم المشروع أيضا الهيكل المهنية الفلاحية لتثمين وترويج المنتجات المحلية. وصير معاكم هتنسمع وصل مسجل في علاقة بالأراضي الدولية والحديث عن نجاعة الأراضي الدولية وكيفاش تصرف الأراضي الدولية. هذا من بين المواضيع الهامة اللي للأمانة تبقى ديما فيها نقاش وديما من أهم المواضيع. الساعة نسمع وصل مسجل ثم نعود.
2: طاهر منصور عضو مجلس نواب الشعب وعضو لجنة الفلاحة، صار يوم الاثنين 18 ماي اجتماع بين السيد وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية مع المديرين الجهويين بباجة وزندوبة والكاف وكسليانة حول توظيف استغلال الأراضي الدولية المسترجعة وتحرير الحوزات العقارية لفائدة المشاريع العمومية. نعرف أن ملف هذا ملف الأراضي الدولية هو ملف شائك وكبير، صار فيه ملف صار فيه فساد كبير ياسر وصار فيه تلاعب منذ 12 ماي 1964 إلى تقريبا 2018-17، واليوم ثم أراضي كثير من الأراضي ضايعة والدولة ما تملكش معطيات حقيقية حول مقدراتها، ولكن صار المدة الأخيرة من السنوات الأخيرة 3-4 سنين صار استرجاع عدد كبير من الأراضي قدرت بحوالي 100,000 هكتار. اليوم الدولة في حاجة إلى أنها تستغل الأراضي دي ووظفها لفائدة المشاريع العمومية. نتمنى أن الاجتماع هذا تتلوه ويكون في إطار خطة كاملة وفي إطار مشروع وطني كامل هو توظيف العقار الدولي
3: سواء كان فلاحي أو غير فلاحي لفائدة التنمية وفق خطة تنموية شاملة تشجع الاستثمار، تحد من البطالة، تراكم الثروة، توفر المواد الغذائية والزراعية اللازمة، وتحد من معناتها التوريد لصالح تعديل داخل الميزان التجاري الفلاحي خاصة.

اهلا وسهلا بك. ذاك التعقوا بينا في الاستماع غابتنا الكنز المنسي. كي نحكوا على الغابات اليوم خاصة في التوقيت هذا من كل عام صحيح نحكوا على الحماية من الحرائق وبشرد بين وغيره، ولكن ما يعنيش هات نذكروا باليوم في غابتنا في غابتنا الكنز المنسي باش نذكروا بفصل 79 من مجلة الغابات. علاش باش نذكروا بالفصل هذا؟ لأنه ثم ياسر الظاهر نشوفه فيها اللي هي وضع وإلقاء مختلف المواد وفضلات سواء خاصة انت حضائر بناء ولا غيره مهما كان نوعها داخل الغابات، أعز بلاصة وأزين بلاصة وأكثر بلاصة تنجم تريحنا وتنجم للأمانة متنفس كبير وكبير جدا نرمو فيها الفضلات. والمشكل حتى كي نخرجوا سواء نتنزوا سواء نعملوا دورة نتنعموا من نعيمة سيدي نستفيدوا منها في المقابل كالجميل في العادة مش نردوا الجميل نزيلوا خلوا فيها الفضلات مرمية ونمشوا موجود التصرف هذا للأمانة ما نش نعمه أم موجود بشكل كبير وأكثر حاجة نشوفوها هي الفضلات المرمية. ذاك علاش نذكروا اليوم الفصل 79 من مجلة الغابات لأنه يمكن الردع هو آخر حاجة وفي العادة يكون التحسيس تحسيس تحسيس تحسيس تحسيس ولكن إذا ما ثمش نتيجة تذكير بالفصل هذا لأنه للأمانة الفصل يؤكد على الردع. الفصل في محتواه يقول لك يحجر وضع وإلقاء مختلف المواد مهما كان نوعها داخل الغابات أو داخل الأراضي الخاضعة لنظام الغابات، يعاقب كل مخالف بخطية مالية بقطع النظر عن الغرامات كما يجب على المخالف رفع المواد الملقاة في أجل قدره 7 أيام من تاريخ إنذار، يوجه بمكتوب مضمون الوصول مع الإعلام بالبلوغ في صورة عدم رفع المواد الواقع إلقاءها أو عند العود فإن المخالف يظهر عليه الحكم بأقصى الخطي ويمكن أيضا عقابه بالسجن لمدة تتراوح بين 5 و15 يوم والأكثر من هذا كما يقع رفع المواد الملقاة أو التي وضعت دون رخصة وعلى نفقة المخالف. هذا الفصل 79 من مجلة الغابات. نتمنى أكيد الفصل هذا صحيح ولو أنه يطرح اليوم في التطبيق مشكلة التطبيق، ولكن في كل الحالات رأوا ما يحبذ ما نوصلوش للردع لأنه باش نحافظوا على الملك الغابي يلزم التحسيس ويلزم يكون وعي عنا بقيمة الغابة ويلزم يكون وعي عنا بضرورة المحافظة عليها. وبالتالي للأمانة ربي أعطاك جنة أعطاك نعيم هذيك الرية اللي تنفسوا بها هذيك المتنفس اللي للأمانة كبير وكبير جدا أضعف الإيمان باش نحافظوا عليه لأنه في القضاء على الغابة والتلوث ولا غيره هي عملية انتحار باتي أبيض بأتم على الكلمة والسين قاعد يقضي على قاعد ينتحر كلمة ينتحر تلخص كل شيء. أهلا وسهلا بكم من ذاك التعقوا بينا في الاستماع موصلين معكم هذا كان ركن غابتنا الكنز المنسي رجعين.

اهلا وسهلا بكم، وصلنا معكم. نذكر في لحظة يوم اليوم كل جملة من المواضيع كانت الانطلاقة الحديث تحديدا على انطلاق موسم حش الأعلاف الخشنة اللي هو القرد تحديدا، و يعني اثناء الحديث على مردودية وجودة، يعني نحكو في ويلسلين أخذين المثال، نحكو على مردودية نجم توصل 250 بالة في الهكتار، والجودة باعتبار السنة النقطة الباهية كونه القرط في العادة حشان القرط يكون مرتبط بنزول الأمطار بشكل غير منتظم وبشكل ساعات كثيف يأثر على الجودة، ولكن السنة إلى حد هذه اللحظة يعني يعتبر يتماشى ومتماشى مطار كبيرة، يعني نحكو على الجودة، وبالتالي يعني الكم والكيف هذا مضمونين، هذا في انتظار أكيد يكون في علاقة بقياس نسبة الرطوبة وبرشة حواج لتحدد انطلاق موسم حصاد الحبوب. خليها في بركة ربي وإن شاء الله ما يصير كالخير. شنختم حديثنا على سباق الجائزة الكبرى لقرطاج للخيول العربية الأصيلة، صار نهار لحد اللي فات 17 ماي 2026، فعالية النسخة 69 من سباقات كأس تونس للخيول العربية الأصيلة، مشاركة 117 متسابق من الجياد والأفراس والأمهات والمهرات من السلالات التونسية العربية والبربرية والعربية البربرية، موزعين على 9 سباقات. التظاهرة دي أشرف عليها وزير الفلاحة. توج المهر راي الركب نتاعو سليم الفرشيجي بالمرتبة الأولى في سباق الجائزة الكبرى لكأس تونس للأمهار الكاملة والمهرات العربية الأصيلة، عمره 4 سنين، بعد تسابقه مع 17 جواد على مسافة 2000 متر. تحصل الجواد الأعتاب راكبه خالد الحرشاني على الجائزة الكبرى لقرطاج الخيول العربية الأصيلة المخصصة للإناث والذكور البالغة من عمر 4 سنوات فما فوق، المسجلة بدفاتر نسب بلدانها والمعترف بها من قبل المنظمات العالمية الخيول العربية، سباق مصنف دوليا ضمن الفيدرالية العالمية لسلطات سباقات الخيول العربية الأصيلة، بعد خوض سباق مع 10 خيول على مسافة 2000 متر. تصدر الجواد مارشال راكبو إلياس المغراوي قائمة الخيول المشاركة في سباق الجائزة الكبرى للثورة والشباب للخيول الإنجليزية المولودة والمربى بتونس البالغ من العمر 3 سنوات، بعد سباق ضمن 5 خيول على مسافة 2000 متر. المهر سهم الويد من راكبو سليم الفرشيشي توج بجائزة المؤسسة الوطنية لتحسين وتجويد الخيل للأمهار العربية الأصيلة المتأتية من السلالة التونسية، عمره 3 سنين، بعد سباق ضمن 17 مهر على مسافة 1600 متر. الجواد غلاب راكبه أيمن الغابري صاحبه مكرم إبراهيم صدرت سباق جائزة نهائي الخيول البربرية العربية البربرية البالغ من عمر 4 سنوات فما فوق، بعد خوض السباق مع 19 جواد لمسافة 2000 متر. توج الجواد ترانكيلو راكبه إلياس المغراوي بجائزة سباق أحمد قدور الخيول الإنجليزية الأصيلة المولودة المربى بتونس عمره 4 سنين فما فوق، لعمرهم 4 سنين فما فوق، بعد سباق ضم 7 جياد على مسافة 2000 متر. والجواد رمح الريف راكب سليم الفرشيشي جائزة المدرسة الوطنية للطب البيطري صنف 2 للخيول العربية الأصيلة من السلالات التونسية البالغ من العمر 4 سنوات فما فوق، وقد خاضها 14 جواد على مسافة 1600 متر. أما سباق الوكالة الوطنية لمكافحة تعاطي المنشطات للأفراس العربية الأصيلة البالغة من عمر 4 سنوات صدرت الفرس أم تراكي من ركبها خالد مفتاح عزيز السباق مع المنافسة مع 11 فارس على مسافة 1600 متر. المهر جبل بورني راكبه كريم الترابلسي قلنا فاز بجائزة سباق نهائي الأمهار والمهارات البربرية والعربية البربرية البالغة من عمر 3 سنوات فما فوق، بعد تسابقها مع 17 مهر ومهرة على مسافة 1600 متر.
تخلت تظاهرة عروض فروسية تنشيطية متنوعة قبل اختتامها بتتويج أصحاب الخيول والفرسان والمدربين والمدربين الفائزين. أكيد هذا كان نهار لحد 17 ماي 2026. الجائزة الكبرى لقرطاج للخيول العربية الأصيلة. هذا فيما يتعلق بالخيول وأحباء الخيول، وأكيد اللي عندها حظ وكبير وكبير جدا، وخاصة في الفلاحة، واليوم نحكو على الفلاحة والسياحة والفلاحة الإيكولوجية، وأفاق كبيرة وكبيرة جدا. هكا نوصل إلى ختام هذه الرحلة. شكرا فيصل، شكرا سعاد، شكرا ليلي زميلة في البوابة. ثم ستريمينج للنحلة واليوم العالمي للنحل، تقابلوا في مواعيد إذاعية لاحقا بإذن الله.

0: أسعد الله صباحكم بكل خير. مستمعينا الكرام، يصلكم بثنا على الذبذبات التالية. الكف، الدهماني والسرس، 88.2 ميجا هرتز. جريسة والقلعة الخصباء، 96.2 ميجا هرتز. قلعة سنان، 88.6 ميجا هرتز. نبر، 100.1 ميجا هرتز. منزل سالم، 96.2 ميجا هرتز. الساقية، 95.8 ميجا هرتز. جندوبة، عند راهم وفرنانا، 90.3 ميجا هرتز. غرد ديما، 94.1 ميجا هرتز. جندوبة وبو سالم، 102.2 ميجا هرتز. باجة، نفزة، 99.6 ميجا هرتز. مجاز الباب، تبرسق، تستور، 102.2 ميجا هرتز. سليانة، قعفور وبعرادة، 102.2 ميجا هرتز. الكريب ومكثر، 88.2 ميجا هرتز.
1: مستمعين الكرام، نستأنف بعد حين بثنا المباشر، وخير ما نبدأ به يومنا الجديد آيات بينات من ذكر الله العزيز الحكيم.

صدق الله العظيم. نستمع وإياكم إلى هذه الابتهالات والأناشيد الدينية.

مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأفضل الصلاة وأزكى التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم بارك لنا في يومنا هذا واجعله شاهدا لنا لا علينا، ومتعنا اللهم براحة البال وصلاح الحال وقبول الأعمال. اللهم صباحا مليئا بالنور والسعادة والفرح. إشراقات هذا الصباح عن فضائل الله أكبر. الله أكبر من الذكر العظيم، وفيها تكبير لله جل وعلا، وهو من الكلمات الأربع التي هي أحب الكلام إلى الله عز وجل، كما في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أحب الكلام إلى الله أربع: سبحان الله، والحمد لله، لا إله إلا الله، والله أكبر. والتكبير أحبتي في الله عبادة عظيمة وذكر جليل وطاعة عظيمة دعا الله سبحانه وتعالى عباده إليها ورغبهم فيها في آيات عديدة من كتابه عز وجل. يقول الله تعالى: يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر. ويقول الله جل وعلا: وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. فالتكبير يتردد على لسان المسلم، يتكرر معه في أيامه ولياليها، مما يدل على مكانة التكبير العظمى ومنزلته العليا في حياة المسلم. وفي التكبير في الأيام والليالي تجديد لعهد الإيمان، وتقوية لميثاقه العظيم، وربط للمسلم بالله، فإن كلمة الله أكبر تعني تكبير الله وتعظيمه، واعتقاد أنه لا أكبر منه عز وجل، وأنه سبحانه الكبير المتعال الذي عنت له الوجوه وذلت له الجباه وخضعت له الرقاب، وتصاغر عند كبريائه

نواصل مع فضائل الله أكبر. روى الإمام أحمد في مسنده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعدي حين دعاه إلى الإسلام: يا عدي بن حاتم، ما أفرك أن يقال لا إله إلا الله، فهل من إله إلا الله؟ ما أفرك أن يقال الله أكبر، فهل شيء هو أكبر من الله عز وجل؟ وإذا أيقن المسلم أن ربه هو الكبير المتعال وأن سبحانه لا أكبر منه، يدرك بذلك أن عظمة الله عز وجل وكبرياءه أمر تعجز العقول عن إدراك كنه أو تصوره أو معرفة كيفيته. روى ابن أبي شيبة في كتابه العرش عن أبي ذر رضي الله عنه قال: دخلت المسجد الحرام فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وحده، فجلست إليه فقلت: يا رسول الله، أيما آية أنزلت عليك أفضل؟ قال: آية الكرسي، ما السماوات السبع في الكرسي إلا كحلقة ملقاة بأرض فلات، وفضل العرش على الكرسي كفضل تلك الفلاة على تلك الحلقة، وكل هذا من دلائل عظمة الله سبحانه. وبقولك الله أكبر يتجدد الإيمان في القلب، الإيمان بكبرياء الله وعظمته سبحانه وتعالى، وإنه لا شيء أكبر منها. وبهذا يترسخ الإيمان ويتقوى اليقين وتعظم الصلة برب العالمين. وبهذا تتفتح أبواب الخير وتفتح للعبد أبواب السماوات. روى الإمام مسلم في صحيحه عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: بينما نحن نصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذ قال رجل من القوم: الله أكبر كبيرا، والحمد لله كثيرا، وسبحان الله بكرة وأصيلا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد أن قضى صلاته: من القائل كلمة كذا وكذا؟ قال رجل من القوم: أنا يا رسول الله. قال عليه الصلاة والسلام: عجبت لها، فتحت لها أبواب السماء. قال ابن عمر رضي الله عنهما: فما تركتهن منذ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ذلك، فالله أكبر كبيرا، والحمد لله كثيرا، وسبحان الله بكرة وأصيلا.

أعنا ولا تعن علينا، وانصرنا ولا تنصر علينا، اللهم امكر لنا ولا تمكر علينا، واهدنا ويسر الهدى لنا، وانصرنا على من بغى علينا، اللهم اجعلنا لك شاكرين، لك ذاكرين، إليك أواهين منيبين، لك مخبتين، لك مطيعين، اللهم تقبل توبتنا، واغسل حوبتنا، وثبت حجتنا، واهدي قلوبنا، وسدد ألسنتنا، اللهم أصلح ذات بيننا، وألف بين قلوبنا، واهدنا سبل السلام، وأخرجنا من الظلمات إلى النور، اللهم بارك لنا في أسماعنا وأبصارنا وذرياتنا وأموالنا وأوقاتنا، واجعلنا مباركين أينما كنا، اللهم آتي نفوسنا تقواها، وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. أسعد الله صباحكم بكل خير ومحبة.

0: تمام السادسة.
1: صوت الشمال الغربي إذاعة الكاف.
0: مستمعينا الكرام، أسعد الله صباحكم وبارك يومكم. تنتظم اليوم بمدينة تبرقة قافلة صحية وطبية مختصة في تقصي أمراض القلب والأوعية الدموية، عفى الله الجميع، وذلك تحت إشراف وزارة الصحة وببادرة من الجمعية التونسية لأمراض وجراحة القلب والأوعية الدموية تحت شعار معا من أجل قلب سليم. اقترحت لجنة خاصة لمعاينة مدى جاهزية الحبوب للحصاد بولاية جندوبان يكون يوم 10 جوان القادم يوم الانطلاق الرسمي لعملية الحصاد. وأفاد أحد أعضاء اللجنة بأن مادتي الشعير والفول جاهزتان للحصاد، مما يستوجب فتح مراكز التجميع حتى يتسنى للمنتجين تسويقها مباشرة، متوقعا أن يستكمل القمح بصنفيه الصلب واللين نضجه خلال 10 أيام الأولى من شهر جوان. شرعت جمعية حماية الطبيعة والبيئة والتنمية المستدامة بنفزة بداية من يوم أمس في القيام بحملات نظافة لشواطئ الجهة تتواصل على مدى 3 أيام، وذلك بالشراكة مع الإدارات المحلية وعدد من مكونات المجتمع المدني في إطار الاستعداد لموسم الاصطياف وجهود إدراج بلدية نفزة كبلدية سياحية. أعلنت بلدية تونس في بلاغ لها أمس أنه تم بمناسبة إعادة فتح حديقة الحيوانات بالبلفيدار على إثر انتهاء أشغال الصيانة، تقرر تمكين الزوار من مجانية الدخول بصفة استثنائية اليوم السبت 30 مايو انطلاقا من الساعة 11 صباحا وغدا الأحد بداية من الساعة 9 صباحا. استشهد البارحة فلسطينيون وأصيب آخرون جراء غارة لطيران الاحتلال الصهيوني استهدفت مجموعة من الأهالي وسط مدينة غزة، وفي وقت سابق استشهد فلسطينيون وأصيب آخرون بجراح عقب تجدد القصف الصهيوني وإطلاق النار على مناطق متفرقة من القطاع. نلتقي على رأس الساعة، إلى اليوم.
2: صباح نرباح
3: راديو الكهف.

صباح الخير، صباح الورد والفل والياسمين على كل مستمعينا في صبحيتنا لليوم عبر موجة الترديو كيف توصلكم تحيتنا الصباحية أولى منوعاتنا. صباحنا رباح كما تعودتوا كل ويكند معكم سبت واحد من توا حتى للعشرة. تحية لتوت ليكيب اللي معايا اليوم في تأمين الحصة الصباحية هذية، لسعد بن عيادة على الكونسوليت، صلاح الشيرني في الغرفة الفنية المركزية، سعاد عباس في التنسيق العام للحصة، ومعانا مودي الهميلي في استقبال المكالمات الهاتفيه نتاعكم. ابن الخليفي من امام الميكروفون مره اخرى. نقولوا نهاركم زين فل وياسمين، طريق سلامه نتمنوه لكل مستعملي الطريق وين ما كنتم. بطبيعه نبداو ونرجعوا مع اختياراتنا الغنائيه لليوم وراجعين معكم.

رجعنا معكم في صبحيتنا. أهلا وسهلا بالجميع، تسمعوا فينا عبر موجات راديو الكيف، معكم في صبحنا ربيع حتى ليلة عشرة. تحية لكم وين ما كنتم. خلينا نعطيكم فكرة فيما يخص طقس اليوم نهار السبت 30 ماي 2026. بش يكون طقس مغيم جزئيا بأغلب المناطق، بعد تتكاثف السحب تدريجيا بعد الظهر مع ظهور أمطار مؤقتة عادية بالمناطق الغربية. رياح بش تهب من القطاع الشمالي الشمال والوسط ومن القطاع الشرقي بالجنوب وتكون ضعيفة فمعتدلة. أما البحر باش يكون قليل الاضطراب. درجة الحرارة تسجل انخفاض طفيف باش تتراوح بين 22 و 32 درجة بالمناطق الساحلية وتوصل حتى ل 37 درجة بالجنوب الغربي. بتبيع أكثر التفاصيل مع 7 و 4 في أولى المصفحات من المعهد الوطني للرصد الجوي. باش نرجع مع اختياراتنا الغنائية لليوم، برشا موزيكا حلوة باش تسمعوها. نمشي ومع فرقة حنين في كوكتيل تونسي وراجعين.

رجعنا معكم مواصلين المشوار عبر موجات راديو كيف. نسلموا عليكم مستمعينا الكل وين ما كنتم. 51 دقيقة بعد الستة، أهلا وسهلا بالجميع، نهاركم زين فل وياسمين. خلينا نمشي وركن حدث في مثل هذا اليوم من تاريخ اليوم 30 ماي باش نرجعوا به العام 634 كما اليوم المسلمين بقيادة خالد بن الوليد يهزموا الروم ويفتتحوا مدينة بصرة بالشام. أما بالنسبة لعام 1764 من تاريخ اليوم، شارل ميسيسيبي يكتشف أحد التجمعات النجمية المغلقة في كوكبة الحواء. أما بالنسبة لعام 1837 كما اليوم، الأمير عبد القادر والجنرال توماس بيجو يوقعوا معاهدة تيفنا ممثلا للجيش الفرنسي، وهذا بعد مجموعة من الانتصارات الجزائرية على الفرنسيين. ونصت المعاهدة هذه على أنه يعترف الأمير عبد القادر بسيادة الإمبراطورية الفرنسية في إفريقيا بمقابل تنازلها عن ما يقرب من ثلثي الجزائر لصالح إمارة الجزائر. بالنسبة لعام 1959 من تاريخ اليوم، يوافق الإعلان عن دستور سنغافورة. أما بالنسبة لعام 2020 كما اليوم، صار فيه انطلاق أول مهمة مأهولة بطاقم لمركبة دراجون 2 المصنعة بواسطة سيبيس إكس متجهة إلى محطة الفضاء الدولية. بالنسبة للمواليد، العديد من الشخصيات اللي مولودة كما اليوم، وبالمناسبة نقول عيد ميلاد سعيد للناس اللي وافق اليوم أعياد ميلادها. عنا من عام 1934 ولادة أليكتاس باناغولياس اللي هو لاعب ومدرب كرة قدم يوناني. من عام 1977 ولادة نائب في مجلس الأمة الكويتي اللي هو مبارك العرو. أما بالنسبة العام 1997 ولادة هي مرعشلي اللي هي ممثلة لبنانية. الأعياد والمناسبات، 30 ماي يوافق يوم الدولة في كرواتيا، عيد المنطقة في منطقة جزر الكناري. دونك هذه ركن حدث في مثل هذا اليوم اللي نختم بها سويعتنا الأولى من برنامجنا أصبحنا رباح. بتبيع مازال المشوار متواصل معكم إن شاء الله حتى للعشرة. نمشي وشوية مع اختياراتنا الغنائية لليوم ونرجع معكم بعد شوي باش نكملوا بقية متابعتنا.

0: تنجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في اللايفات والفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج 11 إذاعة مركزية وجهوية. الإذاعة التونسية، وين انتي وين هي.
1: تمام السابعة.
2: صوت الشمال الغربي، إذاعة الكاف.
1: مستمعينا الكرام، أسعد الله صباحكم وبارك يومكم. تنتظم بمدينة تبرق اليوم السبت قافلة صحية وطبية مخصصة لتقصي أمراض القلب والأوعية الدموية، وذلك تحت إشراف وزارة الصحة وببادرة من الجمعية التونسية لأمراض وجراحة القلب والأوعية الدموية تحت شعار معا من أجل قلب سليم. وتهدف هذه المبادرة إلى دعم الرعاية الصحية وتقريب الخدمات الطبية المتخصصة من متساكني الجهة من خلال تنظيم حملات فحص وتشخيص مبكر لأمراض القلب والشرايين، إلى جانب توفير عيادات واستشارات طبية مجانية يشرف عليها عديد الأطباء المختصين. أوفدت المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بجندوبة والمعهد الوطني للزراعة الكبرى والديوان الوطني للحبوب أمس لجنة خاصة لمعاينة مدى جاهزية الحبوب للحصاد والنظر بشكل خاص في منتجات الشعير والفول، وصولا إلى استصدار قرار يأذن بفتح مراكز التجميع. واقترحت اللجنة أن يكون يوم 10 من جوان القادم يوم الانطلاق الرسمي لعملية الحصاد وفق المصدر ذاته. أكد الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري أن الاستعدادات لا تزال جارية لإنجاح هذا الموسم، خاصة بمراكز التجميع، وأنه تم تكثيف الحملات التحسيسية المتعلقة بتعديل آلات الحصاد بهدف التقليص من الضياع في المحصول. انطلقت صباح أمس الرحلات الإضافية للشركة الجهوية للنقل بجندوبة على مختلف الخطوط البعيدة والقريبة لتأمين تنقل المواطنين بعد انتهاء عطلة عيد الأضحى. استشهد 3 مواطنين البارحة أثر قصف طائرات الاحتلال الصهيوني المسيرة لمدينة خان يونس جنوبية القطاع. نهاية الموجز، إلى اللقاء.
3: صباح نرباح
4: راديو الكهف.

Thank you.

والشطر خيلي درجك ولعبت والشطر خيلي درجك وقد كانت لعبي كل ما تستمر بقبلتي.

0: رجعنا معكم مواصلين مشوارنا في صبحيتنا عبر موجة راديو الكيف. أهلا وسهلا بكل مستمعينا وين ما كنت مقيت. باش نمشي والأولى مصافحاتنا من المعهد الوطني للرصد الجوي مع المهندسة سعيدة بن صالح وآخر المعطيات فيما يخص أحوال الطقس والويكاند بصفة عامة. معك سعيدة، نهارك زين وفل، أهلا وسهلا بيك.
1: بأخير أختي أمنا، مرحبا بيك ومرحبا بكافة مستمعي إذاعة الكيف.
0: يعيشك لله. دونك البارح رينا ارتفاع في درجة الحرارة، طقس صيفي بامتياز، واليوم بتبيع أول نهار ظهر في فصل الصيف. إن شاء الله يكون فصل مبروك سعيد على الناس الكل وعلينا. دونك خلينا معك سعيدة نعرفوا أحوال طقسنا كيفاش باش تكون.
1: صحيح كما قلت، يعني حسب التقويم الفلاحي التقليدي اليوم هو أول يوم في أيام الصيف، وبالتالي يعني الحرارة كانت مرتفعة كما قلت البارح، يعني ارتفعت كثيرا في عديد الأماكن، وبالتالي تكونت أيضا سحب رعدية وخلايا رعدية في مناطق الجنوب. في البداية كانت في أقصى الجنوب جهة البرمة وبرج الخضرة كنا سجلنا كميات أمطار تراوح بين 1 و10 مليمتر، وثم تكونت هذه الخلايا الرعدية في آخر النهار في المناطق الغربية الوسط، خاصة ولاية القصرين وقفصة سجلنا 5 مليمتر في مجلب العباس، وسجلنا 6 مليمتر برديف من ريد قفصة ومجلب البوزية. بالنسبة لليوم يعني صار الطقس يعني مغيم جزئيا بأغلب المناطق. تتكون هذه الخلايا الرعدية بعد الظهر في المناطق الغربية، خاصة جهة القصرين سيدي بوزيد أيضا محليا الكيف، تكون يعني مع أمطار يعني أحيانا تكون غزيرة مع تساقط محلي البرد. ريح اليوم من القطاع الشرقي ضعيفة إلى معتدلة، تتقوى نسبيا أثناء ظهور السحب الرعدية. البحر قليل الاضطراب على أغلب السواحل، وحرارة اليوم تتراوح بين 28 و 32 درجة في المناطق الساحلية والمرتفعات، وبين 33 و 37 درجة ببقية الجهات. بالنسبة ليوم الغد الأحد يتواصل الطقس يعني مغيم جزئيا في أغلب المناطق، ويعني هذا التغير يعني بعد الظهر هو تغير كلاسيكي نظرا لهذه الفترة الانتقالية، يعني بين لما يدخل فصل الصيف تكون تتكون هذه الخلايا الرعدية، خاصة المناطق الغربية نظرا لطبيعة التضاريس يعني في هذه المناطق. تتكون خلايا رعدية بعد الظهر مصحوبة بأمطار في المناطق الغربية كما قلنا، تشمل محليا بعض الجهات الشرقية. الريح تتواصل ضعيفة المعتدلة، والبحر هادئ إلى قليل الاضطراب. الحرارة القصوى غدوة يعني في استقرار تقريبا بين 27 و 31 درجة.

يكون طقس سخون وارتفاع في درجة الحرارة اللي كنت ديما نقولوا ان شاء الله ربي يعطينا على قد جهيد ويعطينا القوة بتبيعة باش نقاوموا السخانة هذية. على كل مازلنا معكم مواصلين المشوار عبر موجة راديو الكيف. أهلا وسهلا بالجميع، نقولوا يا صباح الأنوار والخيرات الناس اللي حلوا تويكا الموجة عبر موجتنا ومكملين معنا حتى للعشرة. تحيتنا زادة لكل مستعملي الطريق، نقولوا طريق سلامة لكل واحد، شد ثنية بعيدة شوية وإن شاء الله تحطوا نسكوا لا سلامتك.

أحبك أحبك أحبك أحبك أحبك.

0: من مصلحة السائق أنه يبقى ديما منتبه ومركز على السياقة وما يشغلش روحه بحتى شيء آخر.
1: المرصد الوطني لسلامة المرور.
2: من قريب من بعيد 24 ساعة بوابة إذاعة الكيف في خدمتكم. The station www.radiokf.tn.
3: السابعة والنصف.
4: صوت الشمال الغربي إذاعة الكاف.
3: تحية صباحية طيبة. من عناوين النشرة الإخبارية القادمة: تواصل الاستعدادات لإنجاح موسم حصاد الحبوب وتجميعها بسليانة في ظل بطء عملية مسح المسالك الفلاحية. اليوم قافلة صحية لتقصي أمراض القلب والشرايين بمدينة تبرقة. استعدادات مكثفة لتأمين سير امتحانات البكالوريا في أفضل الظروف بولاية الكف. هذه العناوين وأخبار أخرى على رأس الساعة. إلى اللقاء.

يا طيب، أنغام توصلنا ل41 دقيقة بعد 7. أهلا وسهلا بالجميع وين ما كنتم معنا مواصلين ومكملين المشوار لك. نقبل خلينا نمشيو مع صيدليتنا المناوبة في ولاية شمالنا الغربي. تيلت الأسبوع هذه من يوم 30 ماي حتى لنهار 5 جوان 2026. الانطلاقة تكون بولاية جندوبة عن أبو سلام صيدلية مهدي الوسليتي، تبرقة ربيع المشراوي، غار ديماء محمد كريفة، عند راهم نيديا المرزوقي، فرنانة هاجر حمدي، جندوبة الجنوبية، مروان منيهي، جندوبة الشمالية، حذيمي السريدي، بالريجيا أحسان الغزواني. بالنسبة لكيف كيف المدينة، سندس بوليفة، سميرة بورزقي، ألفة العروسي، قلعة سنين مصف عاشور، تجروين سعاد الشيرني، سيرس محمد الهشمي الشريشي، دهماني عمار الجيزاني، لقصور خالد التناني، سقيط سيدي يوسف أمل بوغامي، نبر عمر الحنشي. بالنسبة للبيجة عنا نفزة صيدلية منجي عبيسي، مجز الباب منير شاهد، تبرسق أيمن غديرة، تستور محمد رضا الهرقلي، بيجا المدينة سامية المشرقي وخليل الرابعي، تبار رفيق زم، ود الزرقة ناديا الشلويتي، سيدي إسماعيل في راس نصيري. بالنسبة لولاية سلينا مكثر صيدلية عصام بوزيان، بورادة محمد رجب صفر، قعفور توفيق الرياحي، لكريب حسنين العيدي، سلينا المدينة خالد الأحمدي، الروحية محمد الهيدي العرابي، كسرى يوسف المفديوي، وختاما برجو عصام بن عطية. هذه كما قلنا فكرة فيما يخص الصيدلية المناوبة تيلت الأسبوع هذية من اليوم حتى لنهار 5 جوان 2026. شوية آخر مواعدكم يتجدد مع برقية رياضية من تقديم زميلي كريم العويدي.

0: Nice, nice.
1: صباح الخير، يوم سعيد للجميع. أهلا وسهلا بكم في أخبارنا الرياضية الصباحية لهذا اليوم السبت 30 مايو 2026. منتخبنا الوطني كرة القدم يشد رحال اليوم في اتجاه العاصمة النمساوية فيينا، وين باش يلعب لقاء ودي أول قبل الشروع في المونديال. يوم 11 جوان يبدأ المونديال، و 15 جوان منتخبنا يلعب أولى مقابلته في المونديال ضد المنتخب السويدي. إذن السفر اليوم في اتجاه فيينا النمساوية، ولقاء ودي يوم 2 جوان الساعة 8:45 بتوقيت تونس ضد المنتخب النمساوي. حكم المواجهة هو جيريمي بينيار، وبعدها المنتخب بيسافر إلى بروكسل للقاء المنتخب البلجيكي يوم 6 جوان المقبل. إن شاء الله بتوفيق المنتخبنا. 26 لاعبي موجودين اليوم في رحلة المنتخب الوطني التونسي إلى النمسا للقاء المنتخب النمساوي. منتخبنا الوطني أقل من 20 عام كذلك يسافر لفرنسا للمشاركة في دورة تولون الدولية، يلعب ضمن المجموعة الأولى مقابلات مشكون على النحو التالي: غدوة 31 مايو ضد الكونغو الديمقراطية، نهار جمعة 5 جوان ضد المنتخب السعودي، لحد 7 جوان ضد الصين، والأربعة 10 جوان ضد المنتخب الكولومبي. غدوة نهائي كأس تونس لكرة القدم بين الترجي الرياضي الجرجيسي والترجي الرياضي التونسي، لقاء يدير الحكم الدولي نضال الطيف ويساعد في تقنية الفار مجدي بلغ البارح احتجاجات من هيئة الترجي الرياضي التونسي على يعني النقص الكبير في عدد التذاكر الخاصة بهذا النهائي. ذكر 23,000 تذكرة، منهم 10,000 في كل فريق و 3,000 للجامعة التونسية لكرة القدم. دعوات رسمية ولقاء بشدور أمام أكثر من 23,000 متفرج. بالنسبة لجماهير الترجي الرياضي الجرجيسي كذلك الشكوى من غلاء التذاكر وكذلك عدم توفرها، أصبحت تباع في السوق السوداء. حسب البلاغ متاع الجامعة تقول أنه التذاكر متاع لقاء ترجي الجيس والترجي الرياضي الخاصة بجماهير ترجي الجيس ما زالت موجودة، بإمكان الجماهير اقتنائها اليوم في جرجيس. اليوم نلعب لقاء البراج من أجل صعود الرابطة الأولى لكرة القدم للملعب الجيبسي مع نادي حمام الأنف. اللقاء يدور في ملعب سوسة الأولمبي دون حضور الجمهور بإدارة فرج عبد اللوي، ومعه في تقنية الفار أمير لوسيف. من سيرافق تقدم سقيط الدير وأمل حمسوسة إلى الرابطة الأولى لتعويض مستقبل جيبس، مستقبل سليمان والشبيبة القيروانية، الملعب الجيبسي أو نادي حمام الأنف. لقاء تحديد بطل الرابطة الثانية البارح دار في ملعب مصطفى بن جنات بالمنستير بين تقدم سقيط الدير بطل المجموعة الثانية وأمل حمسوسة بطل المجموعة الأولى، والفوز كان لتقدم سقيط الدير 3-2. البداية بالتسجيل عن طريق زياد العلوي، ضرب جزاء لسقيط الدير دقيقة 28، عدل خلدون منصور دقيقة 45 لأمل حمسوسة، وأضاف الثاني طاهر حمودة في دقيقة 65. 86 دقيقة فريق تقدم سقيط الدير عدل عن طريق نفس اللاعب زياد العلوي بعد بثلاث دقائق الهدف الثالث في دقيقة 89. هكا تقدم سقيط الدير هو بطل الرابطة الثانية بفوزه على أمل حمسوسة 3-2. اليوم نلعب دفعة أولى بمقابلة عن الجولة قبل أخير بطولة الرابطة الجهوية للشمال الغربي بالكيف. لقاء يتلعب في تجروين ماضي 3 بين نجم تجروين ونادي كرة قدم بقاع خصبة. يبقوا 3 مقابلات: غدوة هلال برق والبرق التسوري، نادي جريسة مستقبل برنوسة، وكسر الرياضي مع العروسة الرياضية، وانسحاب نادي سيدي برويس من مباراته أمام جمعية سقيط سيدي يوسف. مباراه البراج لتفادي نزول من الرابطه الثالثه مستوى اول الى الرابطه الثالثه مستوى 2. القرعه اجرت البارح، النادي المجازي يلعب ضد النادي الهلالي، لقاء مرتقب يوم 7 جوان اما في منزل بوزلفه او في بير بورقبه، والنجم الراسي مع تهذيب الصغيره لقاء اما في سوسه او في ملعب المنستير. اليوم نلعب نهائي كأس تونس في كرة اليد كبريات وأكابر الكبريات. النادي الإفريقي مع نادي الرياضة النسائية بالمكنين، بطل الموسم هذايا هو فريق المكنين، يلعب ضد النادي الإفريقي اللي يبحث عن الكأس. الحكمان هاني الغرياني وسالم عطيطلة، لقاء في ماضي ساعة في قاعة رادس. في نفس القاعة الأربعة الترجي الرياضي التونسي من أجل الثنائي ضد نادي سقيط الزيت المتعود على هزم الترجي في قاعة الزواوي أو كذلك في قاعة رادس. لقاء يديره مكرم بن داحو ورشدي الزغلامي. ننتظر زوز مقابلات شال يكونوا في القمة في كرة اليد التونسية. المنتخب الوطني التونسي لكرة السلة يدخل يوم الثلاثاء 2 جوان في تربص في الحمامات، والمدرب عادل التلاتلي وجه دعوة ل 18 لاعبين، منهم 6 لاعبين من النادي الإفريقي، 6 أيضا من اتحاد المنستيري، 4 من الشبيبة القارونية، ولاعب من الملعب النابلي وآخر من اتحاد الأنصار. البارح كان فريق نيس الفرنسي فريق اللاعب الدولي التونسي علي العابدي ضمن بقائه في الدرجة الأولى الممتازة الفرنسية بفوزه في لقاء الإياب على سانتيتيان 4-1، وكان تعادى ذهابا 0-0، وهكا نيس يواصل في بطولة الدرجة الممتازة الفرنسية. اليوم الحدث أوروبيا هو نهائي كأس رابطة الأبطال الأوروبية لكرة القدم في بودابست المجرية، باريس سان جيرمان الفرنسي مع أرسنال الإنجليزي 5 متاع العشية، الحكم هو الألماني دانييل سيبرت، والفار لفرانسوا لوتيكسي الحكم الفرنسي. الفريق البي جي من أجل الحفاظ على اللقب اللي أحرزه سنة 2025، وأرسنال من أجل التتويج بهذه النسخة الجديدة. البارح ودي بطل إفريقيا الأندية البطلة فريق سان داونز الجنوب إفريقي يفوز في لقاء ودي في بريتوريا على إبزيغ الألماني 3-1، هدفين من إمضاء برايان ليون مونيز وهدف بإمضاء موكوينا، وتتويج مستحق لسان داونز برابط الأبطال على الجيش الملكي، وختم البارح بالفوز على ثالث البطولة الألمانية لايبزيغ 3-1. وديت ما قبل المونديال البارح المنتخب الإيراني فاز على غامبيا 3-1، جنوب أفريقيا على نيكاراغوا 0-0، والعراق فاز على أندورا 1-0 وتعادل دون أهداف بين البوسنة والهرسك ومقدونيا. اليوم ماضي ساعتين اسكتلندا كوراساو 8:30 جامايكا مع منتخب نيجيريا، بقيت مقابلات غدوة مشكون أبرزها لقاء الإكوادور السعودية كوريا الجنوبية ترينيداد وتوباغو المكسيك أستراليا الرأس الأخضر صربيا ألمانيا فنلندا أمريكا السنغال، والبرازيل تلعب ضد المنتخب البنامي. على مستوى كذلك التعاقدات، نادي برشلونة الإسباني بعد تعاقد مع المهاجم الإنجليزي أنتوني غوردون من نيوكاسل مقابل 80 مليون أورو، يتفق مع البرتغالي برناردو سيلفا 32 عام لاعب مانشستر سيتي لإبرام عقد بموسمين، في حين أتلتيكو مدريد يرفض التفريط في نجمه الأرجنتيني خوليان ألفاريز لفريق برشلونة. من جهة ثانية نادي نابولي الإيطالي بعد مغادرة مدرب أنتونيو كونتي قبل نهاية عقده بعام بالاتفاق مع الفريق، إدارة النادي تتوصل الاتفاق مع المدرب ميليانو أليغري اللي غادر تدريب نادي ميلان بنهاية الموسم المنقضي. كمل بالتنس والمفاجآت، تتواصل في بطولة رولان غاروس بعد مغادرة الأول عالمين الإيطالي يانيك سينر من الدور الثاني، عملاق آخر يغادر من الدور الثالث بنفس الطريقة نوفاك جوكوفيتش الرابع عالميا، كان متفوق 2-0 على البرازيلي جواو فونسيكا 6-4 6-4، وخسر 3-2 3-6 5-7 و5-7 في تقريبا 5 ساعات. المقابلة دامت 4 سوايع و53 دقيقة، مقابلة أخرى حماسية وكانت ماراثونية 5 مجموعات، كاسبر رود النرويجي يفوز على تومي بول الأمريكي 3-2، كان متأخر رود 6-4 و6-4 و7-6 وفاز 6-4 7-6 و7-5، وفاز بالمقابلة لمواجهة فونسيكا البرازيلي في الدور الرابع من هذه البطولة بطولة رولان غاروس. ختام أخبارنا الرياضية على موجات إذاعة الكيف، ملتقانا يتجدد إن شاء الله بعد أخبار الساعة الواحدة في متابعات أخرى. إلى اللقاء.

0: انت شكلك ماكش كالعاده اليوم.
1: الامتحان قرب وناقصين الدروس اللي غبت عليهم كيف توفى جدي وما لقيتش من شكون ناخذهم.
0: هذا اللي بيك، ادخل على منصه جسور تلقى الدروس اللي ناقصينك الكل وبليش.
1: منصه جسور؟
0: هذه منصه عملتها الوزاره لجمعة الباك، تلقى فيها الدروس الكل في المواد الكل.
2: منصة جسر اللي تعمل مواقع عاملينها الوزارة لجماعة الباب والأقسام اللي عندهم امتحانات آخر سنة كيما سادسة ابتدائي والتاسعة والباك.
0: تلقى فيها دروس زادة على البث المباشر، يفوتك البث نجم تلقاه مسجلة، وتلقى فيها دروس البرنامج كامل.

0: ولدي نجيب لك تتعشى
1: شوية.
0: باهي الله يبارك، ربي ينجحك بابا. اش ولدي؟
2: منصة جسور للدعم والمرافقة، منصة جديدة مجانية توفرها وزارة التربية عبر الموقع edusoutien.education.tn.
3: منصة جسور.
4: صباح الخير، تمام 8 هنا بإذاعة الكاف.
5: صوت الشمال الغربي إذاعة الكاف.
4: ومنها نحييكم مستمعينا الكرام في نشرتنا الإخبارية الأولى لنهار اليوم. وضمن عناوينها: قافلة صحية تحل اليوم بمدينة طبرقة لتقصي أمراض القلب والشرايين من خلال توفير عيادات واستشارات طبية مجانية بإشراف أطباء مختصين. تواصل الاستعدادات لنجاح موسم حصاد الحبوب وتجميعها بولاية سليانة في ظل بطء عملية مسح المسالك الفلاحية. واستعدادات مكثفة لتأمين سير امتحان البكالوريا في أفضل الظروف، ووزارة التربية تذكر بعقوبات الغش في هذه المناظرة الوطنية. كانت هذه مقدمة النشرة، وإليكم في الحين الأنباء بالتفصيل. تنتظم بمدينة طبرقة اليوم السبت قافلة صحية وطبية مخصصة لتقصي أمراض القلب والأوعية الدموية، عفى الله الجميع، وذلك تحت إشراف وزارة الصحة وببادرة من الجمعية التونسية لأمراض وجراحة القلب والأوعية الدموية تحت شعار معا من أجل قلب سليم. وتهدف هذه المبادرة إلى دعم الرعاية الصحية وتقريب الخدمات الطبية المتخصصة من متساكني الجهة من خلال تنظيم حملات فحص وتشخيص مبكر لأمراض القلب والشرايين، إلى جانب توفير عيادات واستشارات طبية مجانية يشرف عليها عدد من الأطباء المختصين. كما تتضمن القافلة تنظيم اجتماعات علمية إقليمية لتبادل الخبرات وتطوير الكفاءات الطبية، فضلا عن ورشات تكوينية وتحسيسية حول كيفية التكفل المبكر بحالات السكتة القلبية المفاجئة خارج المؤسسات الاستشفائية. وتندرج هذه القافلة وفق المنظمين في إطار تعزيز ثقافة الوقاية والتشخيص المبكر للأمراض القلبية خاصة في الجهات الداخلية، داعين أهالي طبرقة والمناطق المجاورة إلى الإقبال على مختلف الخدمات الطبية المجانية التي ستوفرها القافلة. أوفدت المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بجندوبة والمعهد الوطني للزراعات الكبرى والديوان الوطني للحبوب أمس لجنة خاصة لمعاينة مدى جاهزية الحبوب للحصاد والنظر بشكل خاص في منتجات الشعير والفول، وصولا إلى استصدار قرار يأذن بفتح مراكز التجميع. وأفاد أحد أعضاء اللجنة بأن مادتي الشعير والفول جاهزتان للحصاد، مما يستوجب فتح مراكز التجميع حتى يتسنى للمنتجين تسويقها مباشرة. وتوقع أن يستكمل القمح بصنفيه الصلب واللين نضجه خلال العشرة أيام الأولى من شهر جوان. واقترحت اللجنة أن يكون يوم 10 من جوان يوم الانطلاق الرسمي لعملية الحصاد، وفق ما ذكره المصدر ذاته الذي أكد أن جميع مراكز التجميع جاهزة لاستقبال ما ستتوصل به من كميات. وطالب عدد من الفلاحين السلطة الجهوية بفتح مراكز التجميع حتى يتسنى لهم حصاد مادة الشعير والفول والقصيبة، وهي منتجات يتسبب بقاؤها بالمزارع في تلف جزء هام منها. في سياق متصل، تتواصل الاستعدادات بولاية سليانة لإنجاح موسم الحصاد وتجميع الحبوب في انتظار عقد جلسة يوم الثلاثاء المقبل لتحديد موعد افتتاح الموسم، وفقا لعضو المكتب التنفيذي للاتحاد التونسي للفلاحة حماد البوبكري الذي أشار إلى أن نسبة تقدم مسح المسالك الفلاحية لا تزال دون المأمول.
1: بخصوص موسم الزراعات الكبرى الاستعدادات حثيثة على مستوى ولاية سليانة، يبقى مازالت بعض النقائص اللي هي ربما في المساكن الفلاحية. تم متابعة من السلطات الجهوية والمحلية لموضوع مسح المساكن الفلاحية. تبقى مراكز التجميع كلها حاضرة تو إن شاء الله لمستعدة لقبول منتوج الحبوب. نهار الثلاثاء الجلسة ربما في ولاية سليانة باش يعلنوا على انطلاق موسم الحصاد. حسب ما تراه اللجنة الجهوية من تعرف واللي ميقيسوا الرطوبة في الحبوب، قاعد اللجنة تدور اليوم في سليانة في بعض معتمديات باش يشوفوا الرطوبة وين وصلت، وباش نهار الثلاثاء الحي إن شاء الله العشية نعلنوا على انطلاق موسم الحصاد بالتاريخ المحدد نتاعو إن شاء الله.
4: تواجه المنطقة السقوية بيتبرقى عدة إشكاليات أهمها نقص مياه الري، وتسعى مختلف الأطراف إلى إيجاد حلول لهذا الإشكال من خلال الجلسات المشتركة. رئيس الاتحاد المحلي للفلاحة بيتبرقى حكيم الرويسي يضيف:
6: مياه الري يعني كانت مخصوصة للمزطويلة من شهر أكتوبر اللي فات الماء مخصوص، كنا طلبنا أن نفتح الماء على المستوى المنطقي بسبب أن الأعصاب اللي كانت موجودة من المستوى الماء المدة اللي فاتت. الحمد لله أن برشا أعصاب وقع يعني إصلاحها. حاليا الماء الوقت الحاضر ذا من نهار الحق يقال يعني أن أعوان الصيانة المنطقية قاموا يعني بفتح المياه وتبعوها الكل. احنا كفلاحة كنا طالبنا بفتح يعني مياه غي لأن يعني من بعض السخانة هو والزراعة الكل تطلب الماء. المندوبية من شريتها زادة بعد عند القيام بالإصلاحات اللي طالبوا الذهب للاستخلاص. الاستخلاص يعني بشكل بنسبة حسب الاتفاقية اللي وقعت على مستوى وزارة الفلاحة العام اللي فات، باش يكون الفلاح يدفع 30% من المندوب زاد متفهم بالكدا محور أساسا في يعني أنهم يعطونا الماء. القيام بالإصلاحات، الماء يكون موجود يعني عملناه كنا أعطانا الماء نهارين في الأسبوع.
4: تواصل جمعية حماية الطبيعة والبيئة والتنمية المستدامة بنفزة بباجة لليوم الثاني على التوالي القيام بحملات نظافة تشمل شواطئ الجهة، وذلك في إطار الاستعداد لموسم الصيف بالشراكة مع الإدارات المحلية وعدد من مكونات المجتمع المدني في إطار الاستعداد لموسم الصيف وجهود إدراج بلدية نفزة كبلدية سياحية. رئيس جمعية حماية الطبيعة والبيئة والتنمية المستدامة بنفزة رضا الطبوبي يضيف:
7: التدخل كان اثنان ثلاثة عيد وربع عيد، لعنا تدخل قوي وكبير في شاطئ كاب نيجرو 29-30-31 في كاب نيجرو، ونهار ثلاثة واربعة وخمسة في زوارع. أبار أنه العمل متواصل مجهود وبلديات قايمة بدورها وتجي تعمل رفع يومي، أما هذه حملات خطر يطلع المد يجيب دونك لازمنا نرجع ونتعهدوا. أنا كمجتمع المد نديمو شركاء نحاولوا نوفروا اللي نجموا، ما عندناش إمكانيات كبيرة من على الأقل اللي عندنا من موارد بشرية أو بعض مستلزمات اللي ساشي وغير باش نرفعوا فيها. أوائل ماي الحقيقة بدا العمل، وتعرفوا نحن نفزا وفيها باش ان شاء الله باذن الله بلديه نفزه باش تدخل في المنظومه نتاع البلديات السياحيه. حملات مستمره شاركوا فيها الاطراف الكل، تعرف صناعه ممطر ثم حفر ثم تسويت وضعيات ما عادش ثم حفر في طريق الزوارع في طريق كاب نيجرو زاد كيف تم التدخل على مستوى الشواطئ وتهيئه شواطئ وتهيئه المداخل وتهيئه مازال ثم شويه صعوبات، اما الوضع معناها ماشي في طي. ان شاء الله 15 جوان يبدا موسم الصيف، ان شاء الله المصافين يجيو يلقاو شواطئ نظيفه ويلقاو معناها ظروف مريحه وشاطئ الزوارع تم تزويده بكاميرات مراقبة، باركينج زاد نظيف ومراقب، وهذه كل إجراءات عشان أن بإذن الله تيسر موسم الصيف وتخلي المصطاف معناها يشعر بالراحة ويشعر بالطمأنينة، وهذا الغاية نتاعنا.
4: تواصل المندوبية الجهوية للتربية بالكاف بالاشتراك مع عدة أطراف استعداداتها التنظيمية لتأمين سير امتحان البكالوريا الذي ينطلق في 3 جوان في 20 مركز اختبار بالتوازي مع عقد اجتماعات مع رؤساء مراكز الاختبار للتصدي لظاهرة الغش في هذا الامتحان الوطني. المندوب الجهوي للتربية بالكاف لطفي الفرجاوي والتفاصيل.
8: استعدت لهذه الدورة، مراكزنا جاهزة 20 مركز سيحتضن البكالوريا اللي هم 3629 مترشح، عمومي 3207، خاص 262 وفردي 160. لقسم العشرين مركز. المراكز الكل تمت زيارتها مراكز جاهزة لاستقبال المترشحين. مركز الإصلاح الإعدادية النموذجية جاهز. بالنسبة للمسارات الأسطول سيارات جاهز، وتم تقسيم غير التوزيع إداريين مسؤولين من المندوبية الجهوية لمراقبة هذه الدورة، ويتقسموا على كذلك 20 مركز. كذلك قمنا بمراسلة رؤساء المراكز بالنسبة توقي الغش، وهذا مش يكون من خلال مطويات والاجتماعات مع رؤساء المراكز، وهذه ستبرمج كذلك للمرة الثالثة أونلاين مع رؤساء المراكز. قدرة ربي معناها الأمور كل جاهزة، ونتمنى للتيم داسنا كلهم النجاح، وإن شاء الله الكيف تتقدم في النتيجة وتعدى دورة هادئة، وربي يوفق ولادنا الكل.
4: ومن جهتها حذرت وزارة التربية المترشحين لاجتياز امتحان البكالوريا من العقوبات الصارمة المترتبة عن محاولة أو ارتكاب الغش، بما في ذلك اصطحاب جهاز إلكتروني أو وسيلة اتصال إلى مركز الامتحان، والتي تعرض مرتكبيها إلى عقوبات تصل إلى تحجير الترسيم في الامتحان لمدة تتراوح بين سنة وخمس سنوات. وأوضحت الوزارة أن العقوبات تبدأ بالإيقاف في الفوري للمترشح عن مواصلة اجتياز الامتحان، وقد تصل إلى إلغاء الدورة وتحجير الترسيم في امتحان البكالوريا لعدة سنوات، مع الرفض من جميع المؤسسات التربوية العمومية بالنسبة للمترشحين المنتمين إلى المعاهد العمومية والخاصة. دعا كاتب الدولة لدى وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري المكلف بالمياه حماد حبيب إلى تكثيف الاستعدادات لتأمين التزويد بمياه الشرب خلال فصل الصيف، ومتابعة الكميات المخصصة للري بكل ولاية، إلى جانب مزيد الاستعداد لموسم التجميع وتحسين التنسيق بين مختلف الولايات والهياكل المتدخلة. وأكد على ضرورة رفع كل الإشكاليات التي يتعذر حلها على المستوى الجهوي للمصالح المركزية في الأجال المناسبة، قصد إيجاد الحلول الكفيلة بتجاوزها وضمان النسق إنجاز أفضل المشاريع والبرامج التنموية. وضمن مستجدات الوضع في الشرق الأوسط، استشهد 3 مواطنين فلسطينيين إثر قصف طائرات الاحتلال الصهيوني مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة. أعلنت وزارة الصحة اللبنانية أن غارات جديدة شنها طيران الاحتلال الصهيوني على مناطق متفرقة من جنوبي لبنان أسفرت عن استشهاد 11 شخصا وإصابة 8 آخرين. وبهذا نأتي مستمعينا الكرام إلى نهاية هذه النشرة الإخبارية قدمناها لكم من إذاعة الكاف، وهذا تذكير بأبرز ما جاء فيها من أنباء. قافلة صحية تحل اليوم بمدينة طبرقة لتقصي أمراض القلب والشرايين من خلال توفير عيادات واستشارات طبية مجانية بإشراف أطباء مختصين. تواصل الاستعدادات لإنجاح موسم حصاد الحبوب وتجميعها بولاية سليانة في ظل بطء عملية مسح المسالك الفلاحية. استعدادات مكثفة لتأمين سير امتحان البكالوريا في أفضل الظروف، ووزارة التربية تذكر بعقوبات الغش في هذا الامتحان الوطني. مستمعينا الكرام، نشكركم على حسن المتابعة والاهتمام، دمتم بخير وإلى اللقاء.
9: الدراجات النارية ما تحميش سيقها، ولذلك من الضروري لباس الخوذة وتطبيق قواعد السياقة الرصينة، وعلى سائقي السيارات لتجنب الحوادث مع الدراجات النارية يلزم يتعاملوا معهم بحذر، يخليوا لهم الأولوية، وعند المجاوزة يخليوا بجنبهم المسافة القانونية اللازمة، وما ينساوش أنه سائق الدراجة النارية ما عنده حتى حماية كان الخوذة.
10: المرصد الوطني لسلامة المرور.
11: لما تفعل ذلك وحيداً؟ ولما تخفي على الجميع بأنك قد تكون الأفضل في ذلك؟ وبأنك قد تكون بطل الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة. لا تكتفي بالقراءة، اجعل العالم يقرأ نجاحك. شارك، طالع وفوز بلقب بطل تونس للمطالعة. تنظم وزارة الشؤون الثقافية الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة، تشمل هذه المسابقة جميع الفئات العمرية. جوائز هامة في انتظاركم من 25 أفريل إلى 25 ديسمبر 2026. للمشاركة اتصل بأقرب مكتبة عمومية.
12: باش تعمل مطلب رخصة حفر بير اليوم ما عادش تستحق تمشي وتجي ولا تشد الصف ولا تستنى بالساعات، توا كل شيء ولا أسهل. بإي هوية متاعك تدخل المنصة dph.agrinet.tn، تقدم مطلبك، تبعث الوثائق وتتابع ملفك من تليفونك خطوة بخطوة وبكل شفافية ومن غير حتى تنقل، تتحصل على رخصتك في أقصر وقت، يعني إجراءات أقل ووقت أكثر لأرضك وخدمتك. ادخل توا وصب مطلبك بسهولة، رخصة حفر البير أسهل أوضح وبأقل تعب.
13: صباح نرباح
14: راديو الكهف.
13: راديو كيف.

0: إشهار.
1: مع أريدو جيت اللحظة باش أنت تقول علقت ونكلمك. مع لفخ نكلمك عندك فورفي ب 25 دينار و 900، نجم تتكلم بيه أون إليميتي وتكونكتي ب 25 جيجا، وحتى كانو فالك الفورفي إنترنت الكونكسيون ما تقصش.
2: أريدو، طور عالمك.
0: إشهار
3: هاي تيك.
4: مستمعي ذات الكيف، أهلا وسهلا، مرحبا بكم في هاي تيك، أخبار التكنولوجيا وجديد على موجات ذات الكيف. نبدأها اليوم مع أبل. أبل اللي طور مدرب صحي جديد ذكي يقوم بتحليل بيانات المستخدم ويقدم توصيات مخصصة وقت يبدأ المستخدم يمارس في الرياضة. وتواصل أبل تطوير مشروعها الصحي المعتمد على الذكاء الاصطناعي المعروف داخليا باسم بروجكت ميلبري، مع وجود تقارير سابقة أشارت لأنه أبل قاعدة تقلص من نطاق المشروع وتأجيل إطلاقه. وفقا لما أوردت وكالة بلومبرغ فإنه المزايا جديدة مازالت ضمن خطط الشركة وبشتغل خرجهم على iOS 27 من خلال تحديثات لاحقة بعد الإطلاق الأولي للنظام iOS 27. ويهدف المشروع لتقديم مدرب صحي ذكي يعتمد على بيانات تطبيق أبل هيلث لتحليل الحالة الصحية للمستخدمين وتقديم توصيات مخصصة. في المقابل تستعد الشركة لتحسين تتبع معدل ضربات القلب في ساعتها الذكية عبر watchOS 27 ضمن تحديث يركز بصورة أساسية على الاستقرار والأداء والتحسينات الصغيرة بدلا من إضافة مزايا ضخمة. ومازالت أبل ما كشفتش تفاصيل كبيرة على المشروع هذا، لكنه باش يقوم بتصوير المستخدم ليمارس الرياضة ويعطيه النصائح بصفة أولية. مواصلين أخبارنا مع أبل والتسريبات الجديدة اللي تتناول المزايا الجديدة في iOS 27، وين تستعد أبل في الأيام الجاية لتقديم iOS 27 وباش تقوم بطرحه في شهر سبتمبر للمستخدمين. وخرجت تسريبات جديدة تشمل سيري وخيارات الاتصال بالإيربودز متاع أبل الجدد، كيف فما عديد المعلومات على وجود خدمة كبيرة على الذكاء الاصطناعي في السيستم iOS 27 اللي باش تكون فيه عديد المميزات، وين باش يتيح نظام iOS 27 للمستخدمين تعيين بدائل لخدمة البث على الاير بلاي مثل جوجل كاست بوصفها الخيار الافتراضي لبث المحتوى، وهي ميزة يرجح انها تقتصر على حدود دول الاتحاد الاوروبي استجابة للضغوطات الكبيرة المتعلقة بحرية المنافسة. وتخطط ابل تقديم وجهة جديدة للمساعد سيري تعتمد على نمط داكن بتصميم مشابه للهوية البصرية الخاصة. نختموا أخبارنا لليوم مع واتساب. واتساب اللي أخيرا نتيح ميزة تسجيل الخروج من غير حذف المحادثات للأندرويد، ميزة استناها برشا المستخدمين. وانقرت واتساب المملوكة لشركة ميتا طرح الميزة هذية اللي تمكن المستخدمين أنهم يعملوا ديكونيكتي من الكونت واتساب متاعهم من غير ما يخسروا الديسكسيون كاملة. وهكا تبدأ الميزة هذية عند تليفونات الأندرويد وتخلي المستخدمين يستعملوا واتساب ويديكونيكتوا من الكونت متاعهم بأريحية. كانت هذه أخبارنا في هاي تيك لليوم، نتقابلوا غدو في نفس التوقيت. إلى اللقاء ناس الكل، باي باي.
3: هاي تك.
0: إشهار.
1: مع أريدو جيت اللحظة باش أنت تقول علقت ونكلمك. مع لفخ نكلمك عندك فورفي ب 25 دينار و 900، نجم تتكلم بيه أون إليميتي وتكونكتي ب 25

رجعنا معكم موصلين المشوار عبر موجة راديو غيف. نسلم عليكم مستمعين الكل، نقول صباح الأنوار والخيرات الناس اللي التحقوا بينا تويكا. نحكي شوية على تنظيم قافلة صحية وطبية اليوم بمدينة تبرقال. القافلة هذية متخصصة لتقصي أمراض القلب والأوعية الدموية، وهذية باش يكون تحت إشراف وزارة الصحة وببادرة من الجمعية التونسية لأمراض وجراحة القلب والأوعية الدموية تحت شعار معا من أجل قلب سليم. الهدف من المبادرة هذية هو دعم الرعاية الصحية وتقريب الخدمات الطبية المتخصصة من متساكني الجهة من خلال تنظيم حملات فحص وتشخيص مبكر لأمراض القلب والشرايين، إلى جانب توفير عيادات واستشارات طبية مجانية يشرف عليها عدد من أطباء الاختصاص. كما باش تضمن القافلة هذه تنظيم اجتماعات علمية إقليمية لتبادل الخبرات وتطوير الكفاءات الطبية، بالإضافة إلى ورشات تكوينية وتحسيسية حول كيفية التكفل المبكر بحالات السكتة القلبية المفاجئة، عافانا وفاكم الله، خارج المؤسسات الاستشفائية. تندرج دونك القافلة هذه وفق المنظمين في إطار تعزيز ثقافة الوقاية والتشخيص المبكر للأمراض القلبية، خاصة في الجهات الداخلية. ذلك علاش كل الأهالي أهالي تبرقة والمناطق المجاورة مدعوين للإقبال على مختلف الخدمات الطبية المجانية اللي باش توفرها القافلة هذه، اللي باش تكون موجودة كما قلنا اليوم 9 نتاع الصباح في المستشفى الجهوي بتبرقة. احنا باش نواكبوا بطبيعة الحالة الحدث هذه من خلال تواجد زميلتي رفقة العبيدي اللي السويعة الأخرانية باش تكون معنا من خلال محطات خارجية معها في الإطار هذه. على كل جيما نقولوا نتمنى الصحة للجميع وربي يحفظ الناس الكل. مكملين معكم المشوار، راجعين مع اختياراتنا الغنائية لليوم، وبعد شوية بطبيعة مكملين معكم مع بقية أخبارنا.

تابعونا على الفيسبوك راديو كيف إذاعة الكيف الصفحة الرسمية لإذاعة الكيف. آراءكم تعليقاتكم ونقدكم ديما على الباج تاعنا راديو كيف إذاعة الكيف. مكملين معكم المشوار نحكيو شوية على احتضان معهد الدراسات التجارية العليا بكرتاج فعاليات الدورة الثانية من المدرسة الصيفية الدولية 2026 اللي تنتظم السنة تحت شعار الذكاء الاصطناعي التوليدي في مطابقة للبرمجيات وصيانتها وأمنها. هذا باش يكون في شهر جوان من 23 حتى 25 جوان. الهدف من التظاهرة العلمية هذه هو مناقشة التحديات الجديدة اللي تفرضها التطورات المتسارعة يعني في مجالات التشريعات ومعايير السلامة ومتطلبات الامتثال، وهذا يخلي ضمان موثوقية الأنظمة البرمجية واحترامها المعايير من أبرز الرهانات المطروحة أمام الجامعات وقطاع البرمجيات في تونس. من المنتظر أنه تستقطب الدورة باحثين وخبراء ومهنيين من أمريكا، من آسيا، من أوروبا لتبادل الخبرات ومناقشة مستقبل البرمجيات الذكية والآمنة المتوافقة مع المعايير التنظيمية الحديثة. كان أكد المنظمون أنه تعزيز تنافسية المنظومة البرمجية التونسية يبقى مرتبط بقدرتها على مواكبة التحولات التكنولوجية والتنظيمية العالمية، وأشاروا إلى أنه تظهر هذه باش توفر فضاء للنقاش العلمي والتعاون الأكاديمي حول أحدث الابتكارات في المجال. دونك نقولوا بالتوفيق للمشاركين في المدرسة الصيفية الدولية حول الذكاء الاصطناعي والامتثال البرمجي اللي كما قلنا باش تنتظم في شهر الداخل جوان من 23 حتى 25. مكملين معاكم الجزء الثالث سيكا منيه، نرجعوا في الجزء الرابع والأخير من 9 حتى للعشرة عبر موجة راديو الكيف.

0: انت تقرا في السادسه ابتدائي او التاسعه اساسي او البكالوريا، فاتتك بعض الدروس او عندك صعوبه في البعض منها. وزاره التربيه فكرت فيك وعملت لك منصه خاصه اسمها جسور للدعم والمرافقه، تلقاها على الموقع هذا edusoutien.education.tn. منصة فيها دروس كل المواد للأقسام اللي عندهم امتحانات وطنية في آخر السنة الدراسية، دروس أمنها خيرة المعلمين والأساتذة والمتفقدين، تلقاوها في المباشر أو مسجلة. كما تلقاوها مكتوبة يكفيك أنك تنقر على رابط المادة ومن بعد رابط الدرس edusoutien.education.tn. منصة جسور للدعم والمرافقة المدرسية، إن شاء الله بنجاح للجميع.
1: صباح الخير، تمام التاسعة هنا بإذاعة الكاف.
2: صوت الشمال الغربي، إذاعة الكاف.
1: ومنها نحييكم مستمعينا الكرام في موجز لأهم الأنباء. تنتظم اليوم بمدينة تبرقة قافلة صحية وطبية مخصصة لتقصي أمراض القلب والأوعية الدموية، وتتضمن القافلة تنظيم اجتماعات علمية إقليمية لتبادل الخبرات وتطوير الكفاءات الطبية، فضلا عن ورشات تكوينية وتحسيسية حول كيفية التكفل المبكر بحالات السكتة القلبية المفاجئة عفى الله الجميع. وتندرج هذه القافلة وفق المنظمين في إطار تعزيز ثقافة الوقاية والتشخيص المبكر للأمراض القلبية خاصة في الجهات الداخلية، داعين أهالي تبرقة والمناطق المجاورة إلى الإقبال على مختلف الخدمات الطبية المجانية التي ستوفرها القافلة. قامت لجنة مشتركة بولاية جندوبة أمس بمعاينة مدى جاهزية الحبوب للحصاد والنظر بشكل خاص في منتجات الشعير وصولا إلى استصدار قرار يأذن بفتح مراكز التجميع. واقترحت اللجنة أن يكون يوم 10 جوان يوم الانطلاق الرسمي لعملية الحصاد. كما تتواصل الاستعدادات بولاية سليانة لإنجاح موسم الحصاد وتجميع الحبوب في انتظار عقد جلسة يوم الثلاثاء المقبل لتحديد موعد افتتاح الموسم. تواصل جمعية حماية الطبيعة والبيئة والتنمية المستدامة بنفزة من ولاية باجة لليوم الثاني على التوالي القيام بحملات نظافة تشمل شواطئ الجهة، وذلك في إطار الاستعداد لموسم الاصطياف بالشراكة مع الإدارات المحلية وعدد من مكونات المجتمع المدني، وذلك في إطار الاستعداد لموسم الاصطياف وجهود إدراج بلدية نفزة كبلدية سياحية. تواصل المندوبية الجهوية للتربية بالكاف بالاشتراك مع عدة أطراف استعداداتها التنظيمية لتأمين سير امتحان البكالوريا الذي ينطلق في 3 جوان المقبل في 20 مركز اختبار، بالتوازي مع عقد اجتماعات مع رؤساء مراكز الاختبار للتصدي للغش في هذا الامتحان الوطني. هذا وحذرت وزارة التربية المترشحين لاجتياز امتحان البكالوريا من العقوبات الصارمة المترتبة عن محاولة أو ارتكاب الغش، بما في ذلك اصطحاب جهاز إلكتروني أو وسيلة اتصال إلى مركز الامتحان، والتي تعرض مرتكبيها إلى عقوبات تصل إلى تحجير الترسيم في الامتحان لمدة تتراوح بين 1 و5 سنوات. دعا كاتب الدولة لدى وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري المكلف بالمياه حمادي حبيب إلى تكثيف الاستعدادات لتأمين التزويد بمياه الشرب خلال فصل الصيف ومتابعة الكميات المخصصة للري بكل ولاية، إلى جانب مزيد الاستعداد لموسم التجميع وتحسين التنسيق بين مختلف الولايات والهياكل المتدخلة. موعد الأخبار القادم يتجدد معكم بإذن الله في تمام 10. إلى اللقاء.
3: صباح نرباح راديو الكهف.

0: مكملين ومواصلين مشوارنا في صبحيتنا عبر موجات راديو الكيف باش نحطوا الرحال في مدينة تبرقة باش نحكيوا شوية على القافلة الصحية الخاصة بتقصي أمراض القلب والشرايين اللي تحط اليوم رحالها في المستشفى الجهوي بتبرقة باش نعرفوا أكثر التفاصيل مع زميلتي رفقة العبيدي اللي موجودة غادي باش تواكب فعاليات القافلة الصحية. رفقة نهارك زين، مرحبا بيك.
1: صباح الفل، أهلا وسهلا بيك أمنا، تحية ليك وتحية لكل مستمعي إذاعة الكيف.
0: مرحبا بك رفقة، دونك انت موجودة توريك على عين المكان.
1: انت وقت ديجا القافلة بكلي شوية ديجا هو نتصلوا في المدير الجهوي للصحة دكتور خليل باش ناخذوه معنا في المباشر. مدام مدير المستشفى الجهوي في تبرقة، قديش عشان من اختصاص بسرعة نعرف اللي أولوية دائما للإدارة الجهوية للصحة، فكرة معاك مدام حنان بسرعة على الاختصاصات قبل ما تلتحق.
2: اختصاص أمراض القلب وجراحة القلب هي قافلة منظمة تحت إشراف سلطة إشراف وزارة الصحة بالتنسيق مع سلطة التنزيل الكارديولوجية في شغل جيبة كارديو فاسكولا. شعارها من أجل معلم من أجل القلب سليم. القافلة هذه كان تم تنظيمها معناها
1: احنا ديجا نتلقف في العيادات معناها
0: واضح الاقبال رفقة، فما مواطنين جايين يعني فما اقبال
1: اتبكل هو بالنسبه للاقبال ما شاء الله ونتلقف في العيادات 9 تاع الصباح دوبا دخلنا احنا هما ديجا يعيطوا بالاسم ثم ايضا معناها بالاضافه معناها للاختصاصات هذيك ثم اللي يقيسوا الدم ويقيسوا السكر موجودين لهنا على عين المكان. نذكروا بالمكان المستشفى الجهوي بتبرقة دونك طريق تونس، الناس ما يعرفوش البلاصه ولكن لحد الان الاقبال محترم جدا. بعد شوي نرجع لك امنه مع بعض الاطباء الاطراف اللي نظموا القافله هذه والمدير الجهوي للصحه ايضا. بعد شوي نرجع لك امنه.
0: مرحبا بك رفقه، بطبيعه الحال السويعة هذه باش نواكبوا فيها القافله الصحيه من مدينه تبرقه، اهلا وسهلا بالجميع. راجعين مع اختياراتنا الغنائيه ومكملين مشوارنا لليوم.

0: 이렇게.
1: من بعيد 24 ساعة بوابة إذاعة الكيف في خدمتكم. The station. www.radiokef.tn

0: الكاف
1: رجعنا معكم مكملين مع الاكتواليتي. نحكوا شوية على بلدية تونس اللي نشرت البارحة بلغ على صفحتها تعلن فيه أنه بمناسبة إعادة فتح حديقة الحيوانات البلجيدية على إثر انتهاء أشغال الصيانات قرر تمكين الزوار من مجانية الدخول بصفة استثنائية اليوم السبت 30 مي انطلاقا من 11 نتاع الصباح، وزاد كيف كيف نهار لحد 31 مي انطلاقا من الساعة 9 صباحا. نذكروا انه المكلفه بتسيير بلديه تونس السماحه دلدول كانت اعلنت في بلاغ موجه للعموم اصدرته نهار الاثنين اللي تعدى انه باش يتم السبت اعاده فتح حديقه الحيوانات البلفيدير في حله جديده، وكما قلنا هذه اليوم 11 نتاع الصباح. واضافت انه البلديه باش تامن عروض تنشيطيه فرجويه وورشات رسم والعاب مجانا لفائده الاطفال بالفضاء الخارجي للحديقه نهار السبت ونهار الاحد، كما زاد باش ضمن البرنامج التنشيطي الخاص بغودويكا لحد عروض خاصة بعيد الأمهات وتوزيع هدايا على الأمهات. فرصة فنعرفوا أنه صغيرات يعني بعد ضغط نتاع امتحانات وستريس ينجموا يلي يجي فرصة باش يهبط باش يمشي يعدي ويكاند وإلا حتى في نهاير يزور هو وصغيراته الحديقة هذية يبدل لهم شوية جو، خاطر بالحق نقول إن شاء الله ربي ينجحهم ويوفقهم مستحقين أنهم يرجعوا المود جديدة ويبعدوا شوية على الضغط والستريس اللي كانوا تعديوا به هما والأولياء نتاعهم في فترة الامتحانات. ومرة أخرى نقولوا نتمنوا النجاح والتوفيق لكل التلمذات، سورتو التلمذة اللي باش يتعاملوا على ربي يبدأوا نهار الأربعاء في اجتياز امتحانات البكالوريا في الدورة الرئيسية. نقولوا إن شاء الله ربي ينجحهم وإن شاء الله تكون الأمور ماشية سلامات وتكون في المتناول زادة الامتحانات ما تكونش صعيبة برشا. على كل معكم مازلنا مكملين نصيف ساعة الأخرى من برنامجنا لليوم صباحنا ربيح، تحية لكم مستمعين الكل والتحية زادة لكل مستعملي طريق اللي يسمعوا فينا. مازلنا باش نكملوا مع اختياراتنا الغنائية مع موسيقتنا اللي مرافقتنا لليوم وراجعين شوية آخر.

0: سمحتك سمحتك بقلبي الكبير، هذه أصالة. خلينا يا جماعة نرجع لمدينة تبرقى مع زميلتي رفقة العبيدي في مواكبة القافلة الصحية من المستشفى الجهوي بتبرقى. رفقة مرحبا بك مرة أخرى.
1: مرحبا بك مرة أخرى. أنا إذا نحن في مواكبة للقافلة الصحية بمدينة تبرقى، تحديدا بالمستشفى الجهوي بتبرقى، ومعنا الدكتور خالد غزاتي المدير الجهوي للصحة. دكتور صباح النور.
2: صباح النور، إذا كيف مرحبا بكم.
1: إذا نحن اليوم قافلة صحية في القلب والشرايين مع الوحدة المتنقلة بي المتطورة فيها معناها بيان كيبي بالنسبة لي القلب والشرايين، وكل مرة تمشي لبلاصة كانت تعمل زوكي في مدينة الخيرية، السلامة الأخرى ترجع في تبرقة. أكثر تفاصيل معنا على القافلة، عدد الأطباء تكون حابين.
2: مرحبا بكم مرة أخرى. دونك هو اليوم إن شاء الله 29 مايو 2026، المكان كيف ما تشوف المستشفى الجهوي بتبرقة تحت إشراف وزارة الصحة، تنظم الجمعية التونسية لأمراض القلب وجراحة القلب والشرايين بالشراكة مع مخابر فيلادلفيا والإدارة الجهوية للصحة بجندوبة والمستشفى الجهوي بتبرقة. قافلة صحية المرة هذه مختصة في طب القلب وجراحة القلب والشرايين، هي معناها للمرضى بتاعنا بجهة تبرقى وعند راهم وكذلك أطراف ولاية باجة معتمدين نفسه، وكذلك بكل الوافدين اللي جاونا اليوم المستشفى مرحبا بهم. تم تنظيم محكم لهذه القافلة حيث قام أطباء الخط الأول بجميع مراكز الصحة الأساسية بتقصي بعض المرضى والتثبت من الحالات اللي عندهم واللي تستوجب نقولوا نحن تشخيص أدق، اللي تستوجب مثلا تحاليل خاصة وتستوجب إيكوغرافية كاردياك تصوير بالصدى للقلب. الحمد لله اليوم ينجموا يتمكنوا معناها من غير ما يتنقلوا لمستشفى الجهوي بجندوبة أو للقطاع الخاص، هم اليوم الخدمة جاتهم معناها إلى عين المكان باش يتمتعوا بها. القافلة تضم أكثر من 40 طبيب مختص، أساتذة جامعيين مختصين في القطاع العام والخاص. إن شاء الله إلى حد الآن وصلنا سجلنا أكثر من 350 مريض فيها زوج جوانب، جانب تثقيفي حيث سيتم تثقيف اللي دير الصغار اللي شوفهم في الخيام والشباب على كيفية التريد وشارج نتاع المريض اللي يعمل لا قدر الله سكتة قلبية. هو في إطار معناها الجانب التوعوي والتثقيفي هذوما باش تصير لهم ورشة تكميلية، خاطر انت الوقت اللي يعمل سكتة قلبية ساعات ما ماهوش بحث طبيب ولا بحث كذا، ساعات في دار في الشارع في قهوة في كذا، ثم نقولوا نحن بيجيب بالسوبوتاج، ثم حركات نتاع انقاذ اللي باش يأمنوهم الاطباء اليوم باش يكونوا الوليدات هذوما والاشخاص هذوما كيفاش يقع التكفل بالمريض اول ما يعمل سكتة قلبية. اضافة الى ذلك معناها ثم مرضى عندهم ضغط الدم ويستحقوا التشخيص الدقيق، هذاكم سجلوهم بالمسبق.
1: ايوه
2: باليوم باش يقابلوا اطباء الاختصاص اللي الحق الجهه اللي هنا هي تفتقر طب اختصاص في امراض القلب، باش يعملوا لهم التشخيص متقدم نقولوا
1: لهم
2: ما تكتفيش بالسجل، بالعكس باش الناس اللي الحالات اللي تستوجب تصوير بالصدى معناها باش يامنوا لهم على عين المكان. ثم كذلك ثم جانب اخر مهم اللي هو باش يوفروا لهم الادويه بكثافه في النشر.
1: ايوه حاجه باهيه برشا.
2: هي ادويه ساعات
1: غاليه برشا.
2: باش يعطوهم الادويه نتاعهم باش ينقلوهم في الابان من الادويه نتاعهم.
1: وثم صغار السن زاد الدكتور معناها حتى الصغيرات يسمعوا فينا بربي توا امنه.
0: يعني
1: بعد اول حسب مثلا حتى مدى الدكتور حتى الصغار ينجموا يجيبوا الاولياء يجيبوا صغيراتهم هكا.
2: أيه. هو تو امراض القلب معناها ماهيش مقتصره فقط على الكبار في السن، تو موجوده عند الشباب وموجوده زاده بعض الحالات نقولوا نحن اللي عند الصغار حديثي حتى الولاده.
1: أيوة.
2: اللي تبدا عندهم مشاكل في القلب، هذه فرصه اللي تحس ساعات ولدها في الاجهاد بسيط يتعب والا ما ينجمش يكمل والا كذا، والا طبيب الاطفال مثلا قال له لازم تقابل طبيب قلب باش يعدي عليك كل شيء. هذه فرصه، عندنا اطباء حتى مختصين في طب القلب لدى الاطفال موجودين معنا اليوم تابعين
1: نجموا يلتحقوا بنا اليوم
2: واللي هم ثم ذكاء الحق، تم التنسيق حتى مع المستشفى الجهوي في جندوبه والمستشفيات المحليه بالجهه الصغيرات هذوما اللي عندهم شويه كذا باش يلقى العيادات نتاعهم اليوم حول بيت المستشفى الجهوي في برق.
1: شكرا لك دكتور حريه غاجيت المتجه للصحه، كما كنت مع انا بالفعل مع عدد كبير من الاطباء
0: قافله كبيره رفقه
1: هي التي تشرف على هذه القافله فما يكيف من وزاره الصحه طبعا اذا جهوي للصحه بجنوبها. نعاود نذكر للوحده المتنقله هذه مهمه جدا وجودها اليوم انها تتنقل في مختلف المناطق بالجمهوريه التونسيه خاصه مناطق ما عندهاش الاختصاص في مجال القلب والشرايين. شكرا لك دكتور، بالتوفيق للجميع.
0: يعيشك رفقه، شكرا لك انت زاده ولضيفك على المصافحه هذه. قافله كبيره فيها اكثر من 40 طبيب، دونك فرصه للناس باش يمشيوا باش يعني يتفقدوا صحتهم. زاده ماذا بينا تكون فما وعي وثقافه صحيه تمس الكبير وتمس الصغير، سورتو يعني طب الاختصاص اللي مالوغوزمون ما نلقوش موجود برشا في مناطقنا الداخليه. القافله مازالت يعني موجوده، عندها توا بريسك ساعه غير بوم اللي بداوا يستقبلوا في المرضى، مازال يعني غير مبداو اللي يسمعوا فينا في المناطق اللي موجوده في تبرقة وسط البلاد والا المناطق القريبه لها ينجموا يمشيوا ويطمنوا على صحتهم. وديما نقولوا ان شاء الله نتمنوا الناس الكل تكون بالف خير ونتمنوا الصحه للجميع. مكملين احنا معكم المشوار 41 دقيقه بعد التسعة، راجعين مع بقيه اختياراتنا الغنائيه لليوم ومكملين معكم كما قلنا حتى للعشرة. اهلا وسهلا بالجميع.

بالنهم هذه نكون وصلنا لختام مشوارنا من برنامجنا في صبحيتنا لليوم. صباحنا رباح إن شاء الله بإذن الله. غدوي كي يتجدد معكم اللقاء في نفس التوقيت على نفس الموجة، موجة راديو الكيف. تحياتي أنا وتوتليكيب اللي كانوا معايا اليوم في تأمين الحصة الصباحية هذه، يا سعد نايدا على الكونسولات، صلاح شيرني في الغرفة الفنية المركزية، سعاد عباس في التنسيق العام للحصة، مولدي شعباني في استقبال كلماتكم الهاتفية. كانت معكم أمل خليفي من أمام الميكروفون، نقول لكم بون جورني بون ويكاند لكم وين ما كنتم. Thank you.

تيمة تيمة تيمة تيمة تيمة تيمة تيمة تيمة تيمة تيمة تيمة تيمة تيمة تيمة تيمة تيمة تيمة تيمة تيمة تيمة تيمة تيمة تيمة تيمة تيمة تيمة تيمة تيمة تيمة تيمة تيمة تيمة تيمة تيمة تيمة تيمة تيمة تيمة تيمة تيمة تيمة تيمة تيمة تيمة تيمة تيمة تيمة تيمة تيمة تيمة تيمة تيمة تيمة تيمة تيمة تيمة تيمة تيمة تيمة تيمة تيمة تيمة تيمة تيمة تيمة تيمة تيمة تيمة تيمة تيمة تيمة تيمة تيمة تيمة تيمة تيمة تيمة تيمة تيمة تيمة تيمة تيمة تيمة تيمة تيمة تيمة تيمة تيمة تيمة تيمة تيمة تيمة تيمة تيمة تي

0: تنجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقها تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في اللايفات والفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج 11 إذاعة مركزية وجهوية. الإذاعة التونسية، وين انتي وين هي.
1: من بعيد 24 ساعة، بوابة إذاعة الكيف في خدمتكم. The station www.radiokf.tn.
2: أنا قبل ما نسافر يلزمني ناكل حاجة.
3: ناقف بيك فين تحب، ناكلوا اللي تحب ونمشي ومرتاحين.
2: علاش تضيع الوقت؟ ما هو ناخذوا اللمجه نتاعنا وناكلوا في الطريق. يا اخي ما تنجمش تاكل وانت تسوق، ولا خايف لا تمسخ سيارتك؟
3: ما تتذكرش في الحافله ايش مكتوب؟
2: شنو مكتوب؟
3: ممنوع الحديث مع السائق.
2: هي عاد احنا في سيارتنا وانت تسوق بينا، ماناش في حافله مع سائق ما عرفناش.
3: الحديث المستمر والاكل وكل ما منشأله باش يشغل تركيز السائق يمثل اختر على السياره وعلي فيها.
2: يا سيدي خلينا ناكلوا لمجه فين تحب، وحتى في الطريق مانيش باش نكثر عليك الحديث، باش نوصلوا سلمي.
4: من مصلحة السائق أنه يبقى ديما منتبه ومركز على السياقة وما يشغلش روحه بحتى شيء آخر.
5: المرصد الوطني لسلامة المرور.

0: شكلك ماكش كالعادة اليوم.
1: الامتحان قرب وناقصين الدروس اللي غبت عليهم كيف توفى جدي، وما لقيتش من شكون ناخذهم.
0: هذا اللي بيك، ادخل على منصة جسور تلقى الدروس اللي ناقصينك الكل وبليش.
1: منصة جسور؟
0: هذه منصة عملتها الوزارة لجماعة الباك، تلقى فيها الدروس الكل في المواد الكل.
2: منصة جسور لتعمل مواد عاملينها الوزارة لجماعة الباك، والأقسام اللي عندهم امتحانات آخر سنة كيما سادسة ابتدائي والتاسعة والباك.
0: تلقى فيها دروس زادة على البث المباشر، يفوتك البث نجم تلقاه مسجلة، وتلقى فيها دروس البرنامج كامل.

0: ولدي نجيب لك تتعشى
1: شوية.
0: باه الله يبارك، ربي ينجحك بابا. اش ولدي؟
2: منصة جسور للدعم والمرافقة، منصة جديدة مجانية توفرها وزارة التربية عبر الموقع edusoutien.education.tn.

0: إشهار.
1: نحبك فايق يا ديك بالشيخ كورة، لازمك تكتيك، لازمك ملعبي خارق يصنع الفارق. فيبر أورانج قيمة ثابتة، يلعب الفريق الكل كبير وصغير، يفرج ويصنع الجولة للجماهير.
2: نحبك فايق ولد بلادي، مع أورانج ركروتي أكسحب لعبي للدار. فيبر أورانج كونيكسيون إليميتي تخي أو ديبي، ملافيق وامشي لأقرب بوتيك. عندك أورانج.
0: إشهار.
3: نجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في اللايفات والفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج 11 إذاعة مركزية وجهوية. الإذاعة التونسية، وين انتي وين هي.
4: صوت الشمال الغربي، إذاعة الكاف.
1: تحية طيبة مستمعينا الكرام، وأهلا بكم إلى موجز العاشرة. تنتظم بمدينة تبرقة اليوم قافلة صحية وطبية مخصصة لتقصي أمراض القلب والأوعية الدموية، وذلك تحت إشراف وزارة الصحة وببادرة من الجمعية التونسية لأمراض وجراحة القلب والأوعية الدموية، تحت شعار معا من أجل قلب سليم. قامت لجنة مشتركة بولاية جندوبة أمس بمعاينة مدى جاهزية الحبوب للحصاد والنظر بشكل خاص في منتجات الشعير والفول في انتظار إصدار قرار يأذن بفتح مراكز التجميع. تتواصل الاستعدادات بولاية سليانة لإنجاح موسم الحصاد وتجميع الحبوب في انتظار عقد جلسة يوم الثلاثاء المقبل لتحديد موعد افتتاح الموسم، وفقا لعضو المكتب التنفيذي للاتحاد التونسي للفلاحة حمادي البوبكري. تواصل جمعية حماية الطبيعة والبيئة والتنمية المستدامة بنفزل اليوم الثاني على التوالي القيام بحملات نظافة تشمل شواطئ الجهة، وذلك في إطار الاستعداد لموسم الاصطياف بالشراكة مع الإدارات المحلية وعدد من مكونات المجتمع المدني في إطار الاستعداد لموسم الاصطياف وجهود إدراج بلدية نفزة كبلدية سياحية. حذرت وزارة التربية المترشحين لاجتياز امتحان البكالوريا من العقوبات الصارمة المترتبة عن محاولة أو ارتكاب الغش، بما في ذلك اصطحاب جهاز إلكتروني أو وسيلة اتصال إلى مركز الامتحان، والتي تعرض مرتكبيها إلى عقوبات تصل إلى تحجير الترسيم في الامتحان لمدة تتراوح بين سنة وخمس سنوات. وأوضحت الوزارة أن العقوبات تبدأ بالإيقاف الفوري للمترشح عن مواصلة اجتياز الامتحان، وقد تصل إلى إلغاء الدورة وتحجير الترسيم في امتحان البكالوريا لعدة سنوات، مع الرفض من جميع المؤسسات التربوية العمومية بالنسبة إلى المترشحين المنتمين إلى المعاهد العمومية والخاصة. دعا كاتب الدولة لدى وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري المكلف بالمياه حمادي الحبيب إلى تكثيف الاستعدادات لتأمين التزويد بمياه الشرب خلال فصل الصيف ومتابعة الكميات المخصصة للري بكل ولاية، إلى جانب مزيد الاستعداد لموسم التجميع وتحسين التنسيق بين مختلف الولايات والهياكل المتدخلة. شن الطيران الحربي التابع للاحتلال الصهيوني فجر اليوم غارات على مناطق متفرقة بجنوب لبنان، ما أسفر عن استشهاد 18 شخصا وإصابة آخرين، وارتفعت حصيلة ضحايا العدوان الصهيوني على لبنان إلى 3355 شهيدا و10,095 مصابا وفقا لآخر إحصائية رسمية. استشهد فلسطيني البارحة وأصيب آخرون جراء غارة لطيران الاحتلال الصهيوني استهدفت مجموعة من الأهالي وسط مدينة غزة. إلى اللقاء.
5: كرهبتي.
6: مع توفيق الشيري.

0: مرحبا بكم أصدقائنا المستمعين، أهلا وسهلا بكم إلى هذا العدد الجديد من برنامج كرهبتي. تحية لكل أصدقائنا المستمعين، تحية لكل مستعملي التاريخ. إن شاء الله ربي معكم الكل في كل تنقلاتكم. إن شاء الله عطلة نهاية عطلة أسبوع تكون مريحة وآمنة للجميع. بالمناسبة نتمنى لكم إن شاء الله كل عام وأنتم بخير، إن شاء الله عيد مبارك للجميع، عيدكم إن شاء الله يكون ديما مليء بالأفراح والمسرات، وكل عام وأنتم بخير.
1: وما بيجي العيد نتلم،
0: إن شاء الله ديما ملمومين في الخير، إن شاء الله كل أيامكم ديما يا ربي أفراح بالهناء والسعادة واليمن والبركة. مرحبا بكم في عالم التندونس، عالم السيارات، عالم التكنولوجيا الحديثة، عالم التنافس بين المصنعين في عالم السيارات، عالم الماركات الجديدة اللي فيها الجودة، فيها القوة وفيها الرفاهية. احنا ديما علينا نختار لكم الماركات الجديدة وانتم عليكم الاختيار. كالعادة جملة من الأركان في جملة مع الخبراء والفنيين والتقنيين. مش نحكي اليوم في الركن نور، ركن الكومباراتيف، على زوز علامات تجارية، زوز علامات يعتبروا ناجحين في أسواقنا التونسية. ثم نقاط قوة وربما ثم نقاط ضعف، حاولوا أنه نعطوكم فكرة شاملة ضافية على زوز الماركات. اليوم مش نحكي على سيات أرونا ومش نحكي على سوزوكي بالينو. في ركن الخدمات، ركن أوتو ميكانيك، نحن ديما على الصيانة والمراقبة اليومية والدورية للعربات، كيما نقدم لكم الحلول الممكنة للأعطاب للمشاكل الفنية التقنية في السيارات بتاعكم. نجم نربحوكم برشا تعب، نقصوا عليكم التعب، نقصوا عليكم المصروف الزيد، ونوجهوكم مباشرة للطريق الصحيح باش نجموا تصلحوا البان بريسك نتاعكم، وتجموا تتفادوا الخسائر المادية والتكاليف الزائدة في إصلاح السيارة. ركن أوتو فيزيت، نحكو زادة ديما على مشاغل قطاع وخدمات مراكز الفحص الفني والخدمات المتنوعة المقدمة للحرفاء، وشنو ربما أبرز الملاحظات والإشكاليات المطروحة. ركن أوتو ترانسبور، نحكو على مشاغل قطاع النقل الغير منتظم، قطاع اللواجات، التاكسيات، النقل الريفي أو التاكسي الجماعي. وتعرفوا ديما القطاع هذا فيه برشا برشا برشا إشكاليات، نحاولوا كل جمعة نجاوبوا ونلمسوا بعض المشاغل، مشاغل الحرفاء ومشاغل زادة أصحاب القطاع. ركن أوتو أسيرانس، نحكو زادة على مشاغل قطاع التأمين، برشا إشكاليات زادة في التأمين خاصة على مستوى تأمين الدرجات النارية. السيارات التاكسي اللي تفوت 5 سنين 6 سنين يلقى روحهم ماهوش مأمن، السيارات القديمة اللي تفوت 20 سنة كيف شركات التأمين ولا ترفض في التأمين نتاعها. برشا مشاغل في قطاع التأمين، اللي حاولوا كل جمعة نواكبوا هذه المشاغل. والأخبار المتفرقة من هنا وهناك، أخبار متعددة كلها عندها علاقة بعالم السيارات، الأخبار اللي وقع تداولها خلال هذا الأسبوع. وبالطبيعة تبقى الكلمة لكم في السبوعة الأولى على 78-227-160 وإلا 78-227-700. السؤالنا الثانية، نكمل نجاوب على الأسئلة اللي وصلتنا سواء على التليفونات وإلا على الصفحة الرسمية. وبالطبيعة بعد ندخل في عالم السلامة المرورية. اليوم باش نحكوا على، تعرفوا أن طرقاتنا مش تشهد حركية كبيرة على مختلف شبكة الطرقات بمناسبة عودة أبنائنا، عودة الموظفين بعد عطلة العيد. هذاك علاش اليوم باش يكون معنا رئيس إدارة بإقليم الأمن الوطني بالكاف، باش حكينا على كل الاستعدادات الموجودة على الطرقات، كيفاش نأمنوا السفرات هذه، كيفاش نحافظوا على كل مستعمل الطريق، وشنو أبرز النصائح المرورية اللي نجم نقدموها في مثل هذه الفترات. وبالطبيعة نجي للركن الأخير، ركن المسابقات والجوائز. اليوم عندكم تقريبا الجائزة الأولى، تكوين مجاني في قانون الطرقات، قانون الطرقات تربح 200 أو 300 دينار في سوايع كلها متاع برمي. قبل ما تأخذ برمي يزمك الكود. مدرسة ليصبح جر لتعليم السياقة تهديلك تكوين مجاني باش تأخذ الكود وتزيد تزيدك 5 سوايع جراتوي متاع السياقة. يعني تقريبا بين 200 و 300 دينار وزيدوك 5 سوايع أخرين كاملين باش تتعلم بهم تقريبا 100 150 دينار زيادة أخرى. هذه من أهداء مدرسة ليصبح جر لتعليم السياقة شارع المنجي سليم بجانب مقر الإذاعة الجوية بالكاف. كيف كيف مستمعينا في جندوبة مدرسة سليم هادي بجندوبة لتعليم السياقة تهديلك زادة تكوين مجاني باش تأخذ الكود عفوا مجانا ما غير ما تدفع حتى مليم. يعني الساعات كلها مجانا جراتوي من مدرسة سليم هادي بجندوبة اللي زادة توفر لك التعليم عن قرب والتعليم كذلك عن بعد. نجم تأخذ حتى التليفون نتاعهم تجم تتصل بهم 22 350 888 وإلا باش فيسبوك سليم هادي أوتو إيكول. الجائزة الثالثة حقيبة السلامة المرورية، الحقيبة اللي الناس كلها تحب الحقيبة اللي تصلح باش تكون في كل سيارة لقدر الله ثم عطب في الطريق وإلا حادث مرور تستعين بحقيبة السلامة المرورية اللي قيمتها تقريبا 100 دينار. هذا الثلاثة جوائز في انتظار السادة المصنعين. حظ سعيد للناس الكل. أيه نسمعوا نغملون ومن بعد نستقبلوا ليكيب كل اللي حاضرة في الكواليس بكل نشاط وحيوية وحاضرين 100% باش نجاوبوا على كل الأسئلة تاع السادة المصنعين.

جاي من السفر وحشان وحشان بابتسامك وشك ولا القمر

0: الأقل وممثل الاتحاد الجاي للصناعة والتجارة بالكيف. مرحبا سي قديري.
1: مرحبا بك استفيق ومرحبا بجميع المستمعين والمستمعات وعيدكم مبروك.
0: سي مروان السلطاني بعد غيبة طويلة يحضر معنا خبير في التأمين. مرحبا سي مروان.
2: مرحبا بك ومرحبا بالسادة المستمعين، إن شاء الله كل عام وأنتم حيين بخير.
0: توليت العاقل ما كنتش كم الكواليس.
2: لا لا
0: الكواليس نوع والميكرو نوع. حاتم الشادي على الجمعية الوطنية للسلام والمرور. مرحبا بك حاتم.
3: عيدكم مبروك ومرحبا بالجميع.
0: منظر اليعقوبي خبيرنا في الفحص الفني. مرحبا سي منظر.
4: مرحبا بك سي توفيق ومرحبا بالحضور وعيدكم مبارك.
0: ان شاء الله كل عام انتم بخير. كالعاده الركن الاول زوز علامات تجاريه في الميزان، باش نحكوا على سيات ارونا وباش نحكوا على سيزوكي بالينو. نبدا معاك منظر، شنو اهم مواصفات ومميزات هذه العلامه التجاريه؟ السيات نعرفها لكن السيات ارونا جديده توا 1.0 تي سي اي، سعرها 79 مليون و980، اللي يحب ياخذ كهرباء تقريبا 80 مليون، شنو المواصفات نتاعها الكهرباء ذي سي منظر؟
4: باهي توفيق، بالنسبه لسيات ارونا ذي 1 لتر تي سي ريفيرونس، هو الريفيرونس هذه هي اقل فئه في الارونا، معناها اقل، ثم فئتين اخرين بعدها هي اغلى شويه منها. بقينا الارونا هذه سياره او باش نعطيك الخاصيات نتاعها. بالنسبه للحاليه الموجوده ديسبونيبل، الكاروسيري نتاعها اس يو في، الجارانتي 3 سنين، نومبر دو بلاس نومبر دو بورت 5، الديمونسيون تاعها ما شاء الله كبيره 4.15 متر، الهوتور واللارجور 17.1.7 و1.5 بالنسبه للهوتور. بالنسبه للكوفر، الكوفر نتاعها 400 لتر ما شاء الله، الكوفر نتاعها يهز ما شاء الله. بالنسبه للموتوريزاسيون اهم حاجه نشوفوها اللي هو نومبر دو سيلندر 3 سيلندر، الانرجي ايسونس، البويسونس فيسكال 6 شوفو. الموتور هذا يتميز الفئه هذه يتميز انه انجكسيون تيربو، انجكسيون تيربو قوي، عنده اداء جيد على الطرقات. سهل نقولوا نحن سياره المدن، معناها سهل انه باش يدور لكوست وسط مدينه، وفما اكتظاظ واحد وما يصيرش ليها كيما نقولوا نحن كالتعقيدات بتاع لونكراسمون، موتور يتوسخ فيسع فيسع، فيه نظام تاع الانجكسيون باهي برشا. وبالنسبه للكونسوماسيون، كونسوماسيون 5.5، والبيرفورمانس خاصه اللي هو 9.9 من 0 إلى 100 كيلومتر 9.9. بالنسبه للتجهيزات اللي موجوده فيها حاليا السياره هذه بتاعنا، فيها الليزر باك فرونتو لاتيرو فهمتني، وفيها الثبات في الطرقات لونتي باتيناج، فيها لابياس، فيها معناها بالنسبه لجون زاد الومنيوم 6 بوس، البلوتوث، فيها ملتي فونكسيون على الفولون، معناها سياره حقيقه. انا هم يجوني لهنا بالنسبه للسياره هذه، الميزه نتاعها كونها الكونسوماسيون ما كلش، اثنين الاداء الجيد نتاع على الطرقات باهي، ثباتها باهي، ثلاثه البياس دو روشونج موجودين ما فماش على الانسان. ونزيد على ذلك المواطن اللي كيفاش يختار، يختار حسب استعمالاته للسياره. او بالنسبه لهذه ولارونا هذه، بالنسبة لذي والبالينو أنا نشوف اللي هذه أقوى من البالينو، أقوى من البالينو، نجم تتعملها كما نقولوا نحن تاع سفريات، خذ باجاج باهي خاطر فيها القوة وفيها المواصفات كلها.
0: هذه بالنسبة للمواصفات والصفات والمميزات تاع سيات أرونا. يعطيك صحة منظر على كل المعلومات اللي عطيتها لنا اليوم، بطبيعة أنت عطيت كل شيء وخلي المستمع هو بطبيعة له الاختيار. مروان السلطاني اخترت لنا اليوم سيزوكي بالينو افيك اون بواط فيتيس اوتوماتيك.
2: اي سي منظر توا دافع على سيات ارونا، واحنا مازلنا ما عطيناش لي كاركتيرستيك نتاع سوزوكي بالينو، معناها هاو باش
0: من حق
2: باش ندافع على السياره اللي اخترتها انا. سوزوكي بالينو فيها دو فيرسيون، فيها ال 1.5 بواط فيتيس مانويل، وفما ال 1.5 جي ليكس بوات فيتيس اوتوماتيك. احنا باش نقارنوا توا بالبوات فيتيس اوتوماتيك اللي سومها 76 مليون و900، اللي سومها بريس كيما كيما سيات ارونا 3 ملايين ما بيناتهم. سوف كو البوات فيتيس اوتوماتيك والبوات فيتيس مانويل ابري فما 6 ملايين
0: 6-7
2: ملايين. واحنا في الكولتور نتاعنا خافوا ديما

0: البوات فيتيس اوتوماتيك على خاطر التصليح نتاعنا عن صعيب واذا كانت مست وهذه الحاجه تنحات
1: برشا ناس تعب تهز الصفاقس وزلتون ويتعب وما تصلحش
0: ما عندناش خبراء سوبوزون كاليفيي في البوات اوتوماتيك. السياره هذه ديسبونيبل موجوده الجارانتي نتاعها 3 سنين 6 شيفو 105 شوفودين اللي هي 1.5 ماهيش 1.0. السيات رونا سور اليمونتي بالتوربو سيات السوزوكي بالينو سيت ان موتور اتموسفيريك معناها سهل في التصليح وقوي في الكياس اما ما يجاوبش كيما بالتوربو اما السيات السوزوكي بالينو معروف عليها سوزوكي اللي الشاسي نتاعها في الكياس الي تري ستابل اللي نقارنوها بالجولف بالجولف راكحة ياسر في الطريق اللي هي من أحسن السيارات في العالم اللي تبدأ استابل في اللي فيراج وإكيليبري
1: ما تخوفش
0: داكورد لا ما تخوفش نمشيو للكونسوماسيون تاعها الكونسوماسيون تاعها هي 4.9 لتر في 100 كيلومتر اللي هي بالنسبة لها سيارة اقتصادية وجاية كلمة بالينو من البالين معناها سيارة كبيرة سباسيوز المال متاعها أصغر شوية من السيارة
1: أما عائلية
0: وكونفور فيها كل مقومات السلامة كليماتيزي وسيارة جربناها في البالينو خاطر هذه البالينو الفيرسيون الثانية فما الفيرسيون الأولى كانت ناجحة دونك طوروا فيها وعملوا الفيرسيون الثانية أنا من رأي إن ما نجموش نقارنوا بيناتهم الزوز علاش خاطر البالينو سيارة واطية والأرونا سيارة عالية أعلى منها شوية ماشية في طريق الاسيوفي أما ماش اسيوفي فهمتني زوج سيارات ممتازين وننصح بهم
1: اللي يحب يقتني اللي عنده 70 مليون 80
2: مليون
1: اي تفضل اي منظر تفضل
0: اي منظر
2: سي مروان انت خجيت لنقطة الاختلاف كونك قلت هذيك سيارة البالينو مونوكوكو هذيك SUV هو البناتهم هو انه هذيك عالية كهرباء هذيك عالية والارينو اقوى من حكم التيربو هي اقوى علاش انا قلت لك معناها بالنسبه للصفر راهي تساعدنا السياد خير علاش شوف انت الكوبل 200 متر 200 نيوتن متر في 2000 تور بار مينوت شوف الاخرى تعطيك اقل شويه وتعطيهم لك في 4000 تور بار مينوت معناها حتى لو كان عندك بيرفورمانس وعندك شويه رزن وتوتيك شويه سعادي تلقى الارونا اقوى بكثير تجاوبك وتعطيك ما فهمتني علاش انت قلت لك نقطه الاختلاف عطيتهم وحدك ما
1: اي واضح يا صح منظر شكرا لك مروان بطبيعه راح نقدموا كل جمعه ناخذوا زوز ماركات اللي تنجم نعطوكم عليهم معلومات بطبيعه لكم الاختيار ما عرفش اذا كان عندكم اضافه
3: الاضافه الوحيده اللي كونه ديما التكنولوجيا اليابانية خاصة في المحركات حاليا كي جون قارنوا بينها وبين الارونا تطورت برشا حتى في التصليح نتاعها حتى في البان يعني اي ميكانسيان ينجم يفيق لك بالبان نتاعها عكس الارونا يعني ثم برشا دي بان يلزم فني ويلزم دياغنوستيك توا الاخرى كات سيلاندر وسهلة يعني تحل الموتور قدامك تلقاه كل شيء سهل كل شيء بين وواسع في نفس الوقت يعني حتى كي تحب تخدم الموتور كي تحل الموتور تلقاه واسع تنجم تخدم كما تحب
1: باه سي سمير
4: تعقيبا للذكر بالنسبه للكراهب اليابانيه راهي فنتي ثم فنتي برنامج عملته على البواتوتو اللي هي البواتوتو لانسيان فنتي بار ديسك مي ثم فنتي قام طلعت جديدة برشا وطيارة وناجعة ناجعة بالقدا اللي هي بوات CVT بالومبرياج بالفارياتور
1: ما تخوفش هذي
4: ما شاء الله عليها سي توفيق فهمتني تبارك الله خير حتى من البوتوتو اسهل بشيء كبير اسهل شيء كبير
1: ما فيش اشكالية
4: اسهل جوموبيل فارياتور يتحل ويسكر حسب لورد تاع الروتاسيون دو موتور امبيكابل اقل مشاكل من الديسك اللي نعرفوه نحن قبل البوات اوتو
3: سي سمير سامح لي توفيق
4: بالله تفضل
3: هي الفي تي فيها البوات هذه فيها كروا من داخل
4: CVT, ce qu'on appelle fait une boîte automatique CVT, c'est-à-dire deux variateurs.
3: Deux variateurs.
4: Un variateur fixe à travers le volant moteur, un variateur boîtier.
3: وسام اللي تنعطوا بعدها في هي بالضبط مسؤوله على مثلا تاك دي فيتيس تاك ويت فيتيس دو زومبراياج فيها وحده مسؤوله على الفيتيس الفيتيسات مثلا الان والتروا والسانك وثم نقطه مسؤوله على الدو والكات والسيس
1: واضح يعطيكم الصحه هكا نقولوا كملنا الركن الاول نمشي لمنظمه كهربتي ونبدأ نستقبلوا التليفونات على 78 227 160 والا 78 227 700
5: عندك مشكلة في كهربتك وصعب عليك الحل تحب تعرف كل ما يتعلق بشركات التأمين والفيزيت تكنيك إذا اعتكاف تقدم لك الحلول الممكنة مع فريق من الخبراء والتقنيين والمسؤولين في برنامج كهربتي كل نهار سبت مع توفيق الشارني على موجات إذا اعتكاف

0: نرجع ونواصل معكم هذا اللقاء. ناخذ تلفونات. طيب بدات التلفونات توصل البرنامج, ناخذ المكالمه الاولى. الو عسلامه.
1: صباح الخير سي توفيق.
0: مرحبا سيدي عسلامه. مرحبا
1: معك عبد الستار عامر مدينه السرف. نحب نعيد عليك من الكل انت واللي كيف معاك.
0: كل عام انت بخير.
1: يعطيك الصحه اخوي الغالي. بالله وبعد حتى في الدقيقه احكوا على السرعه اللي عائله من اربع افراد اللي من القاصرين توفوا في بنزرت.
0: سبع اشخاص. سبعه فيهم عائله من اربع اشخاص.
1: هما سبعه العائله البو والام والعريس اللي معناها تاع المستقبل واخت.
0: اي هذا الموسم نتاعه
1: صنع رب
0: يرحمهم. انا
1: بركت بالموضوع وتكتب سؤالي باش يمشي الممثل النقل سي خضير. تقريبا انا حبيت نسال الرخصه نتاع السيارات اللواج والطاقسي والنقل الجماعي والكل صحيح تتجدد كل خمس سنوات؟ اثنين نفس السؤال هذا. لكن هي تتجدد كل خمس سنوات هل يعقل معناها صاحب الرخصة مسجون في الحبس محكوم بسبع سنين والرخصة تقدم عليه معناها بالصانع؟ هل صحيح بتقعد الدفة تتطلب كل خمس سنوات؟ نحب تفسير من سي خضيري معناها كذا معناها هكا القانون هكا يقول.
0: واضح واضح.
1: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام. شكرا لك عبد الستار. واضح السؤال وقت نفهم السؤال وناخذ الاشاره من عند الخبراء اللي هو السؤال واضح معناها راه صحيح خذينا المعلومه باش نجاوبكم. ناخذ المكالمه الثانيه. الو عسلامه. الو باه مازالت المكالمه الثانيه مش حاضره. ناخذ المكالمه الثانيه. الو باه في انتظار انه تجهز المكالمه الثانية على 78-227-160 وإلا 78-227-700. نأخذوا المكالمة. نأخذوا المكالمة. ألو
1: ألو صباح الخير سي توفيق.
0: صباح الخير سيدي عسلامة.
1: تحية ليك, تحية للفريق التقني, تحية للسادة الخبراء وتحية للمستمعين.
0: مرحبا بك, كل عام أنت بخير. مرحبا بك, عايشك. مرحبا. تفضل.
1: تحية لسي مروان بعد الغيبة فيه. الحقيقة مرحبا به. أنا حبيت نسأل سي خضيري.
0: أي
1: بالنسبه للتخدير احنا نشوفه في النقل الجماعي تو مازال سيارات قديمه يعني كما نعبر عليها بك المسمع مثلا فما سنقدر مثلا بشي يمنع السيارات هذه يعني ما عادش مثلا نقولها مع المواطن ومع تقدم التكنولوجيا ومع تقدم السيارات شفتو في السوان كراها كراها بالله مثلا عيون نبيه كثير كراها احنا مازلنا مثلا
0: مشمعة من تالي معناها نقل ريفي ولا شنو؟
1: كالكابين المغطية بالمشمعة مثلا بلاستيك مازالوا إلى حد الآن نشوف فيها في بعض المعتمديات وبعض مثلا الولايات خلفتوا ربوع شمال الغربي.
0: إيه إيه تخدم نقل ريفي سي عمطار, تخدم نقل ريفي.
1: إيه مو يسميتوه نقل جماعي.
0: نقل جاي تاكسي جماعي. إيه نقل
1: إيه إيه بالنسبة لسؤال السي مروان.
0: إيه
1: نحب فماش يعني باتفاق مع الجامعة والجامعة اللي تجمع يعني كل شركات التأمين هذه عملوا صدر وقانون وساهموا انتم ومجلس النواب بس مثلا الدراجات النارية هذه اللي قاعدة لكن كلها مش كلها تعمل في المشاكل وكلها تعمل ريفة ما ناس تاكل عليها في الخبز. احنا ما مش نكون ترى الدراجات النارية ونحبوها مرام متواصلين موجودين في بلادنا يأديوا في دور مثل لكن نقول لنا تاكل في الخبز أنا بتخدم عليها لكن فما الشباب مثل متهور بعض أقول البعض من الشباب المتهور مثل اللي قاعد يسبب المشاكل هذه يصدروا قانون كما السيارات يا أخويا أنت مثلا أمنت عندي بستة شهور ولا بعام قبل بجميع او قبل مثلا بجميعتين انا نعمل لك مثلا كيما نقولها تنبيه باش تجي تامن الدرجه نتاعك الناريه باش ما يكونش مثلا كيما نقولها يعني خور وعور في المشاكل هذه وهو عنده شي تامين وعمل لك سيزون ودخل في كمين ودخل كذا والناس الكل تضبط امورها. وتحيه ليكم.
0: شكرا لك. يعني اللي فهمته من سؤال عمطار انه علاش ما نطبقوش كيما نطبقوه على السيارات نطبقوه على الدرجات الناريه. اي اي واضح به. شكرا لك. نشوفوا اذا كان ثم مكالمه اخرى حاضره. الو به خلينا نجاوبوا على السؤالون في انتظار تحضر المكالمه الهاتفيه. هاي حاضر التليفون حاضر فيصل. الو عسلامه. الو
2: توفيق صباح النور.
0: صباح الخير سيدي عسلامه.
2: كل عام وانت حي بخير.
0: يا عايش
2: سائق تاكسي.
0: مرحبا اسمي محمد صالح سائق تاكسي. مرحبا بك
2: تفضل. يا عايش توفيق. حكايه لاسيرونس نهارين عندي واحد صاحبي دخلت شي كهرباء مش تالي ولا اثر هي معناها جماعه الراكبين مش تالي جيت هزتهم الحمايه ماهوش مثلا لا عندهم لا كسر لا عندهم حاجه كثيره معناها سيسك ترزريده والحكايه هذيك. لك مشي هو لاتيرونس قال له مره دخل في كهرباء. قالوا له برا خرج لك سبير على حسابك. قال انا راهي ما صحيحه الحكايه ولا كيفاش؟ قالوا له بالنسبه لنا نحن خذ خالص وعدي الفاتوره تو بعد تالي انا نرجعوا لك.
3: واضح.
0: باهي واضح السؤال واضح واضح يا محمد صالح واضح واضح. ابقى معنا في الاستماع تو نجاوبك واضح. شكرا لك. مكالمه اخرى. الو الو على السلامه.
4: باخي التوفيق نهارك طيب ربي يعينك عيد مبارك
0: بالنسبه صدقي. مرحبا بك كل عام وانت بخير. مرحبا مرحبا سيدي عايش. مرحبا
4: بعطيكم السلامه على سي محمد خيري ان شاء الله وصلكم السلامه. ما كانش يبقى في رقبته.
0: صلوا صلوا صلوا صلوا صلوا
4: صلوا. المهم بربي سي توفيق حاجه حاجتين هما الاولانيه نحب نعرف اخي لاسيرونس هي تبع الدوله ولا ضد الدوله؟ خاطر علاش؟ لا الموتورات يحبوا يسوروا ما يسوروهمش. الكراوت فوت 5 سنين تاكسي ولا واجد نقص ولا دوناق الريفي يحب يسوري ما يسريهوش. يعني هنا هل ترى الاسيرونس مع كامل احتراماتي هل ترى هو يحب الفلوس للدوله ولا يلعب ضد الدوله؟ خاطر انا عندي موتور ولا عندي كهرباء عمرها 5 سنين مش نسوري مش نمشي نسوري اذا كي كاورو بيا من البلاصه للبلاصه. قريب يقولوا لي برا نمشي للجزائر سوري ويجا. انا بالله ان شاء الله تكونوا فهمتوني بالضبط. خلينا من الموتورات ما شاء الله ربي يبارك في كل موتور يسوري يعملوا سوم باهي وكهرباء خطاب 5 سنين مع استخدام مش طايشها 5 سنين في كهرباء اللي عنده الحق في فاسيل 20 سنه تخدم نقل رجلي وللوزن تاكسي خويا قبل انت خلي خلي خلي سوري سوري انت استحت فيا انت وتم بعد تبدا عاد العوان تحاوس فيا ما غيرش راس ما غيرش راس يجي على اليسار يجي على اليمين راه مش معقول يبدو الموتورات هذيك كما قال المتكلم بكري راه الناس تخدم عليها مربيعينهم اما خويا نحب كاسكا خوضه نحب سيرونس امور واضحه طيبه مزاحه تعيب هذا موضوع على سيرونس. حاجه اخرى بلي النقل غير منتظم تو نحب نعرف اسم محمد خذيري راك تمشي للمحطات كيما نقولوا نتاع كيف تما يمشي للسرس يمشي للكريه تمشي الدهماني البوند الاحمر كعبه لا وذاك بالمحاوزه وبالسمساره وكاو بلاصه ب 15 يركب ب 20 وب 20 يركب ب 30 وما يجيش هنا كي تثبت انت محطه اخرى بوند ازرق تلقى الكراب واللواجات بيركه ربي يبارك كراب بيركه يا خويا سايبه خويا متعم قول لي تعطيك خي ساعه عيد قبل باربع ايام وبعد باربع ايام سايبه خويا كور على روحه ونحب يعبي يعبي راه ذاك راهو تونسي وذاك تونسي والكهرباء نفس السوم شارينها راه ما فماش واحد اغلى من واحد وكلها تونس وكلها كذا سايب نخدم على واحد كي بوند احمر يخدم تونس وخدم سوسه وبوند ازرق تلقاه يخدم في الدبان وانا اخويا عائلتي انا وعائلتك انت واقفين يستنوا في بوند احمر وبيجي يدخل السمسار فيها الحكايه مش معقول وعيب
0: وسامحونا سماح سماح صدقي. وعلى ذكر كلام هذا برشا تشكيات وصلت خلال هذه الايام على ارتفاع الاسعار نتاع النقل نتاع 15 ب 30 دينار و 40 دينار وقشاره في الطريق وما تركب الماء تعطي 5000 و 10000 على جنب. برشا ملاحظات وصلتنا هذه في المحطات الكل ما نحكيش على ولايه معينه او مكان معين برشا محطات والقانون واضح في النقطه دي. طلعت لكم بعد القانون ايش يقول القانون انه انسان يركب بحريف باكثر ما تسعيره فيها قانون سخذيري ولا اتم بعد نوضحوا القانون للناس باش الناس تكون عندها درايه بالقانون باش كي يطلب عليك اكثر من التعريفه الرسميه القانونيه تعرف كيفاش تتصرف معاه. شوف مكالمه اخرى حاضره. الو
5: بخير التوفيق.
0: مرحبا سيدي على السلامه.
5: عيدكم مبروك.
0: كل عام وانت بخير. يعيشك
5: سفيان الكوكي من بوسالم.
0: سفيان من بوسالم مرحبا.
5: ويكثر عايشك رحمه الله. بالله استشاره برك نحب نسال على سيرونس تاع درجات الناريز.
0: اي
5: التعريف الجديد اللي خرجت ياخذ مباهته ولا سيرونسيت ولا
0: اللي هي
5: هي 74 دينار 900
0: حاجه. اي هذه اللي عطيتها انا المره اللي فاتت هذا الموجود في القانون ثم 84 وثم 74 وثم 86 زاد 80
5: خاطر عملتها 124 هو الموتور عملتها ب 181 دينار في تونس. ولهنا قالوا لي 360
0: في تونس. قداش عملته في تونس؟
5: في تونس 181 دينار
3: 181 دينار و 600 فرنك.
5: اي ولاسيرونس لهنا في بوسالم ثم 270 ثم 360 ثم كل واحد كيفاش يحب يخدم.
0: كل واحد يخدم كيما يحبه
5: وما يخدموش ليك ما يخدمش يقولك ما عنديش اوراق وما عنديش عمرك ما تعمل اسيرونس هنا في بوسالم بالنسبه في بوسالم ولا في جندوب ولا في
0: تاجر. اذا السؤال اي السؤال المطروح من بعد المواد هل من حق شركه التامين انه تطلب 70 80 270 360 والا ثم معناها السعر محدد فيكس للناس كل الدرجه.
5: ونحب نعرف الفينيات بلاقي قديش ولدت كان فما امكانيه برك
0: الفينيات. باهي نبحث لك على المعلومه الفينيات تاع الدرجه الناريه.
5: توفيق بالله. الموتور يا سيدي عملت له سيرونس 180000 تابع عندي مثلا ثلاث اشهر تحب نبيعه. السيرونس علاش تمشي عليه في الهويه علاش ما تبدلش على موتور اخر
0: هذا؟ مش كيما الكهرباء.
5: هي مش كيما الكهرباء. مش حرام يا سيرونس الفينيات تمشي.
0: القانون هذا.
5: الموتور نبقى يمشي عام كامل في
0: الباهي. باهي يعطيك الصحة برشا اسئلة للمروان. تو جاوبوك عليها سفيان يعطيك الصحة نشوفوا إذا كان حاضرة مكالمة أخرى معانا سينو باهي حاضر تليفون. ألو على السلامة.
6: ألو على السلامة.
0: على السلامة سيدي مرحبا بيك.
6: على السلامة سي توفيق.
0: مرحبا خويا شكون معايا؟
6: لاباس
0: يعيش مرحبا بيك. شكون معايا سيدي يعيشك؟
6: لا من دسرة نبر نقريفي من دسرة نبر.
0: اي
6: سي توفيق بالله نوجه تحيه سي خزاري ونوجه تحيه لك انت وكافه المسؤولين بالله سي خزاري. انا حكينا على حكايه تاع زندوبه زي نحن 20 سنه ونحن نعانوا في المعاناه هذه معاناه زرقاء. رانا ما جيناش لا نخدموا ولا شيء. عباد تصور في 300 وانسان يصور في 20000 ونسيم توي عند اخي من زندوب اللي دخلت نبر تبعها ولايه الكيف هذه بونت حمر. ماهيش بونت مراي ماهيش مقريش بونت حمر. وزير كل جانا كمنا مزاجات في طارق فك لهم الوراق وعمل لهم محاضر وعمل
0: في بالي في بالي في بالي
6: اكيد
0: او جو اشوف
6: ويحبوا بالخمسة بالعشرين ونحن ما عاد ما عديت لا مشيت لا مشينا لا تحركنا ما نقول حتى العباد بشر ما عادش نقول
0: باهي. سي خذيني حكايه جاوب الجمعه اللي فاتت على الموضوع هذايا وتو زيد يجاوبكم على الموضوع هذا لانه فيه باش ياخذوا فيه قرارات رسميه.
6: احنا حبينا نسالوا على الجلسه وقتاش باش نشوفوا الوضعيه
0: نتاعنا. اي واضح واضح واضح. شكرا لك على الاتصال صحة. به شكرا ليك. به مش نكتفي بهذا القدر توا باش نجاوب على الاسئله ومن بعد اذا كان بقى لنا وقت ناخذ دفعه اخرى بالتليفونات. طيب خلينا نبدا بالترتيب واحنا ماشيين باش ما ننسوا حتى واحد. سي عبد الستار يحكي على تجديد رخصه السياقه 5 سنوات تتبدل
7: بطاقه الاستغلال.
8: بالنسبه لبطاقه الاستغلال في الاسناد تخضع الى قانون والبطاقه عدد 3 هذاك يبدا عنده سجن ولا حاجه لا يمكن الامر هذا. وفي شونجمون تاعها بعد 5 سنوات يلزمها ما تعدى على السيرفيس تكنيك ما تبدل لك البطاقه الاستغلال عامله المشرع عمل يلزمك تجيب بطاقه عدد 3. اي احكام بعد 3 شهور ونهار راهي تتسحب. عنده
0: معناها نحكي عليها وعنده بطاقه عدد 3 وهو في السجن والرخصه تخدم عليه مش صحيح.
8: شوف في كلتا الحالات كي تجي فيه شكايه الامر هذايا وتتعدل السلطه يتحل الجلسه وتسحب منه خاطر هو هي المتهم راه مش في السجن يكون كل متهم تثبت باللي
0: هو باللي تثبت الإدانة بتاعه.
8: اذا يثبت عليها احكام ابتدائي واستئنافي
0: احكام باتة
8: اي احكام باتة مو ابتدائي واستئنافي هنا يتنفذ عليه القانون
0: رقم. واضح. اما واضح. اذا كان مازال ابتدائي مازال عنده
8: مازال في تحقيق الواحد طالب
0: هذا. هذا بالنسبه لسي عبد الستار. بالنسبه لعم الطاهر الكابين مازال ثم كراهب الكابين المشمعة تخدم.
8: شوف الكابين مازال حدودهم مرخصة ليه من الدولة حتى العشرين سنة. هذا ما بالنسبة اللي سيزيك بالكابين
0: توصل الكهرباء عمرها 20 سنة.
8: 20 سنة بعد 20 سنة وما عادتش حتى تجيب كهرباء تزيد دوخ صغيرة ما عادتش تدخل النوع ذاك من 2007
0: معاش تخدم
8: اي 2007 تلغد. بالنسبة اي تغييرات فيها هيكلية تنجم المراقبة من الامن او على الطريق يخضع الى نجم يسحبوا له الفيزيت خاطر التعغيرات نجم يعمل لها باش ينجم يزيدها من ينجم يعمل كراسي حديد. الامور هذه تخضع الى الفيزيت العرضي
0: الميدانيه
8: العرضي ينجم يسحبوها له خاطر ممنوع باش يعمل اي حاجه فيها خاطر يلزمها فيها شروط.
3: على حسب حسابي من 2007 ل 2027 معناها اللي ماخو في 2007
8: هما في
3: على 2027
0: باش تتخرج.
8: لا ثم الكراهب جايبينهم من برا وعاطينهم اما العمر نتاعها مع الاخر هما ديجا ما عادوش هذاك مش باش يخدموا خلاص يكمل فياماته. وديجا ثم اللي ثم ناس مرقه تحب تكمل على في الخطوط النقل الريفي هي خارجه من الخدمه تو تلقاها شهر وشهرين وست اشهر وهم مازال
0: هو مازال يخدم
8: فهمت. اما وين يحصل خاطر مروا عليه باش
0: خلينا نجو تو لسي مروان. بالنسبه لسي عم طارق يقول لك الدرجات الناريه ثمش اتفاق مع الجامعة أنه تعملوا تأمين للدرجات رسمي للناس الكل بسعر موحد للناس الكل.
3: والله اسمعني مشاكل الدراجات النارية تبقى ديما موجودة وما تتنحاش. علاش؟ على خاطر شنو لاحظنا نحن الاكسيدون في الدراجة النارية راهو 90% في أضرار بدنية.
0: أكيد.
3: والأضرار البدنية التعويض نتاعها
0: اكثر
3: برشا من الاضرار الماديه. هذه اول حاجه. اذا كان انت تعمل اسيرونس ب 200 دينار وتجيب من بعد معناها اكسيدون في 30 و 40 مليون تقول لك انا زاد الاسيرونس ما تساعدنيش وتبدلوا الدراجات الناريه تطوروا كانوا دراجات الناريه اللي نعرفوهم قبل الفيسبا والسونتروا يجريوا ماكسيموم 70 80 كيلومتر في الساعه. توا
0: الدرجات
3: الهنديه اللي دخلت لتونس الجالينك والفرزه وكذا يجريوا في 120 130 كيلومتر. دونك ريسك كبير للزاسيرونس. اش عملوا هما الجامعات؟ تقول لك انا ما نعطيش ما نسيبش خاطر لي زاسورونس الكل تتجنبهم خاطر فيهم
0: خساره
3: خاطر فيهم خساره وفيهم مشاكل كبيره. ايش تقول؟ تقول خلي انا نوزع لي كوتا على باش ما تاخوش اسورونس وحده تاخو 100
0: اسورونس
3: وتاخو 5. يجاني لي انا لي انا وانا نعطيك ورقه تمشي بها للاسورونس بالسي في يعملك اسورونس يامنوا
0: لك. خلينا نبقى معاك في نفس السؤال، كيفاش واحد يقول لك انا خلصت 181 و600 في تونس وفي بوسالم يطلبوا عليا 270؟
3: كل اسورونس كل اسورونس كل اسورونس عندها سومه بتاع الدراجات الناريه
0: نتاعها
3: هي. فما لا غارونتي ارسال اللي هي المسؤوليه المدنيه، وبعد تنجم تزيد دي غارونتي اخرين. نجم انا نعطيك مثال، نجم انا ما نعملك لاسورونس نتاع الموتور الا ما نعملك الاضرار البدنيه زاد كيف كيف معاها، نزيدك معاها اون اوتر غارونتي.
0: هي من حق شركه تامين تعمل تحب، هي من حقها. انا كي تصفحت القانون المالي لقيت المعلومه بتاع التامين في ال 74 وفي 86 حسب قانون المالي
3: بشوي
0: الموجود
3: نتبعوا القانون. شوف باش نتبعوا القانون حتى في السيارات. لا غارونتي الوحيده اللي اوبليغاتوار هي المسؤوليه المدنيه، لا سرقه لا حريقه لا رموركاش لا بلار، هذوما ماهوش اوبليغاتوار.
0: توا دخلوا كل
3: توا باش العباد يبداو محميين على خاطر توا احنا في العقليه نتاع التوانسه. اعطيني ورقه على البوليس اعطيني انا
0: نعدي روحي في الطريق،
3: نعدي روحي ما يهمنيش في غيري. فهمتني؟ تحرك
0: انت لا ما يساعدكش
3: كذا كذا ما تساعدنيش. دونك ندخل دوتر غارونتي باش نهز شويه الريسك نتاعي.
0: باه الفينيات حاتم بتاع درجات ناريه بحثت على المعلومه بالله اللي قاعدين يطلبوا فينا تو، تنجموا تبعثوا لنا زاد الاسئله على الصفحه الرسميه تو. حاتم يعطينا الاسئله الكل توصلنا على الصفحه الرسميه لاذاعه الكاف، هاي باش تربحوا برشا وقت.
9: الدرجات الصغيره اللي ما تفوتش 49 سنتيمتر مكعب معروفه السكوتير هذه 35 دينار
0: 35
9: اللي تفوت تولي 50 سنتيمتر مكعب الى 120 سنتيمتر مكعب هذا ما يدفعوا 120
0: 120
9: دينار البنات. واللي تفوت 120
3: 125
9: تخلص 120، لكن ولت 126 تولي تخلص 250. اللي تفوق 125
0: معناها عندنا 35 و 120 و 250
9: خاطر 125 هما ديما كلهم يجوا في 125 الكبار الموتورات الكبار تلقاهم سعه الاستيوان نتاعها 125 هذيك تخلص 120 برك. ثم اخرين يزيدوهم بونتو باش يخلصوا الفينات اكثر تجي 126 وال 126 راهي تتساق بالبرمي. باش نبدا معلومه واضحين ديما 125 كيفها كيف 50 ما تساقش بالبرمي، تخضع للبرشا قوانين لكن ما تساقش بالبرمي.
0: مروان سي محمد صالح من التصيق تاكسي يقول لك دخلت فيه كهربه وفيها ثم الناس راكبه من تالي وزوم في الامبيلونس الحمايه وبعد قالوا لي تهبط اكسبير على حسابك.
3: لا مش صحيح. هذه مش صحيح. كان دخلت فيه كهرباء من تالي وفما اضرار بدنيه ساعه اوتوماتيكمون ما دام جات الحمايه فما محظر محظر شرطه ومحظر بحث. ما عادش نحكيو على كونستا نوليو نحكيو على محظر. والمحظر هذاك شنو اللي في وسطه؟ شكون الظالم؟ شكون المظلوم؟ تفاصيل الحادث كيفاش صار؟
0: ما كيعملوه الاعوان
3: والمرور كذا. انا كاسيرونس باش نحل الدوسي باش نحل الدوسي نقول راهو صار حادث في كذا وكذا باش نحلو بتاريخ الحادث وبعدد المحظر واذا كان نجمو ناخذو كوبي من المحظر. اذا كان ما جبتش انت المحظر وعدد المحظر وتاريخ المحظر من المركز اللي حليت فيه الحادث هذاك البحث كيفاش تحبني نخرج لك خبير؟ سيرمون نتصور راهم قالوا له جيب لنا عدد المحظر وتاريخ المحظر باش نحن نجم نخرجوا لك خبير. اذا كان هو ما جابش وشد صحيح في الخبير يقول له خرج خبير على حسابك. معناها ما احنا ما عندناش دخل في الحكايه.
9: حاجه برك حبيت نفهمها ربما ويفهموها الناس الكل، فلربما السيد هذا ما يحبش يعني يعمل كونستا وضعيه صلوحيه بنيته ويحب يعدي للمحكمه.
3: اي
9: لهنا شو يعمل هو؟ لازم يهبط خبير. أي. الخبير يا الاندراء تهبطوا قبل ما تمشي للمحكمة وإلا يحضر روحه يهبط الخبير وشوف الأضرار.
3: إيه مدام مدام فما أضرار بدنية وتحل المحضر الخبير نخرجوه نحن. الخبير نخرجوه نحن ومن بعد يتعدى الدوسي.
9: بعد يخرج خبير من المحكمة.
3: أي.
9: يعني الخبير تاعكم مبدئيا يخرج.
3: صحيح هو باش يعطي الأضرار اللي موجودة ومن بعد تتعدى الدوسي المحكمة يمشي ل ل ل ل ل الدوسي هذاك. من المركز المرور اللي تحل فيه يحيلوه لكتابة المحكمة ومن المحكمة وقتها هي تنظر اسكو يلزم خبير تكميلي وإلا لا اسكو راضين بالمونطون هذاك ويتصلوا بالليزاسورانس بالاسورانس اللي ضربتهم فهمتني ويشوفوا ما
9: ثم اللي ثم اللي يقول لك صور لي لاسيرونس بالله وقت كتب ثم كونستابيناتهم يقول لك اعطيني لاسيرونس باش نهزها لاسيرونس الاخرى قانونيه دي ولا ماهيش قانونيه يفرضها علي
3: لا لا لا لا لا ماهيش مفروضه
9: حتى ثم اللي يقول خويا اعطيني صور لي البيرمي وصور لي كارت كريدي تاعك يعني دوسي
3: كامل ما هو المشكل وين ساعه ساعه انت في الكيف وعملت اكسيدون مع واحد اكزامبل جاي من جندوبه ولا من تونس ولا من كذا وصارت الاكسيدون في الكيف اذا كان انت ما تعمرش بالقدا رقم الاسورانس ولي ديتاي اللي موجودين في الاسورانس وتجيب لي من بعد الاسورانس نقول لك اتصل بالسيد يقول لي راهو ماهوش في الكيف راهو في تونس ولا في سوسة ولا في الحمامات منين باش نجيب ولذا من المستحسن انك تصور باش تبدا الاوراق واضحين وكاو اما ماهيش اون اوبليغاسيون ماهوش مفروض علينا
0: خلينا نربحوا الوقت برشا تليفونات مازالت خلينا ناخذوا شويه تليفونات قبل ما نزيدوا نجاوبوا على الاسئله مازالت مازال سي صدقي تو نجاوبوا لك على الاسئله نتاعك ومازال زاد المواطن من الطوير في دشرة نبر شوفوا التليفون حاضر معنا فيصل الو الو عسلامه الو باه خلينا نقطعوا المكالمة الهاتفية إذا كان معنا باه مازال سي صدقي يقول لك التاكسي توصل 5 سنين ولا في 5 سنين تخرجوها التاكسي الكهرباء التوت تفوت 20 سنة تخرجوها درجات نارية ما تحبوش تأمنوها يبان شنو نعملوا؟ شنو نعملوا؟
3: هو مش صحيح السيارات اللي تفوت 5 سنين نخرجوها ما بالنسبة لي أنا معناها أي. ك
0: موجودة أو سخذيري
3: تجربتي الشخصية
0: موجودة سخذيري ولا؟
3: عندي عندي دي تاكسي عندي دي تاكسي مسكرين عندي اسوري عندي عندهم توا فوق العشر سنين ولا ثمانية سنين ومازالوا اسوري عندي وقتاش نخرجوا كيما يلزم نفهموا كيما المواطن عنده الحق انه يقص يعمل فسخ عقد زاد شركه التامين
0: علاش تفسخ العقد
3: علاش على خاطر كي تلقى شركه التامين انسان كيما كنا نحكيوا عليه توا بكري
0: خاسر معاه
3: في الأوف يجيك في عام يعمل 5 اكسيدونات والخمسه هو
0: ثم شكون ما عمل حتى حادث اللي... يا بروين لا ما عمل حتى حادث ويقول لك لقيت روحي منحي بالتامين وما عملت حتى حادث
3: يعمل اسيرونس اخرى في بلا في بلا في بلاصه اخرى اذا كان هما البوليتيك نتاع الشركه يحبوا ينحيوا التاكسيات يلقى وين اما انا يجيني تاكسي نفرض فك الاقدميه انت باش تعرفوا الحريف هذاك مريقل ولا مش مريقل بكل كلاس البونيس ماليس كقسم المكافأة كيبدا قسم المكافأة هو في الكلاس اون احسن كلاس اللي هو ستان بون كوندكتور نسميه نحن سائق مثالي نعمل له اسيرونس كي نلقاه هنا في الكلاس 9 ولا 10 شو معناه؟ معناه السيد راهو خلاها بالاكسيدونات
9: سامحني مش بالضروري الكلاس ثم اللي اول مره يشري كهرباء ما يعطوش كلاس اون يعطوه الكلاس الاخراني
3: الكلاس ويت
9: هي كلاس ويت هي هذا كيفاش نعرفوه هذا يعني
3: لا.
9: بون كوندكتور هو مش بون كوندكتور
3: لا هذاك في الكلاس ويت معناه اول مره يعمل الاسيرونس
9: مو يبدا بالتدرج
3: لا يبدا بالتدرج هذاك ستا نوفو كوندكتور نسميه
9: كيفاش تعرفوه
0: كوندكتور جديد علاش ما تشجعوش انت
3: لا ماني نعرفه اذا كان هو يقول لي راني الشركه الاخرى خرجتني معناها جديد معناها راهو عنده 6 7 سنين مسكر وراهو خلاها بالاكسيدونات فهمتني وخرجوه من غادي ويحب يعدي 6 7 اكسيدونات على السيرونس الاخرى واحنا ماشيين ويضرب ضريبه لهنا وضريبه غادي وضريبه هذا الشيء موجود راهو نحن نحكيو عموما عموما فما حالات وفما حاجات قضاء وقدر زاد راهو المهم ما نجموش نحملوا العباد
0: نشوف مره التليفون مصر معنا الو عسلامه الو عسلامه باه معنا مش حاضر التليفون، شوفوا الصفحه الرسميه زاد حاتم اذا كان ثم بعض المكالمات الهاتفيه قاعده توصلنا على الصفحه الرسميه، والا على 78 227 160، والا 78 227 700. وقتاش الجلسه تاع خط الطير والجندوب اللي ما جاوبني بعد المكالمه؟ الو
10: طبيعي.
0: عسلامة سيدي، مرحبا،
10: عيدك مبروك
0: وراح كل عام وانت بخير. يعيش
10: سي طبيق، نوردين تيلي معك.
0: مرحبا سي نوردين، مرحبا بك
10: سي طبيق.
0: تفضل. اي تفضل سي نوردين.
10: لا لا على سيرونت برك حبيت نكلم.
0: اي تفضل. اي تفضل.
3: مرحبا مرحبا.
10: لا باهي بك. تو فما برشا اتفاقيات مثلا ما بين تونس والجزائر في في الطاقه في الاقتصاد في التجاره في كل شيء.
3: اي
10: علاش ما يعملوش اتفاقيه في واحده في مخص التامين شركات التامين؟ تولي مثلا تمشي الجزائر تعمل اسيرونس فالابل في تونس، والجزائري الاخوه الجزائريين كي يجوا لتونس اسيرونس فالابل، ما عندناش التواصل كيف كيش التاكسيات واللواجات
0: والنقل. اقتراح مروان، شنو رايك فيه؟ شنو رايك فيه؟
3: هي تو الاسيرونس تونسيه والاسيرونس ما تخدم كان نسميوها سور لو تيريتوار تونيزيان في الحدود التونسيه. اذا كان انت باش تخرج بالسياره بالطبيعه باش تعمل اكستنسيون دو غارونتي، معناها باش تزيد التفتوفه باش تولي اون اسيرونس في البلاد اللي باش تمشي لها
0: اجنبيه.
3: الاجنبيه ما نجموش نكونوا
0: تخدم في تونس
3: وحده وتمشي تعمل اكسيدون في الجزائر ولا في ليبيا وتبدا كوفير. لا احنا نجموا نعملوا اسيرونس كان في
0: الحدود نتاع تونس.
3: نتاع تونس علاش؟ علاش زاد على خاطر لي اسيرونس اللي كيما عم الطاهر بكري قال راهي تنطوي تحت وزاره الماليه، راهو سوم لاسيرونس اللي تخلص فيه انت راهو مش كله تاخذوا لاسيرونس، فما بارتي تمشي للدوله، فما بارتي تمشي لاطراف اخرين، فما بارتي تاخذها لاسيرونس. كم يردوا في تونس والجزائر هي كيفاش باش يتفاهموا؟
0: صحيح
3: باش تاخذ الجزائر باش تاخذ.
0: باهي خلينا نشوف التليفون اللي معنا. الو ثم زوج تليفون تقول لي معنا. الو عسلامه. الو
11: الو صباح الخير.
0: صباح الخير سيدي عسلامه. صباح
11: الخير. مرحبا. تاكسي من تبرق.
0: من تبرق، مرحبا بك سيدي. مرحبا بيك.
11: بالله حبيت نسال برك كان على على السي الخضيري والا نتاع السيرفيس واحد اللي ترجع ولا نقل.
0: اي
11: صحيح حكايه البرمي هذه باش تولي تبدل وتمشي المعاش الطبيه تاخذها من عند طبيبه الشغل والا تاخذ طبيب عاد كيما قبل نعمل
0: شهاده طبيه
11: باش نبدل برمي
0: شهاده طبيه تاخذها
11: النقل الكل هذايا تو ما عادش المتداول تو ما عادش صحيح الاخبار مش صحيح يقول لك القانون هذايا خرج عام 2021 ما فهمتني اللي باش تبدل برمي ما عادش تجيب شهاده طبيه عاديه يلزم تاخذ شهاده طبيه
0: يلزم عندك طبيب شغل. الشغل
11: بنحبوا نعرفوا نحن هذايا تو كيفاش خاطر واحد من الناس البرمي نتاعي في لو 5 جوان
0: فهمتني
11: باش نبدلو كيفاش نعمل؟
0: واضح نجاوبك بعد لحظه ان شاء الله بعد الاخبار. راهي ثم مكالمه اخرى نكملوها. الو عسلامه ان شاء الله. عسلامه مكالمه اخرى خلينا نكملوها الاخرانيه. الو
12: الو
0: عسلامه سيدي مرحبا.
12: عسلامه سي
0: مرحبا سيدي شكون معايا سيدي؟
12: عبد الكريم من كيف؟ عبد الكريم
0: سي عبد الكريم مرحبا بك. هاي دقيقه اقل من دقيقه سي عبد الكريم.
12: سي توفيق والله انا عملت قص علي واحد من السياق انا نسكن في كيف وانا هو من السياق قص علي وجو الشرطه وعملوا لنا معناها بحث واحد وبعد هو بطبيعته وجينا لهنا كنا مشينا لاسيرونس نتاعي عملنا كونستا ولاسيرونس عينت لي خبير وجاء عين لي كل شيء وقال لي كيف كمل جبت كرهبتك عاود كلمني باهي باش نعاود نكلمه نهار الاثنين خاطر دخل علي الاي من بعد الاجراء الاخر وش نعمل بعد هذا وش نعمل؟
0: بعد بعد ما تصلح كهربتك ايش تعمل هكا؟
12: اي
3: هكا باش ترجع
12: نهار الاثنين نهار الاثنين غدوه ولا بعد غدوه يجيني ويعاود يصور لي كهربتي وسمعتني نظيفه ونظيفه يصور لي الماتريال اللي نحيته منها وتمشي بعد ما وش نعمل؟
0: عاد كلمة سي الوقت الاخبار من بعد نجاوبوك نعطوك شنو المراحل اللي تعملها من بعد. شكرا لكم نبقوا بعد 11 نرجعوا نواصل معكم هذا اللقاء ونجاوب على الاسئله اللي وصلتها الكل في برنامج كهرباء.
13: تقرأ في السادسة ابتدائي أو التاسعة أساسي أو البكالوريا، فاتتك بعض الدروس أو عندك صعوبة في البعض منها، وزارة التربية فكرت فيك وعملت لك منصة خاصة اسمها جسور للدعم والمرافقة، تلقاها على الموقع هذا edusoutien.education.tn. منصة فيها دروس كل المواد للأقسام اللي عندهم امتحانات وطنية في آخر السنة الدراسية، دروس أمنها خيرة المعلمين والأساتذة والمتفقدين، تلقاوها في المباشر أو مسجلة. كما تلقاوها مكتوبة يكفيك أنك تنقر على رابط المادة ومن بعد رابط الدرس edusoutien.education.tn. منصة جسور للدعم والمرافقة المدرسية. إن شاء الله بنجاح للجميع.
14: الحديث 10 صباحا. صوت الشمال الغربي إذاعة الكاف. موجز لأهم الأنباء. تحية طيبة. تنتظم بمدينة تبرقة اليوم السبت قافلة صحية وطبية مختصة أو مخصصة لتقصي أمراض القلب والأوعية الدموية، عفى الله الجميع، وذلك تحت إشراف وزارة الصحة وببادرة من الجمعية التونسية لأمراض وجراحة القلب والأوعية الدموية تحت شعار معا من أجل قلب سليم. قامت لجنة مشتركة بولاية جندوبة بمعاينة مدى جاهزية الحبوب للحصاد والنظر بشكل خاص في منتجات الشعير والفول، على أن يتم الأسبوع المقبل تحديد موعد افتتاح موسم حصاد الشعير والمرتبط أساسا بجاهزية جميع مراكز التجميع. تتواصل الاستعدادات بولاية سليانة لإنجاح موسم الحصاد وتجميع الحبوب في انتظار عقد جلسة يوم الثلاثاء المقبل لتحديد موعد افتتاح الموسم، وفقا لعضو المكتب التنفيذي للاتحاد التونسي للفلاحة حمد البوبكري. تواصل جمعية حماية الطبيعة والبيئة والتنمية المستدامة بنفزل اليوم الثاني على التوالي القيام بحملات نظافة تشمل شواطئ الجهة، وذلك في إطار الاستعداد لموسم الاصطياف. أكد المندوب الجهوي للتربية بسليانة عبدالله الميغري استعداد الجهة التام لإنجاح امتحان البكالوريا، وذلك بعد القيام بزيارات ميدانية لمراكز الإصلاح والمعاهد، وكذلك الاجتماع بالتلاميذ وتقديم التوصيات اللازمة، وخاصة حثهم على تجنب التفكير في ظاهرة الغش، هذا بالإضافة إلى التأكيد على نظافة مراكز الامتحان. هذا وحذرت وزارة التربية المترشحين لاجتياز امتحان البكالوريا من العقوبات الصارمة المترتبة عن محاولة أو ارتكاب الغش، بما في ذلك اصطحاب جهاز إلكتروني أو وسيلة اتصال إلى مركز الامتحان، والتي تعرض مرتكبيها إلى عقوبات تصل إلى تحجير الترسيم في الامتحان لمدة تتراوح بين سنة وخمس سنوات. يوافق اليوم 13 من شهر ذي الحجة 2026 ميلادية 1447 هجري ثالث أيام التشريق واختتام موسم الحج، وفي هذا اليوم يؤدي الحجاج المتعجلون أو غير المتعجلين رمي الجمرات الثلاث قبل مغادرة مشعر منى لتختتم المناسك رسميا بأداء طواف الوداع، ويمثل هذا اليوم انتهاء شعائر الحج وبدء رحلات عودة حجاج بيت الله الحرام إلى بلدانهم. عالميا، شن الطيران الحربي التابع للاحتلال الصهيوني فجر اليوم غارات على مناطق متفرقة بجنوب لبنان، ما أسفر عن استشهاد 18 شخصا وإصابة آخرين. قال محسن رضائي مستشار الزعيم الأعلى الإيراني مجتبى خامنئي اليوم السبت أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يخون الدبلوماسية للمرة الثالثة بمواصلة الحصار البحري على إيران وتقديم ما وصفها بمطالب مفرطة في المفاوضات. نهاية الموجز، في أمان الله.
15: كرهبتي
16: مع توفيق الشيري.

0: نرجو أصدقائنا المستمعين وصلوا معكم هذا اللقاء في الجزء الثاني. أجمل تحية لكل أصدقائنا المستمعين، التحقوا بنا على موعد جات راديو كيف 11:07، ولقاءنا يتواصل معكم بإذن الله لحدود منتصف النهار. ما تنساوش المسابقات والجوائز حاضرة معنا اليوم. الجائزة الأولى تكوين مجاني في قانون الطرقات قيمته بين 200 و300 دينار، وزيدوكم 5 سوايع الساعات معناها فعلية معناها تقريبا 150 دينار أخرى. هذه الجائزة مهداة من مدرسة الياس بحجر لتعليم السياقة شارع الموج سليم بجانب مقر الإذاعة الجهوية بالكيف. الجائزة الثانية كيف كيف تكوين مجاني في قانون الطرقات من مدرسة تسليم هذه بجندوبة اللي تهديلك ذات تكوين، باش تاخذ الخطوة الأولى وتربح معنا كود قبل ما تمشي تتعلم البرمي. هذه من مدرسة تسليم هذه بجندوبة، أنفولاين 22 350 888، وإلا باش فيسبوك تسليم هذه أوتو إيكول، تجب تاخذ كل المعلومات من مدرسة سليم هادي في جندوبة. حقيبة السلام المورية كيف كيف جائزة، هذه الحقيبة تجب تحطها في كل سيارة تحتاجها لقدر لا قتل تم بان فجئي وإلا حادث مرور، تجب تستعين بحقيبة السلام المورية قيمتها 100 دينار. 3 جوائز في انتظار السادة المستمعين. نرحب مرة أخرى بالكيب الحاضر معنا اليوم، سي سمير العبيدي، سي محمد غير الضيف، لسي مروان حاتم، الكل باش نجاوبوا على بقية الأسئلة. وإذا كان ثم تلفونات مساج توصلنا توا 78 227 160، وإلا 78 227 700. وصلنا بالنسبة للجلسة تاع طويرف
1: تخطيش تعملوها سي خضير، آخر الأجل نتاعها في شهر جوان غاية
0: أي؟
1: زي ما تتحل ذي بجد
0: شهر جوان
1: هي اعطيناهم 3 شهور سيخرها في شهر رد.
0: باه باه. بالنسبة للبيرمي صحيح أنه جماعة النقل الشهادة الطبية مش تولي من طبيب الشغل، وإلا كالعادة يخذوها من أي طبيب؟
1: والله شوف هو أمر هذا موجود القانون 510 مازال في طور التلقيح ومازال ما خرج حتى شيء مش تولي شهادة طبية تكون مع طبيب الشغل، وطبيب الشغل فيه إجراءات بلون كامل
0: مازال ما خرجش،
1: مازال ما خرجش،
0: مازال تخدم القانون الجديد تو
1: مازال موصل
0: لحتى مش مشي يبدل تو ياخذ شهاده طبيه من عند طبيب عادي
1: عادي بالنسبه مازال موصل حتى شيء.
0: اما ثم نيه لتغيير هذا القانون
1: هذايا اللي راك تشوف الحوادث
2: شنو طبيب الشغل بالله حبيت
1: نفسك سامحني وثم الامر هذايا
0: مش مجرد شهاده طبيه عاديه، اما مش تولي بيرو
1: اللي عنده مثلا
2: يعطي عمرك الطبيب اللي نمشي له تو
1: لا الطبيب الشغل مش ولا طبيب الشغل ومع ذاك يستظهر بيلون كامل.
2: شو معناه طبيب شغل؟ انا نخدم حر ما عنديش طبيب شغل.
1: تمشي الطبيب هنا نحن
3: ثم ما باش يعملوا ولو جماعه مثلا التكسير
0: سواق النقل بركه
1: التكسير قبل ما يشري
0: باش نسكن مش تسكن
3: ربما يعملوا كونفونسيون
0: المحترفين السواق المحترفين هم
1: خاصوا لهم الطبيب في الامر هذا
2: يعملوا كونفونسيون
1: ويلزم الطبيب خاصه اللي يمشوا في النقل هذا يلزم
0: في اطار التجديد على الحاله النفسيه والصحيه
1: خاصه اللي يسوقوا عن 3 سنين.
0: بس عبد الكريم الرحال يقول لك قص علي واحد مشيت عملت كونستا قالوا لي نهار 30 عاود ارجع لنا، شنو المراحل اللي باش يعملها بعد
2: سيما نهار 2 ما صلح السياره نتاعو باش يعاود يرجع للخبير يصور له الكهرباء بعد التصليح ويمدوا بفاتوره التصليح وتقف مهمته غاديك هكا، وبعد الخبير باش يعمل الرابور نتاعو
0: ويعدي شركة
2: شركة تأمين وشركة تأمين تصبوا في الشركة الضد اللي نتاع الشخص اللي ضربه باش تسترجع له
0: بسنة التعويض نتاعو
2: هكا.
0: اذا ما نهار 30 يمشي
2: للخبير يصور له السيارة بعد التصليح ويمدوا بالفاتورة تاع التصليح
0: تاع التصليح هكا، والمهام نتاعو توفر
2: وتوقف غادي
0: خلي الخبير يخدم خدمته بعد مع شركة التأمين. باه ثم سؤال اخر قلنا ما باه بالنسبة للناس اللي ما يحترمش التعريفة
1: شو بالنسبة
0: خاصة اللي وقعت النهارات في أيام العيد
1: شوف القانون واضح انا كني مقنن بالقانون الطريفة ما تكون ظاهر العيان داخل السيارة سيارة وعندها سم محدد كل مخالف لهذايا فيه محضر جبال اما بالنسبة يهزه هو بالأسوأ ما عمل هذا يسمى سوق السوداء يتحمل مسؤوليته كل انسان يتحمل وزر ينجم خطية مالية ونجم يتحل تادي
0: به. حبيت فقط برشا مكالمات هاتفية وصلتني خلال الأسبوع بعد ما بلدية الكاف هبطت إعلام الإعلام يقولوا أنه بلدية الكاف مش تشرع يوم الاثنين معناها بعد غدوة مش تشرع في إزالة مخفضات السرعة الغير مطابقة للمواصفات الفنية وإصلاح أماكن تركيزها أكلي دودان اللي تشوفوا فيهم الكل فصل البلاد الكل كلها باش تتنحى لدودان كلها وكلها باش يعاود اصلاح الاماكن التركيزه نتاعها باش يوقع كنس وتنظيف شوارع المدينه وهذا في اطار تحسين السلام الموريه والمحافظه على نظافه المحيط. هذاك علاش يقول بالله تفهموا الوضعيه خاصه الاشغال هذه راه باش تعمل اضطراب في حركه المرور خاصه التاكسيات ربما يتقلقوا شويه. نهار الاثنين بعد غدوه باش تبدا العمل في ازاله مخفضات السرعه
2: والاشغال نتاع حروش وقتاش تبدا
0: اشغال حروش تاع شنو
1: نتاع
2: نتاع الكياس. شوف لازم نفهم حاجه سي توفيق بعجل الكيف فيها ثلاثه ولا اربع شرايين يطلعوا لوسط البلاد من رومبون البياض رومبون اللوطاني نتاع حروش تطلع للرومبون لاجيب رومبون الدهماني يطلعك زاد الرومبوان لاجيب يتقابلوا غادي كازوس وعندنا من سيدي عبد الله تدخل على هذوما اربع كياسات يلزمهم يكونوا مرجلين راهو كياس حروش في حاله كارثيه لدودان الساعه اللي يعرف البلاد يعرف بلاصتهم ماهمش مدونين والكياس كله حفر كان باش تهرب على اليسار باش تدخل في السياره اللي بجنبك وكان باش تمشي في الطريق اللي انت فيه باش تهبط في الحفره وكرهبتك باش تهلك.
0: واضح باه
1: سخو انا والله ثاني القرار هذايا ولا انا عندي بعض ملاحظه هو قالك تنظيف الشوارع وازاله
0: المخفضات السرعه
1: ما ذكرش صيانه الطرقات من فضلك يا سيد رئيس البلديه راك تعهد انك بصيانه الطرقات هي اهم من الاول قل راهي الطرقات ولا فيها مطبات كبيره الرجاء منك انك تثني الامر هذايا وان شاء الله تقوم بالاصلاحات هذه.
0: اذا كان عندكم ملاحظات اخرى باه احنا عارف الاسئله الكل باش تجي. احنا البارح اتصلت بالسيد الكاتب العام لبلديه الكيف اتصلت به هاتفين ووضح لي الامور الكل باه انا مش نعطي المعلومه اللي وصلتني باش يكون واضح مع الناس الكل لانه الناس كلها تحمل فيه مسؤوليه انك وعدنا في البرنامج نتاعك انه باش تنطلق الاشغال في اصلاح الطرقات باه هو غدو باش نبدو في مخفضات السرعه بالنسبه لطريق حروج بصفه استثنائيه انه المقاول اللي باش يخدم المخفضات السرعه اللي باش تبدا في حروج تعهد باش يصلح الطرقات نتاع حروج مبدئيا. هذا العمل المبدئي من الاول انه الطريق باش يصلحوا المقاول باش يعمل مخفضات السرعه. شوف سي
2: توفيق راهو صلحوها قبل راهو طريق حلوش لازم يتعاود.
0: انا نعطيك المعلومات اللي عطيتك.
2: راهو تصلح وعاود تنقب وعاود تصلح والعباد تحط في الرمل وفما شكون عمل خلطه سيمان وبالمطر تعاود تتنحى وبالسيلان. راهو طريق حروش راهو يطلع الوسط البلاد راهو الواجهه نتاع البلاد.
0: هنكمل سي البه بالنسبه للكنس وتنظيف الشوارع باش تنطلق زادا في الاسبوع هذايا اك تنظيف الحواش الترابيه الكل باش يبدا من طريق بوري باش يبدا يظهر لي في وسط الجمعه هذه باه بيبليسيتي وبعد نرجع باي.
4: اشهار نحبك فايق يا هديك باش تشيخ كورة لازمك تكتيك لازمك بلعبي كبير برونتمو يطير ماكس بوكس 5 جي أورانج اللي عنده جو جينيرو يوزع الكونيكسيون للكبار في الميليو وللصغار في الكولوار وحتى للجيران في اللورجو.
5: نحبك فايق ولد بلادي مع أورانج ركروتي عز ملعبي للدار ماكس بوكس 5 جي أورانج كونيكسيون إليميتي تري أو ديبي ملافيق ومشي لأقرب بوتيك عندك أورانج.
4: إشهار
0: به بالنسبة اللي كمل بالنسبة للقرارات بتاع بلدية الكيف. إذا نقول نغضو باش تبدأ نهار الاثنين باش تبدأ إصلاح مخفضات السرعة الكل باش تتنحى الكل وتتصلح الكل بالنسبة لتنظيف الطرقات باش تبدأ كيف كيف نهار الاثنين الكل بالنسبة لإصلاح الطرقات المقاول اللي اتفق معاه يقولك احنا خرجنا لزمة قبل العيد أخي قالونا أعطونا فرصة متاع العيد باش نعيده. بالنسبة لإصلاح الطرقات الاتفاق الرسمي وقع في الأسبوع الأخير متاع جوان في الأسبوع الأخير بتاع جواء معناه بإمضاء معاه كل شيء أنه تنطلق الإصلاحات على مستوى الطرقات في آخر الأسبوع الأخير من جواء المقاول أنه اتفقوا معاه رسمين يبدأ يصلح في الطرقات في الأسبوع الأخير بتاع جواء. إذن بعد غدوة تلاحظوا المخفضات السرعة الكل سيرتوك البحذال اللي سي تكنيك وكل البحذال المونوبريم اللوتك كبار ذوك البرشة نهار الاثنين تلاحظوا أنه الأشغال باش تبدأ في المخفضات السرعة الكل وفي تنظيف حواش الترابية الترابية لأنه ثم حوادث وقعت على كل حواش ترابية مش نظيفة. بالنسبة للمقاول بتاع إصلاح الطرقات يبدأ العمل متاعه في الأسبوع الأخير من شهر جوان، هذا ما أفادنا به الكاتب العام لبلدية الكاف.
2: يعطي الصحة، هذه حاجة باهية وهذه مبادرة باهية أنه تلفت معناها للطرقات.
0: بالنسبة لطريق حروش مبدئيا باش يتصلح مع مخفضات السرعة،
2: احنا
0: في انتظار الاصلاح النهائي.
2: سامحني سي توفيق، انا كمواطن يتصلح يتعاود يتحفر تعمل له المفيد، انا كي نتعدى بالسياره نتاعي ولا المترجل ما يطيحش في حفره، ما يعثرش، ما يطيحش
0: تخلص الفينيات، هذا حق
2: الامورتيسور نتاعي وما كذا. هو ما يعرف اما شنو فما ان كونترول بعد، مش المفيد انه المقاول يخدم ومن بعد نمشيو على رواحنا وكخدم.
1: لا يو سي بروين،
2: ويظهر لي توا اللي
0: المواطن عنده العين الرقيبة سي بروين،
2: يطلع من لونها جل كل ويتعدى ويشوف ويعرف البلاد شنو اللي ماشي شنو اللي مش ماشي.
0: انتم العين الرقيبة باش تعلمونا كل ما يوقع على الطرقات.
2: هو بارك الله فيه.
1: كان الاجدر كان الاجدر ما نوصلوش للحالة دي، كان ثم فريق منتونونس في البلدية يعني اللي يقوم بالاشغال كيما كان يتعهد باصلاح. راي ثم قرارات تتخذ، ثم قرارات
2: ساعة ثم امكانيات، راه يقول لك انا ما
0: استعرضش كلامنا سهل، قرار كلام سهل.
1: ما هو المقاول سامحني راه يخلص اداه سي طفيق، فك الاداه ذاك يلتزم،
0: هو الخرس هذا الاسفلتي ما تتوفرش الا في الصيف،
1: يلزم هو
0: ما تتوفرش الا في الصيف يا سخضيري، ثم حوايج لازم نفهموها. راهو
1: سامحني
0: هذاك ما يحضر كان في الصيف
2: سي طفيق،
0: يخدم في السخانة
1: سامحني، المشكل يخدم فهم في دول اوروبا قل منه برود شديدة ويتخدموا في ثم
2: لا خير تعرفش علاش انا معاه، راهو انا معاه علاش
1: سامحني ريت
2: توا الصغار باش يكملوا القرايه،
0: خاطر الحديث ساهل راهو
2: باش يكملوا القرايه، باش تولي سيركيلاسيون كبيره في وسط البلاد، تولي بدا تحرك كان بالسي
0: فقط. ماذا بينا سيد كاتب العام، الاشغال تنجم حتى تعمل في العشيه مخره شويه مع هدوء الحركه المروريه شويه باش ما نعطلوش هاو اللي نجم نطلبوا منه. اما راهو ثم حوايج، راهو انا ما نتصورش رئيس بلدي ولا كاتب عام بلدي ما يحبش يخدم البلاد، عنده امكانيات ماديه، عنده فلوس، هي
1: الطرقات هذه تفريق ما صار يعدي للكانالاسيون ويخلي الماء يدخل تحت راه يفورها، وعلاش ما نصلحوش الوقايه خير من العلاج؟ راه اذا نقعدوا عام حتى تدرد الدنيا هل وصلنا حاله كارثيه.
2: هي كمبادره باهيه، اعطينا نبداو ومن بعد بشوي
0: احنا كل مبادره باهيه نثمنوها، المهم تتم المبادره.
1: صحيح، انا راني نتحدث على الغلطات في المستقبل، ماذا بينا نعالجوا من الاول خير.
0: ما هو راهو شوف كل بلديه مرتبطه بميزانيه، وتعرف انت يلزمنا نراعي زاد وضع البلاد توا، ويلزمنا ما ما ما
1: هاو ديجا هما يعطيهم الصحه جو وين حطيب المهيري

0: هاي بطولة طالع صحيح حفرة خيبة خلاص
1: وقدام المهد الفني
0: بشيء شيء كبير
2: شيء بعد فتح الجزار زاد سيفة كعبة أريد
1: ما تدوش الأسماء
2: أنا قلت
1: ما تدوش الأسماء يا سخضير
2: طلع غالب عفوا عفوا
1: رك في المباشر
0: هذا هو سخضير
2: هذا هو حاج المباشر
0: ربي يوفق إن شاء الله
1: إن شاء الله إن شاء الله أحلى تفضل حاج
3: سؤالك اللي سألته على القانون في حمل الاشخاص
1: بالرخصه هاي ماشي عم شسه الكوفوات يراش ثم برشا ناس يمشي لتونس ولا يمشي لبلاصه يهز معاه اربعه من الناس يوصل لهم ومن غادي كيف كيف يقول لك انا هابط نهز اربعه معايا بالفلوس القانون يمنع العمليه دي رغم انها بالعكس ربما في دوله متقدمه في القانون في النقل والله ما يسالش اما احنا هاو ساعات ما نلقوش وين نركبوا كي نلقى واحد هابط يقول لك علاش ما نهبطش معاه لكن قانونيا غلطة
3: يمنع
1: تعرف الخطية قديش
3: لأنه حمل الأشخاص بدون رخصة الخطية نتاعها من 200 ل 500 دينار وستة أشهر سجن مع إمكانية دمج المخالفتين للعقوبتين مع بعض
1: لا أنت حكيت على النقل أنت حكيت على النقل
3: هذا كله
1: لا أحكيك على سيارة خاصة
0: لا خاصة
1: سيارة خاصة لا أنت دخلت في حاجة أخرى يا حاج نحكيك على سيارة خاصة سيارة خاصة أنا هابط لتونس هزت معايا أربعة وراجع من تونس هزيت معايا أربعة ونهبط علينا شكون مروح للكيف شكون مروح كذا هي تساعد الحقيقة في النقل ولكن عملية غير قانونية ما فيهاش سلامة
3: شكون قال السلامة
1: انت اللي راكب معايا شكون تعرفه تعرف الكهرباء نتاعو شنو اللي فيها شنو كذا هذه يا سيدي في القانون خطيتها 700 دينار محضر جبائي يتكلف 700 دينار
4: كيفاش تثبتها
1: اي
0: مشكل في عدم الاثبات
1: لا الامور
2: حمل الاشخاص بدون
3: رخيص
2: بدون رخصه
4: انت هزيتني معك
2: بالاثبات بالاثبات
4: ما تنجمش تثبت
2: بالاثبات
4: سيدي صاحبي ماشي معي
2: شوف واضح ان الامر يلزم بالاثبات
4: اي يلزم الاثبات اما كيفاش الطريقه
1: الله اعلم نقل بدون رخصه وبأجرة نقل بدون رخصة وبأجرة تتسمى كارية
3: كلمة
1: مش المحطة يهز معاه
3: وكل وبأجرة راي ما يتم
1: بأجرة لا بأجرة
3: وبأجرة
1: ايش قلنا احنا يهز معاه أربعة بالفلوس مش لوجه الله مش على وجه الفضل بالفلوس ها هذه محضر جبائي قيمته 700 دينار
2: ستفرق هذه الاثبات نتاعها سمح الاثبات نتاعها المواطن الراكب يقول راهو هزني السيد مقابل
1: فلوس
2: يثبت عليه العون يحرر عليه محضر بالبطاقه التعريف
4: هذا فيها برشا انواع وانا واحد من الناس سامحني ستفرق عشتها الحكايه هذه كي نبداو ساعه ساعه نخدموا اربعه من الناس مع بعضنا فرد شركه ولا شركات قرابه باش نقسموا قبل حق ليسونس والمزوط هانا نطلعوا مع بعضنا ونخلصوا مع بعضنا
1: هذه تبع الخدمه اما شوف هو والله يا اخوي المواطن شو يقول وفر لي النقل تو ما نعملش كوفاتي راش وفر لي النقل احنا مازال النقل
3: لكن ما عندوش رخصه مسكين وتو هذا شويه منا
1: القانون يمنع القانون هذيك صح شكرا لكم سي سمير شكرا ليك سمحت خليل ضيفي مروان السلطاني حاتم الشادي يعطيكم الصحه بعد شويه يكون معايا سيد العميد مدير إدارة بإقليم الأمن الوطني بالكيف شحكينا على الاستعدادات لتأمين العودة خاصة العودة بعد عطلة عيد الأضحى المبارك نغم ونواصل معكم

0: شاء الله الناس كلها تمشي تمشي وترجع بسلامة، إن شاء الله طريق سلامة للناس كلها. أصدقائنا المستمعين بطبيعة تعرفوا نهاية عطلة أسبوع، مقبلين على امتحانات، برشا ناس باش ترجع للمراكز العمل نتاعهم، حركية مرورية كثيفة جدا على مختلف شبكة الطرقات. نتمنى السلامة للناس كلها، نمشي إلى شارة الركن.
1: على الطريق
2: سور لارو
0: بالطبيعة على طرقاتنا آلاف وآلاف من الهياكل الأمنية اللي متجندة لتأمين تنقل كل السادة المسافرين وكل مستعملي الطريق. نحييهم إن شاء الله كل عام وهما بألف بخير، وقت احنا معايدين في ديارنا هم معايدين في الليل و24 على 24 معايدين باش يأمنوا لنا السفرات وباش يحافظوا على سلامتنا وباش يخفضوا من عدد الحوادث الحقيقة اللي كثرت، وحسب الأرقام الأخيرة أنه عدد القتلى هو اللي ارتفع من أول العام معناه إلى حد الآن. هذاك علاش حرص كبير من كل الهياكل الأمنية لتأمين طرقاتنا وللحفاظ على العنصر البشري. هذاك علاش اليوم نستدعيكم السيد العميد زياد بن حمدية، مدير إدارة بإقليم الأمن الوطني بالكاف. مرحبا بك سيد العميد، وإن شاء الله كل عام وانت بخير.
3: شكرا سي توفيق، شكرا سي توفيق، تحية طيبة ليك ولجميع مستمعي ومستمعات إذاعة الكاف. في البداية نحب نجدد تهانينا لكافة الشعب التونسي وأهلينا في جهة الكاف وشمال الغربي بمناسبة عيد الأضحى المبارك. عاده الله علينا وعلى الجميع بالخير والبركة والأمن.
0: مرحبا بك سيد العميد، أكيد أن طرقاتنا مش تشهد حركية مرورية كثيفة جدا بمناسبة انتهاء عطلة عيد الأضحى المبارك، هذا ما يخلق اكتظاظ مروري. كيفاش استعديتوا كل الهياكل الأمنية لتأمين هذه العودة ولتأمين سلامة كل مستعمل الطريق سيد العميد؟
3: كما نعرفوا الجميع أنه مع نهاية عطلة العيد واللي تتزامن مع نهاية الأسبوع تشهد مختلف الطرقات الوطنية والجهوية حركة مرورية مكثفة، كما نعرفوا نظرا للعودة المواطنين لمقرات عملهم أو سكنهم. من موقعنا هذا نحب نوجه برسالة طمأنة وكيف كيف رسالة تحذير زادة في نفس الوقت، أنه رأي وحداتنا المرورية أعوان الأمن متمركزين في كل النقاط السوداء وفي المفترقات الرئيسية كيف كيف. مش باش نعيقوا الحركة ولا باش نعطوا العباد، بل بالعكس رانا باش نسهلوا الحركة ونسهروا على سلاستها وباش نحميوا الأرواح. وراو خطتنا الأمنية فهمتني تتجدد وتتطور ونبدلوها حسب الظروف، وهذا الكل راهو لحماية أهالينا ومستعملي الطريق باش نقصوا من الحوادث ونساهموا أموها في سلامة المواطنين.
0: نعم أكيد أنه ثم بعض الأخطاء البسيطة سيد العميد اللي تنجم لقدر لا تتسبب في كوارث، وشفت حتى حادث مرور الأخير في بنزرت في العالية، 7 قتلى على عين المكان فيهم 4 من نفس العائلة بسبب خطأ، معناها ثم واحد ارتكب خطأ 4 سيارات وقع صدام بين 4 سيارات. هذاك علاش احنا نقولوا بعض السواق اللي متهورين بالضفين ينجموا يخلقوا المشكلة الإنسان آخر لا ذنب له ولم يرتكب أي خطأ على الطريق سيد العميد.
3: صحيح سي توفيق، نترحم على الوفيات في ثاني عيد الأضحى ربي يرحمهم، ومن أهم الأسباب اللي قاعدين نسجلوا فيها في الحوادث المرور القاتلة في المناسبات هذه أهم ساعة السرعة المفرطة، يعني ما نحترموش المجال شو اسمه السرعة، يعني تكون مفرطة برشا وطرقاتنا كما تعرف أنت
0: ما تستحملش السرعة هذه صحيح.
3: المعرجات وكيف كيف عندنا كيف كيف المجوزة الممنوعة اللي هي من أهم الأسباب زادة للحوادث، والسهو كيف كيف وعدم الانتباه الناتج عن التعب والسياقة تحت تأثير الإرهاق كيف كيف عندك استعمال هاتف الجوال أثناء السياقة وعندك عدم احترام مسافة الأمان، هذوما راهم أسباب فزنا من الحوادث القاتلة، مش يعني حوادث راهو الطريق زاد راهو ماهوش حلبة سباق، راهو العشرة دقائق اللي باش تربحها فهمتني بالسرعة راهو يمكن تخسرنا في ارواحنا وتخسرنا كيف كيف في غيرنا.
0: وهذا اللي نشوفه فيه على طرقاتنا سيد العميد، انه ارواح بشريه تهدر بسبب عدم احترام القانون من قبل بعض السواق. يعني ساعات نشوفوا سياقه متهوره من بعض الفئات، خلينا نقولوا خاصه الشبابيه، خاصه اللي تنجم تؤدي الى كوارث على طرقاتنا. شنو هو ابرز النصائح سيد العميد اللي نجم نقدمها لهم؟ سيرتو خلينا نركزوا على النقل الغير منتظم كما اللواج، كما النقل الريفي، سواق الحافلات، اكل المسافات البعيده هذيك، خاصه تو المحطات الكل معبيه بالمسافرين. شنو هو ابرز النصائح اللي نجم نقدمها لهم باش هكا نضمنوا سلامه كل مستعمل الطريق؟
3: بالنسبه للنصائح اللي حكينا فيها في الاول كما السرعه وعدم يعني الافراط في السرعه والمجاوزه واستعمال هاتف الجوال واحترام مسافه الامان، كيف كيف كما تعرف انت بالنسبه لي نحن راهم اصحاب سيارات اللواج والنقل الريفي والحفلات، هذا ما راهم يعتبروا سفراء الامان على الطريق.
0: صحيح.
3: لكن للاسف بعض التجاوزات راهي تنجم تؤدي الكوارث، ونحب انا ننصح اصحاب سيارات اللواج ونقل الريفي خاصه راهي السرعه، والسرعه راهي والربح السريع، يعني نقصد الربح السريع يعني واحد يفكر انه هو باش يعدي من المحطه هذه ويسرع فهمتي باش يمشي المحطه الاخرى كيف كيف يعبي، نعرف انهم يلوجوا على الذهاب والاياب هذايا فهمتي، لكن راهي ننصحهم انا ياك والسرعه المفرطه لربح الوقت راهو والروح ما فيهاش في توفيق قطاع غيار، الروح لكن مشيت مشيت
0: معاش يعني تعود معاش تتعود معاش تتعود
3: كيف كيف يعني ننصحهم كيف كيف باش يعني بالنسبة لي نحن راهو يمنع أو منعا باتا مجاوزة العدد القانوني للمقاعد أو التكديس كيف كيف الأمتعة فوق السطح بطريقة تهدد توازن السيارة كيف كيف زاد احترام الأولوية والمجاوزة، لازم واحد يتريث في المجاوزة خاصة في المنعرجات والطرقات الضيقة اللي تتميز بها تضاريس جهة الكاف وشمال الغربي. وبالنسبة للحافلات سائقي الحافلات نحب نقول لهم راهو الحافلة كما تعرف راهي تهز 50 و60 شخص، راهو يعني و50 و60 شخص راهم مربوطين كيف كيف بعائلات، يعني إذا حس السائق بأدنى علامات النعاس أو التعب لازم يتوقف في أقرب محطة استراحة صحبة الركاب، خاطر راهو الراكب راهو أمانة في رقبته. كيف لازم يتأكد زاد من سلامة الفرامل نتاعو والعجلات
0: السيارة.
3: بالنسبة لأصحاب التاكسيات خاصة فيها داخل المدينة لازم الواحد يلتزم بالمسالك المحددة، عدم القيام بالمناورات الفجائيه واللي يمشي قدامك
0: ويحبس ديريكت مباشره
3: واحنا يكسر على اليمين
0: يكسر طول يحبس ديريكت من غير خلطه من غير حد شيء، هذه من السلوكيات
3: باش يهبط مثل راكب ولا يطلع راكب، هذه تسبب في حوادث الصدام من الخلف.
0: صحيح
3: نحافظوا على ارواحنا ونحافظوا على سلامتنا وسلامه غيرنا
0: ان شاء الله. سيد العميد ان شاء الله بالتضافر كل الجهود، راهو مش الهياكل الامنيه فقط، راهو التوعيه انه انسان يكون يعرف اسرار الطريق ويحترم اداب الطريق، راهو هكا نعاونوا الهياكل الامنيه باش نجموا نخفضوا من عدد الحوادث اللي للاسف رغم المجهودات الكبيره ما زالت في ارتفاع، ما زالت عندنا برشا قتلى وبرشا جرحى. هذاك علاش احنا نثمنوا كل المجهودات المبذوله على الطرقات من قبل الهياكل الامنيه للمراقبه الميدانيه ولتامين كل التنقلات ولضمان سلامه كل مستعمل الطريق. يعطيك الصحه سيد العميد، شكرا لك سي زياد.
3: شكرا سي توفيق، ونحب نواسع الكلام اللي حكيته انت، راهو الامن المروري راهو مسؤوليه مشتركه، وراهو عون الامن ولا عون المرور الموجود في الطريق راهو مهمته باش يحميك ويوصلك لعائلتك فرحان مش باش يخالفك. احنا ديما راهو ماذا بينا فهمتني نوصلوا العباد، وهذه راهي توصيات على رام السلطه وقياداتنا العليا فهمتني راهو تاكد على الحكايه هذه، نحب العباد توصل لديارها لاباس، راهو احنا ما حسناش بالحوادث ولا احنا الهدف نتاعنا راهو باش نقلصوا من الحوادث، وخططنا الامنيه الكل في الاتجاه هذايا، ونتمنى عوده ميمونه وسالمه للجميع. وشكرا لذات الكاف واللي كنت سي توفيق على إتاحة هذه الفرصة للطوايا.
0: شكرا لك يعطيك صحة. كل الشكر سيد العميد زياد بن حمدية مدير إدارة بإقليم الأمن الوطني بالكيف، كنت معنا في المباشر في هذه الفترة الحساسة اللي تشهد فيها طرقاتنا حركية مرورية كثيفة، إن شاء الله طريق السلامة للناس الكل. نغم ثم نستقبلوا المكالمات الهاتفية بخصوص المسابقة، وكما ذكرت عندكم ثلاثة جوائز في انتظاركم، ثلاثة جوائز في انتظاركم. بعد شوي نستقبلوا التليفونات.

0: إذن وقيت المسابقة والجواز عندك بثلاثة جواز، تحب تأخذ كود من مدرسة اللي يصبح جار لتعليم السياقة ومعها خمسة سوايع سياقة فعلية جراتويت، تحب تأخذ كود من مدرسة سليم هادي بجندوبة، ولا تحب حقيبة السلامة المرورية. ثلاثة جوائز في انتظار السادة المستمعين على 78-227-160 وإلا 78-227-700. أولى المكالمات الهاتفية. ألو عسلامة. ألو
1: ستافير.
0: مرحبا سيدي عسلامة.
1: بخير
0: هشام بخير. المشرقي من باجا، اول مكالمه الهاتفيه توصلنا ديما. ها مرحبا
1: المشرقي من
0: باجا. اي نعرف كل عام انت بخير. اي هشام اي هشام، شنو الجائزه صح تحب تربحها يا هشام؟
1: الكود
0: الكود في جندوبه، كود جندوبه باه باه. الاضواء بتاع الصيد المارشرير، كتاب المارشرير مثمى ضوء يشعل ولا
1: اي
0: ثم شنو اللون بتاعه الضوء اللي يشعل تعمل المشرير؟
1: زوريتها
0: المشرير
1: الابيض.
0: ابيض صحيت الجائزه الاجابه الاولى صحيح. هاي مازالت الاجابه الثانيه. وقت الواحد يسوق كهرباء وينحي اللوحه المنجميه ينحاها والا يدرجها عمدا، يا اما يخفيها يا اما ينحاها عمدا، هذه تسمى عقوبه. عقوبه مخالفه كبيره، شنو العقوبه نتاعها هشام؟
1: عقوبه نتاعها من 200 دينار حتى ل 500 دينار.
0: من 200 ل 500 دينار. اي شو الاخر؟
1: وسحب رخصة السياقة.
0: اي
1: وسجن.
0: به للاسف الاجابة غالطة، حتى الخطية المالية غالطة، فيها عقوبة سجنية. اما ما قلتش لنا قداش يا هشام.
1: اي قلت سجنية، قلت عقوبة سجنية.
0: اي قداش؟
1: عقوبة سجنية من 6 شهور حتى العام.
0: من 6 شهور حتلع. باه الإجابة الثانية كل غلطة، عندك إجابة صحيحة يا هشام. أبقى معنا في الاستماع يا هشام. ها أبقى معنا في الاستماع. مكالمة أخرى. ألو عسلامة. ألو
2: ألو
0: عسلامة. ألو عسلامة. عسلامة مرحبا. مرحبا عسلامة. شريف الشيرني من الكيف. حفظتها الأسامي كل، حفظتها الأسامي كل، حفظها. ها هاي شريف، شنو الجائزة اللي تحب تربحها؟ كود. كود الكيف اللي كنت الكود ده. باه السؤال يقول، اي السؤال يقول، به حذر معي، نقل بدون رخصة وبأجرة شنو العقوبة نتاعها؟
2: عندي سؤال.
0: نقل واحد يهز عباد ما عندوش رخصة ويخلص عليهم أجرة، شنو العقوبة؟
2: من 200 دينار.
0: ما كنتش تسمعي فينا شريفة، انت تجي لقاية المسابقة وتسمعينا هكا ولا صحيح ولا؟ شريفة كان سمعتينا من الأولى كي جاوبتي، شكرا لك على الاتصال. مكالمة أخرى. ألو ألو عسلامة.
3: عسلامة يا طبويا.
0: مرحبا سيدي عسلامة.
3: أهلا بك، تحية ليك وتحية لأسرة إذاعة الكاب الكل. وشكرا لكم مبروك ولو أنه جام واحد.
0: شكرا كل عام وانت بخير. مرحبا بك سيدي، شكون معايا سيدي؟
3: عايزك معك أبو البنات كمال الفطوري من جريسة.
0: سي كمال الفطوري من جريسة، مرحبا بك سي كمال.
3: وبيك عايز ولو أني طولت الغيبة من كنت
0: مرحبا
3: بيك. عايش كنت البر، كنت في الخليج، كنت في قطر. أنا روحت تونس الحمد لله يا رب.
0: مرحبا بيك سي كمال.
3: يا عايش
0: مرحبا بيك سي كمال. عايش سي كمال.
3: تبقى ديما تونسنا، تونس
0: ديما بلادنا العزيزة، بلادنا العزيزة ديما ديما.
3: سي توفيق ولو أن أوتر بارونتيز، أوتر بارونتيز القضية بين قوسين، أقبل مما نحكم بكود لاروت وكوندويت و صحبية. نورمالمون يا ولدي نورمالمون يا أخوي هسي طبيق نهيئوا الطرقات.
0: هي حاجة أخرى يا كمال، يا كمال يا كمال، وقيت مسابقة تو يا كمال، علاش ما شاركتش معنا؟ شارك معنا في الساعة الأولى واعطي رأيك وناقشوك بالبداية. ها صحيح ولا لا؟ شارك معنا.
3: نقعدوا ديما في السباق التوانسة، اتفضل اعطيني السؤال خليني نجاوب.
0: يا سي كمال، سي كمال احنا عندنا ساعتين كاملين نناقشوا في الطرقات وفي كل شيء. مرحبا بك ادخل معنا في النقاش، تو وقيت مسابقة. احنا مخصصين ربع ساعة للمسابقة ونزيد نضيعوا منها خمس دقائق في النقاش. يتغشوا علينا. مرحبا بيك اسمعني، مرحبا بيك تدخل معنا في من 10 حتى ال 11 ونص في الأسئلة كله ونتناقش معنا في الموضوع، صحيح ولا لا؟
3: نحب ندخل في المسابقة.
0: المسابقة شنو الجائزة صح تحب تربحها؟
3: الجائزة أي جائزة؟
0: أي جائزة؟ به به اهم نوعين للسيارات الهجينه فيها محرك. تسمع فاهم ولا
3: عاود لي عاود
0: اعطيني زوز انواع نتاع سيارات هجينه.
3: هجينه ما معنى هجينه؟
0: الهبريد اللي فيها محرك كذا ومحرك كذا.
3: محرك كذا ومحرك كذا هي نحن عادنا السيارات ما اللي كان مش نحكوا نعطيك اللاسلكي.
0: لا لا لا لا لا لا لا ثم زوز انواع بتاع سيارات هجينه كمان ما فهمتش الموضوع. ثم زوز انواع بتاع سيارات هجينه ثم سياره فيها محرك كذا وثم سياره فيها محرك كذا فيها زوز محركات في نفس الوقت السياره الهجينه. شكرا لك على الاتصال يا كمال. الوقت يضغط علينا ناخذ مكالمه اخرى. الو عسلامه. الو عسلامه.
2: الو عسلامه.
0: مرحبا اختي عسلامه.
2: الو
0: عسلامه نسمع فيك. مرحبا.
2: سيرين من غردينه.
0: سيرين من سيرين اللقب يا سيرين.
2: سيرين بوزازي من غردمه.
0: بوزازي من غردمه. اي سيرين شو تحب تربح معنا يا سيرين؟
2: الكود.
0: الكود كود كود جندوبة. هاي مدرسة سليم هادي. هاي به السؤال يقول سهل سؤال ها
2: بيه.
0: عدم اجراء الفحص الفني للعربة كهربا ما فيهاش فيزيتا مخالفة قديش قيمتها الفلوس يا سيرين؟ هاي ما يعملش الفيزيتا للكهربا فحص الفني
2: 60 دينار.
0: لا برشا هكا قلق. قلت لك قل شوية. 60 دينار يا سيرين.
2: 100 دينار.
0: بعد أكثر من 100 سيرين.
2: 120 دينار.
0: من إلى من إلى يا سيرين؟
2: من 100 دينار ل 200 دينار.
0: باه من 100 دينار ل 200 دينار. باه باه عندنا هشام المشغي جاوب على السؤال له ورا وزاد كيفك هكا ولا اللي من باجا جاوب على السؤال زيدوك سؤال ثاني. هاي حاضرة معايا.
2: حاضر سهل شوية بالله.
0: عقوبة عدم الامتثال لإشارات الوقوف للأعواد المكلفين تحبسك دورية أمنية وما تحبسش ليها ناس مكلفة وما تحبسش. شو العقوبة بتاعها؟
2: 60 دينار.
0: للأسف يا سيرين الإجابة الثانية غلط. عندك إجابة واحدة. إذا أنت وهشام عندكم إجابة إجابة. أي شكرا لك على الاتصال. مكالمة أخرى. عسلامة سيدي. مرحبا.
3: الله يسلمك. عايش كي تدفق عادك مبارك.
0: كل عام وانت بخير سيدي. شكون معايا؟
3: منذر بن محمد من غردي ماو.
0: منذر
3: منجي منجي بن محمد من غردي ماو.
0: منجي بن محمد من غردي ماو.
3: نعم
0: أي شو الجائزة تحب تربحها يا سي منجي؟
3: نحب كود يا سي توفيق.
0: كود جندوبة. اليوم قبال برشا على مدرسة سليم هادي بجندوبة. حضر روحك يا سي سليم. برشا جواز بتجيك يا سي سليم. أي أفرح لنا بهم يا سي سليم. أي السؤال نعطيك سؤال به. المجاوزة الممنوعة.
3: نعم.
0: شنو العقوبة أكبر عقوبة ينجم يتحصل عليها واحد وقت يعمل مجاوزة ممنوعة؟ هي محضر راي عقوبة كبيرة.
3: 150 ل 300 دينار. وسحب رخصة السياقة في الوقت.
0: ثبت يا سيمونجي ثبت. هي تتعدى المحكمة صحيح. أما العقوبة الأقصى قديش؟
3: من 150 ل 200 دينار.
0: إيه ومع الفلوس استمة ومع الفلوس استمة مع الفلوس استمة. قلت العقوبة الأقصى أقصى أقصى. لا لا لا
3: سحب رخصة السياقة.
0: لا عقوبة أكثر.
3: العقوبة هتوصل من شهر حتى لشهور سجن.
0: لا لا
3: وتوصل من 150 ل 300 دينار مخفية.
0: للأسف للأسف لا أسيمونجي المجاوزة الممنوعة. اسمعني العقوبة الأقصى معناها أقصى عقوبة أقصى عقوبة هي شهر سجن و200 دينار أو إحدى هاتين العقوبتين. للأسف الإجابة ماهيش صحيحة يا سيمونجي. شكرا لك على اتصال. مكالمة أخرى. ألو ألو عسلامة. الو به المكالمة الموالية 78 227 160 وإلا تنجموا تطلبونا على 78 227 700. حاضر المكالمة. الو عسلامة. الو عسلامة.
2: عسلامة
0: مرحبا. شكون معايا؟
2: معك سيرينا.
0: كل عام يعيشك. الصوت مش واضح. الصوت مش واضح. بدل شوي المكان متاعك. غير الاتجاه شوية. الو باه الصوت مش واضح. الصوت مش واضح. باه ناخذ مكالمة حتى تتحسن المكالمة هذه. الو عسلامة. الو
4: الو عسلامة.
0: عسلامة سيدي مرحبا.
4: شهاب الاخضر من مكسر.
0: شهاب الاخضر من مكسر، مرحبا سي شهاب.
4: بس عليك شحوالك.
0: يعيشك.
4: بس عليك الله يعيدك مبروك.
0: ان شاء الله كل عام وانت بخير سي شهاب. شنو الجائزة يا شهاب؟
4: بالحقيبة كوب ما عندي ما نحشش
0: بيه. هاي حشك بالحقيبة. عندك كهرباء ولا؟
4: خذيت وكل مرة وصيو يرحم والديك.
0: هاي عندك كهرباء ولا؟
4: عندي
0: مالي. هاي باهي مالي يلزمك حقيبة للكهرباء.
4: هاي
0: عدم باهي وقت تبدا تسوق في كهرباء وتلقى علامة ستوب قف. إذا كان لقدر الله واحد ما يحترمش العقوبة ما يحترمش العلامة، شنو هو أكثر عقوبة تنجم تجيك؟ أقوى عقوبة؟
4: عقوبة من أكبر عقوبة تجي شهر سجن حتى ثلاث شهور.
0: لا لا قدر الله ما ثمش سجن في علامة قف ما ثمش سجن.
4: لا كان ترمي.
0: لا يعطيني العقوبة شنو تجي أكثر عقوبة ما فيهاش عقوبة سجنية.
4: من 100 ألف حتى 150 دينار.
0: زيد ثبت.
4: من 150 حتى 300 ألف.
0: باقي شيء يا شهاب، باقي شيء يا شهاب، يا شهاب، يا شهاب، الإجابة غلطة يا شهاب اللي أعطيتها كل غلطة يا شهاب. 200 دينار هي بالضبط 200 دينار، أكثر عقوبة 200 دينار. 150 كما قبل. هي 200 دينار بالضبط أكثر عقوبة، تنجم تجيك 100، تنجم تجيك 150، أما أنا طلبت أكثر عقوبة.
4: على خاطر هي العقوبة في المحكمة 150 دينار، هي 200 دينار من قبل.
0: لا أنا قلت لك أكثر عقوبة يا شهاب. أكثر عقوبة، أقوى عقوبة 200 درهم، ما تفوتش تنجم تجيك 100، تنجم تجيك 150 حسب اجتهاد القاضي. شكرا لك يا شهاب. مكالمة أخرى. ألو.
5: ألو.
0: على السلامة.
5: كل عام وانت حي بخير.
0: يعيشك مرحبا أختي، شكون معايا؟
5: أنت وكل الخبراء وإن شاء الله.
0: جليلة هكا.
5: تحية كبيرة لكل المنتهرين على سلامة المواطن. توفيق معك جليلة.
0: جليلة الورغي مرحبا بك جليلة.
5: عايشك.
0: هاي جليل شنو الجائزة تحب تربحها يا جليل؟
5: انا اول مرة بتدخل في
0: اي ميساج ميساج
5: حبيت نقل بدون رخصة.
0: لا لا لا الاسئلة بالترتيب مرتبة كل واحد وسؤاله يا جليلة. هاي هاي جليل شنو الجائزة تحب تربحها صح يا جليلة؟
5: كود لواحد من العائلة.
0: لا لازم يكون واحد مقرب للعائلة راهو جليلة.
5: اي ود العائلة.
0: اي العائلة المقربة خوك ولد خوك بيك امك. لا ولد خوك صعيبه شويه ينجموا ما يقبلوهاش يا جليله راهو
5: باه
0: باه صعيبه مو اتفاق احنا بيننا وبين باه مش مشكله باش نعملوا المحاوله ومن بعد انت ومدرسه ليس محجر انت ومدرسه ليس باه. هاي السؤال يقول حاضر جليله
5: ان شاء الله.
0: يا جليل نسبه الكحول في الدم بالنسبه لسائق عادي سياره خاصه قداش ما يلزمش تتجاوز؟ شنو نسبة الكحول في الدم ما يلزمش تفيق تفوتها بالنسبة لسائق سيارة عادية سيارة خاصة؟ إذا كانت تفوتها تولي تحت طائلة العقوبة.
5: هاي لك كمالات فم العشرين.
0: يا سهلة سهل على الجليلة دي سهلة.
5: 20 كيلومتر
0: يا جليلة بالجرام في اللتر يا جليلة. ها جليلة ها جليلة صفر فاصل بالجرام في اللتر يا جليلة. ما يلزمش تفوت حفظها المعلومة يا جليلة. ما يلزمش تفوت 0.3 جرام في اللتر 0.3 هذا بالنسبة للسائقة يلزمش تفوت إذا كانت تساوي أو تفوق تولي عقوبة. شكرا لك يا جليلة. مكالمة أخرى. هاي ما يلزمش توصل 0.3 سينو إذا كان تحت أكثر من 0.3 وإلا 0.3 تسمى تدخل تحت طائلة العقوبة. مكالمة أخرى. ألو.
6: ألو
0: عسلامة مرحبا.
6: عسلامة
0: شكون معايا أختي؟
6: كريمة من الكيف.
0: كريمة اللقب يا كريمة.
6: يحيوي.
0: كريمة اليحيوي من الكيف مرحبا يا كريمة.
6: نحب نشارك في المسابقة نتاع الكود.
0: الكود الكود الكود طيب الكود الكيف ها مدرسة مدرسة الياس بحجر لتعليم السياق اللي كنتي كريمة؟
6: أي لا
0: يعني. ليك أنت ربحوك على الأقل تعرف قداش بتربح إذا كان تجاوب مش تربح بين 200 و 300 دينار الكود وبعد ما تأخذ الكود تزيد يعطوك 5 سوايع جراتويت تتعلمها سياقة. شيخة شيخة تقريبا 400 دينار مش تربحها إذا كان تربحها كريمة. هاي كريمة هاي كريمة السؤال سهل يا كريمة. حاضرة كريمة.
6: أي
0: باه. يا الله يا ربي مسافة الأمان يا كريمة تعرفها ولا بتعرفيهاش؟ هاي كيفاش نحسبه؟ يا كريمة يا كريمة مسافة الأمان كيفاش نحسبه؟
6: والله نعرفها
0: هاو سهلك كم كنا قبل نحسبها في السرعة في 3 على 10 توا أكثر ولت مش ولت من 2021 تبدلت ولت السرعة في قديش؟ ايه في صف يا كريمة كانت في الثلاثة اطلع شوية
6: في الخمسة
0: باقي صحيبة يا كريمة يا كريمة في الخمسة زيدي شوية ها قطعت المال غالب يا كريمة حبيت أقولك زيدي شوية يا كريمة وتقولينا في الستة تولي الإجابة صحيحة غالب يا كريمة شكر ليك مكالمة أخرى ألو
7: أوي سيد توفيق صباح
0: عسلامة مرحبا سيدي عسلامة
7: شعبان من سليانة
0: سي شعبان الرزقي هكا
7: أي
0: الرزقي من سليانة هاي لقب سليانة الرزقي موجود برشا في السرس
7: أي بي ما أنت مسترسني بالطبيعة
0: ها أصلك بالسرس أنت
7: أي
0: هذاك علاش الرزقي هاي مرحبا بك سي استقريت في سليانة تو
7: أي استقريت
0: هكا ظروف العمل لك هاو هاي شنو الجائزة الشعبان
7: الحقيبة
0: الحقيبة الحقيبة الحقيبة أي السؤال يقول وقت ما تمتثلش الإشارات الوقوف للأعوان وثم حواجز موضوعة من قبل الأعوان شنو العقوبة يا سي شعبان؟
7: هي العقوبة
0: ثم حواجز وانت اخترقت الحواجز وما احترمتش الأعوان اللي وقفوك شنو العقوبة؟
7: العقوبة من 100 دينار ثم فوق
0: بالتحديد بالضبط تعطيني العقوبة فبرش عقوبات يا سي شعبان
7: اي ثم 100 دينار
0: اي
7: وثم محضر غذائي
0: اي
7: لا اله الا الله محمد رسول الله كهو ذا حسب المعلومة اللي عندي
0: اه يا سي شعبان يا سي شعبان المفروض تكون عندك المعلومة دي ما عطيتش حتى معلومة صحيحة يا سي شعبان
7: بربي
0: يا سي شعبان تعرف القضية المالية وقت تبدا ما ثمش حواجز من 100 ل 200 دينار اما وقت ثم حواجز وتتجاوز وتخترقك الحواجز تولي القضية من 200 ل 500 دينار ومعاها 6 اشهر سجن او احدى هاتين العقوبتين الاولى والا الثاني شكرا لك يا شعبان ان شاء الله مره اخرى شعبان يظلني نكتفي بهذا القدر من المكالمات الهاتفيه هاي سي فيصل وحاتم وسعاد عندي زوز عندي سيرين عندي هشام المشرقي اعطى اجابه وعندي سيرين البوزازي اعطت اجابه وللزوز طالبين كود من جندوبه هاي بدا بيت اختاروا لي واحد هاي حاتم وفيصل يا اما هشام المشرقي يا اما سيرين البوزازي واحد فيهم هاي لحظات موسيقيه هاي اعملوا عمل قرعة في بعضكم اعطوني اسم هاي هاي انا خلطت الارقام هاي خلطت الارقام اعطوني خلطت بالعرش يا اما خليت نفس الارقام ولا خلطت ما نقولش ليكم هما عندي زوز يا اما خليت واحد اثنين ولا بدلت اثنين واحد اعطيني فيصل رقم اثنين هشام المشرقي هشام المشرقي من جندوب من بيجة هشام المشرقي من بيجة ربحت معانا كود بالله فيصل شقلت لي فيصل اعطيها بالزوز اي بيسيش قلبه كبير سيسليم هادي في جندوبة حتى سيرين البوزيزي نعطيها كود بيسيش زوز اي على خاطرك يا فيصل وان شاء الله مدى سليم هادي متغشش علينا اي سيسليم عندك زوز عندك هشام المشرقي من بيجة وعندك سيرين البوزيزي من غار ديما للزوز ربح معانا كود دولاروت تكوين مجاني في قانون الطرقات هكناتي عزيزي المستمعين اللي نهيت هذا اللقاء شكر لكم شيء طيب للجميع طريق السلامة لكل إلى اللقاء.

0: لما تفعل ذلك وحيدا؟ ولما تخفي على الجميع بأنك قد تكون الأفضل في ذلك، وبأنك قد تكون بطل الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة؟ لا تكتفي بالقراءة، اجعل العالم يقرأ نجاحك. شارك، طالع وفوز بلقب بطل تونس للمطالعة. تنظم وزارة الشؤون الثقافية الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة، تشمل هذه المسابقة جميع الفئات العمرية. جوائز هامة في انتظاركم من 25 أفريل إلى 25 ديسمبر 2026. للمشاركة اتصل بأقرب مكتبة عمومية.
1: تمام، ومنتصف النهار هنا بإذاعة الكاف.
2: صوت الشمال الغربي، إذاعة الكاف.
1: أسعد الله أوقاتكم وأهلا بكم إلى هذا العرض الموجز لأهم الأنباء. تنتظم بمدينة طبرقة اليوم قافلة صحية وطبية متخصصة لتقصي أمراض القلب والأوعية الدموية، وذلك تحت إشراف وزارة الصحة وببادرة من الجمعية التونسية لأمراض وجراحة القلب والأوعية الدموية تحت شعار معا من أجل قلب سليم. قامت لجنة مشتركة بولاية جندوبة بمعاينة مدى جاهزية الحبوب للحصاد والنظر بشكل خاص في منتجات الشعير والفول، على أن يتم الأسبوع المقبل تحديد موعد افتتاح موسم حصاد الشعير والمرتبط أساسا بجاهزية جميع مراكز التجميع. تتواصل الاستعدادات بولاية سريانة لإنجاح موسم الحصاد وتجميع الحبوب في انتظار عقد جلسة يوم الثلاثاء المقبل لتحديد موعد افتتاح الموسم، وفقا لعضو المكتب التنفيذي للاتحاد التونسي للفلاحة حماد البوبكري، الذي أشار إلى أن نسبة تقدم مسح المسالك الفلاحية لا تزال دون المأمول. تواصل جمعية حماية الطبيعة والبيئة والتنمية المستدامة بنفزة لليوم الثاني على التوالي القيام بحملات نظافة تشمل شواطئ الجهة، وذلك في إطار الاستعداد لموسم الاصطياف بالشراكة مع الإدارات المحلية وعدد من مكونات المجتمع المدني. أكد المندوب الجهوي للتربية بسليانة عبد الله المغري استعداد الجهة التام لإنجاح امتحان البكالوريا، وذلك بعد القيام بزيارات ميدانية لمراكز الإصلاح والمعاهد وكذلك الاجتماع بالتلاميذ وتقديم التوصيات اللازمة، وخاصة حثهم على تجنب التفكير في ظاهرة الغش، هذا بالإضافة إلى تأكيد على نظافة مراكز الامتحانات. دعا كاتب الدولة لدى وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحرية المكلف بالمياه حمادي الحبيب، دعا إلى تكثيف الاستعدادات لتأمين التزويد بمياه الشرب خلال فصل الصيف ومتابعة الكميات المخصصة للري بكل ولاية، إلى جانب مزيد الاستعداد لموسم التجميع وتحسين التنسيق بين مختلف الولايات والهياكل المتدخلة. شن الطيران الحربي والتابع للاحتلال الصهيوني فجر اليوم غارات على مناطق متفرقة بجنوب لبنان، مما أسفر عن استشهاد 18 شخصا وإصابة آخرين. قال محسن رضائي مستشار الزعيم الأعلى الإيراني مجتبى خامنائي اليوم، قال إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يخون الدبلوماسية للمرة الثالثة بمواصلة الحصار البحري على إيران وتقديم ما وصفها بمطالب مفرطة في المفاوضات. نهاية الموجز على رأس الساعة، نلتقي إن شاء الله. بقية متابعة طيبة لبرامج إذاعة الكاف، إلى اللقاء.

0: Yann Malrani.
1: Et c'est parti.
0: Yann Malrani, ma Imel Hanashi.

عسلامتكم يا سيكل، مرحبا بكم معنا في موعد متجدد من يلا نغني. يلا نغني نتلقى معكم اكيد مع الموسيقى، يتواصل معكم حتى للساعتين. ديما نعاود نفكركم اللي لقاه هذايا لكم انتوما، للي عنده موهبه في العزف والا في الغناء مرحبا بكم معنا الناس الكل، وفنانين زايد اللي قاعدين يخطوا في خطواتهم الاولانيه، اللي عندهم هكا اغنيه اثنين هكا مسجلينهم ويحبوا يعرفوا بيهم مرحبا. وبالطبيعه زايد فنانين البروفيسيونيل اللي هكا شقوا طريقهم واللي قاعدين ينجحوا بالقدا، كل ما يكون عندهم جديد بالطبيعه الباب مفتوح للجميع. الاولويه لبنائنا بالطبيعه، ابناء الشمال الغربي وفنانين التوانسه الكل بالطبيعه، وقت يكون فما جديد نحبوا نوصلوه للناس اللي يحبوهم وللناس اللي يسمعوهم. مرحبا بكم معنا الناس الكل. ضيافتنا الاولى باش تكون من واحد من ابناء تبرقه، نتعرفوا عليه ونسمعوه بعد شويه.

0: حفلة مختي الغالية، مرحبا بك وعيدكم مبروك، كل متابعين إذا في الكيف.
1: يعيشك، عيدك مبروك وكل عام وانت حي بالخير، مرحبا بك.
0: عايشك في شفت الغالية.
1: يعيشك، بدينا في خطوات يظل ثابتة في الموزيكا هكا ولا ليك قبل هكا يمكن فما شوية صعوبات متاع تسجيل وغيره، توا الأمور تحسنت شوية هكا ولا ليك؟
0: أكيد أكيد جدا، إن شاء الله كل مرة نعملوا حاجة مليانة
1: إن شاء الله
0: تفرح العباد وتفرحك أنت وتفرح العباد الكل.
1: يعيشك شبراي، للي ما يعرفوش شبراي قبل ما نسمعه جديد ونحكيه عليه، أحكي لنا على روحك وقتش بديت هكا مع الموزيكا بطبيعة توا، معناتها في المدة هذية أكيد برشا خدمة زادة متاع موزيكا، حتى كيف في الكواليس فما نصور تحذيرات متاع غنيات مازالوا ما حضروش، أما نرجع من اللول من اللول بالكل، كيفاش بديت حكيتك مع الموزيكا شبراي؟
0: والله أنا رو مصغرة نكذبش عليك، نسمع في الأغاني الراي تاع الجزائر كيما
1: مغروم بهم برشا،
0: ومخالة الجزائرية برشا، يعني أنا ذيك بديت دي قبل كنت صغير نحط ساعات موزيكا تاع الشيب خلاص وتاع
1: موزيكا
0: ونحط ونسمع وأنا ونتبع واللهجة نتاعها، مشيت قلت علاش نعمل شغلانية كيف؟
1: شبراي ايه وليت حبيت معناتها تغني نفس ستيل معناتها تقريبا، معناتها ما بعدتش برشا هكا ولا ليه متاحه؟
0: بعدت برشا وان شاء الله كل حب نعمل اي حاجه معناها نقولوا لتغيير الموسيقى، فهمتني؟ كل مره نغير حاجه معناها ما نمشيش بالريتم تاع ستايفي ولا الشاوي ولا كل مرة
1: نغير
0: حاجة،
1: كل مرة معناتها تغير شوية. بالنسبة للجديد، الجديد اللي باش نسمعوه بعضنا، أنا راقد في منامي، حكينا عليها أكثر الأغنية.
0: هي شنية تفسير تاعها أنا راقد في منامي؟ مثلا نقولوا عبد توفت له أمه ولا أبوه ولا حاجة، الذكرى تاع الصوت قاعدة معناها في مخه هو، معناها يجي يحط راسه في بشرق يسمع النغمة تاع الأم معناها تعيد لولدها ولا تعيد، فهمتني شنو نقصد بها؟
1: أنا
0: قلت لأمي لأمي ما صوتي نادي زينك عمري ما نمي حر ولا ودا.
1: والأغنية كلمات شكون ولا أغنية معروفة هي ولا كيف يحكينا على الكلمات؟
0: هي أغنية قديمة
1: موجودة. أي
0: انا بدلت لها الكلمات بدلت لها الموسيقى الريتم نتاع الموسيقى.
1: واضح واضح واضح به. هذايا باش نسمعوها توا بعد لحظات، ما قبل ما تغادرنا شنو جديدك بعد ان لقيت مني ثم تحضيرات هكا في الكواليس لاغنيه اخرى، واحنا على ابواب موسم الصيف وموسم المهرجانات، فما هكا تحضيرات لربما حفلات مهرجانات ثم حاجه ولا مازال ما فما شيء؟
0: لاي توا وقت الحاضر ما فهم شيء.
1: بالنسبة للموسيقى
0: إن شاء الله ما فهم حاجة جديدة نعلمك بها
1: إن شاء الله. إن شاء الله مرحبا بيك معنا في كل وقت شبراي، تحية كبيرة برشا ليك.
0: تحية وتحية ليكم الكل وتحية الكواليس الجنود الخفية اللي يخدموا معك، شرايك مبروك، تحية
1: عايشك الله يخليك. قبل ما تغادرنا شنو الجوي في تبرقة؟ احنا سخنة الدنيا سي، تخيلوا في روحنا في تبرقة سي.
0: أكيد
1: أكيد أجواء حلوة برشا توا.
0: أكيد أكيد سخونة وتقس
1: والبحر هادي،
0: ثم ثم كعبتي بحر وبرشا صحابي يقولوني هاي بحر بنتي ودي ودي مازلت بارده.
1: لا لا مش بارده مش بارده، كي جيت في تبرقة راني نعوم انا توا.
0: مرحبا
1: بك يا سيدي، تحية كبيرة برشا ليك يا شبراي، إن شاء الله موفق يا رب. لا عايشك عايشك يفضلكوا عليك، عايشك شبراي، تحية كبيرة برشا ليك يا سيدي، شكرا ليك من خليق قدمه، تحية كبيرة برشا لكل هيلي تبرقة الجميلة المزيانة الحلوة أكيد بطبيعتها ببحرها، ورغم أكيد كل شيء نحكيه على تبرقة ديما كي نحكيه عليها نتفكر كين الحاجة المزيانة. خلينا نسمعوا بعضنا جديد الشبراي، أنا راقد في منيميه.

0: مستمعين الكرام، حان الآن موعد أذان صلاة الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة الكاف وما جاورها.
1: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا

أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

هذا كي كوكتيل موزيكا بين بيسين اسماعيل وبين شامي، غني ناجحين برشا كي دوز فنانين طلعوا اكيد مع شبيبه زيد توا وكل يحبوا اغانيهم. اهدا خاص من زميلنا فيصل المحيمدي اللونا تليلي، لين تليلي اكيد قدمتها تحيه كبيره برشا، اللي عملت برشا جو اكيد على غني هذوما تربطهم، متاكده اللي برشا يحبوهم من مختلف الاعمار. احنا مازلنا معاكم في يلا نغني، ضيفنا باش يكون حاضر معنا ان شاء الله في الجزء الثاني من حصتنا، باش يهزنا البوسالم اللي هو اكيد اصيل بديدنت بوسالم، قدموا تحيه كلها هيلي بوسالم بطبيعه. وضيفنا باش يكون ان شاء الله حاضر اللي هو الشاب يمن، ان شاء الله نسمعوه جديده بعد نشره الاخبار. تبقوا معنا ديما مع بقيه ما برمجنا لكم من موسيقى.

0: أنت تقرأ في السادسة ابتدائي أو التاسعة أساسي أو البكالوريا، فاتتك بعض الدروس أو عندك صعوبة في البعض منها. وزارة التربية فكرت فيك وعملت لك منصة خاصة اسمها جسور للدعم والمرافقة، تلقاها على الموقع هذا edusoutien.education.tn. منصة فيها دروس كل المواد للأقسام اللي عندهم امتحانات وطنية في آخر السنة الدراسية، دروس أمنها خيرة المعلمين والأساتذة والمتفقدين، تلقاوها في المباشر أو مسجلة. كما تلقاوها مكتوبة يكفيك أنك تنقر على رابط المادة ومن بعد رابط الدرس edusoutien.education.tn، منصة جسور للدعم والمرافقة المدرسية. إن شاء الله بنجاح للجميع.
1: من بعيد 24 ساعة، بوابة إذاعة الكيف في خدمتكم. The station www.radiokef.tn.
2: إشهار.
3: نحبك فايق يا هديك، باش تشيخ كورة لازمك تكتيك، لازمك بلاعب كبير برونتمون يطير. ماكس بوكس 5 جي أورانج اللي عنده جوه جينيرو يوزع الكونيكسيون للكبار في الميليو وللصغار في الكولوار وحتى للجيران في اللورجو.
4: نحبك فايق ولد بلادي، مع أورانج ركروتي عز ملاعبي للدار. ماكس بوكس 5 جي أورانج كونيكسيون إليميتي تري أو ديبي، ملا فيخ وامشي لأقرب بوتيك.
5: عندك أورانج.
2: إشهار.
6: الساعة الآن تشير إلى تمام الواحدة.
7: صوت الشمال الغربي إذاعة الكاف.
6: تحية طيبة مستمعينا الكرام، أهلا بكم إلى نشرة الأنباء. وفي عناوينها: بولاية سليناء استكمال الاستعدادات لتأمين سير امتحان البكالوريا والتوصية بتجنب الغش في هذا الامتحان الوطني. تقدم موسم حصاد السلجم الزيتي بولاية باجة في ظل دعوات لإقرار إجراءات تحفيزية للفلاحين. بولاية الكاف تفعيل البروتوكول الصحي بالمعبرين الحدوديين للتوقي من الفيروسات الوافدة. استكملت المندوبية الجهوية للتربية بسليانة استعداداتها التنظيمية والمادية لحسن سير امتحان البكالوريا الذي يجري بداية من 3 جوان المقبل في 15 مركز اختبار كتابي، بالتوازي مع تكثيف التوصيات المتعلقة بتجنب الغش في هذا الامتحان الوطني وتطبيق آليات التصدي لهذه الظاهرة. المندوب الجهوي للتربية بسليانة عبد الله المغري.
8: بخصوص الاستعدادات لامتحان البكالوريا، في الحقيقة جميع المراكز جاهزة وعددها 15 مركز اختبار كتابي. تم الاجتماع بالتلامذة، تم توزيع الاستدعاءات، تم تسليم التلاميذ كل التوصيات اللي تتعلق بحسن إجراء الامتحان، باش تلامذتنا وولادنا وأبنائنا بعد مجهود سنة دراسية كاملة ما يمشوش ضحية على الغش في الامتحان. أفضل نجاح هو اللي يكون عن طريق جهد والكبد وعرق الجبين. نحن واثقين من أبنائنا التلاميذ اللي مش يكونوا في المستوى ومش يجتنبوا الطرق هذه. كيف وصينا السادة رؤساء المراكز باش يحرصوا على التوصيات، تعليق كل المعلقات الضرورية لإنجاح الامتحان، القيام بحملات النظافة، وأنا زرت أغلبية المراكز زرتهم بأتم معنى كلمة هو عرس، إن شاء الله ننجحوا وإن شاء الله وليداتنا يفرحوا. كيف زاد في مستوى ولاية سليانة عندنا مركز تجميع وتوزيع جديد يخدم ويقوم بالأعمال الإدارية المطلوبة منه، كيف مركز الإصلاح جاهز، وإن شاء الله هالمناسبة هذه تكون في مستوى أمل الناس الكل.
6: قامت لجنة مشتركة بولاية جندوب أمس بمعاينة مدى جاهزية الحبوب وخاصة الشعير للحصاد وقياس مستوى الرطوبة، على أن يتم الأسبوع المقبل تحديد موعد افتتاح موسم حصاد الشعير، وفقا لما أفادنا به المهندس بالاتحاد الجهوي للفلاحة بجندوب خالد الخميسية، الذي أكد أن صابة هذا الموسم تعتبر أفضل مقارنة بالموسم الماضي.
9: زمة 29 ماي قام اللجنة الجهوية في متابعة موسم الحصاد والتجميع بولاية جندوبة، عملت زيارات ميدانية لحقول الشعير لقياس الرطوبة باش نحدد شنو موعد الحصاد. مشينا دورنا في بعض الحقول نتاع الشعير وقسنا الرطوبة، وإن شاء الله معناتها في الأسبوع القادم معناتها في علاقة، خاطر من تحديد موسم الحصاد هو ديما في علاقة بجاهزية مراكز التجميع بالجهة. إن شاء الله الجمعة الجاية تبدأ جميع المراكز إن شاء الله معناتها جاهزة الاستقبال السابق، وان شاء الله في غضون الاسبوع المقبل تكون معناتها نحدد شنو الموعد بالضبط نتاع حصاد الشعير، وان شاء الله يجي من بعده القمح. بالنسبه للساب شوف ثم بلايص ضرب خاطر ما خذتش ليمونات الازوت في وقتها مضروب شوي، ثم بلايص باهي معناتها هكا وهكا، وفي العموم باهي خير من عام ناول.
6: تقدم موسم حصاد السلجم الزيتي بولاية باجة بنسبة 72% وسط توقعات بإصابة جيدة باعتبار ملائمة العوامل المناخية، وفقا لما أكده لنا كهية مدير بالاتحاد الجهوي للفلاحة بباجة سفيان الرزقية.
2: حاليا نحن في 60-70% متقدم موسم حصاد السلجم الزيتي، للحقيقة هو معناها زراعة مهمة جدا على مستوى وطني وخاصة في ولاية باجة تحتضي معناها بأهمية كبرى. احنا صابة نجم جيدة نظرا لملائمة الظروف المناخية، الحقيقة هو نقص نتاع تقدم موسم السلجم الزيتي جراء انخفاض الأسعار. الأسعار كما نعرفوا عامين التالي كانت ب 180 دينار ثم 165 والسنة 145 دينار، هذا سعر مش مجدي يخلي صغار الفلاحين سجلوا عزوف كبير شوي على الاقبال على الزراعة هذه. والحقيقة هو نداء للسلطات باش يحطوا الملف هذا على الطاولة ندرسوه ونطالبوا بدعم مع الدولة للزراعة باش تتوسع المساحات، وبالتالي نكون حققنا حد أدنى من التداول الزراعي من ناحية، اثنين من إنتاج زيت النباتي، والنقطة الثالثة هو تكوين رصيد من أعلاف ذات مصدر نتاع البروتينية.
6: مع قرب استكمال تهيئة الفضاء الجديد المخصص لانتصاب عدد من الباعة بمدينة باجة، عبر عدد منهم عن تذمرهم من عدة نقائص، مطالبين بلدية باجة بتخصيص مساحة أكبر وتوفير المرافق الضرورية وفقا لتصريحاتهم التي أدلوا بها للزميل ناجي الخلولي.
5: البلايص صغيرة مناش موش نصبو، نحن تولي عندي تولد النصبة دي فيها 800 متر، تهبط له تعديك 100 متر ما نصبونيش ما يخدمونيش، ساحة صغير ونيا كيري ويتيم لم لباي ويعلم بيك الرب ونيا واحد تو ومارس لعبي كريدي ما عند الناس كتهبطني لوت هنا تعلم نعمل لوحة واحد فيش خلص لعبي ها بيش ولي نحن مضى بيعطونا بلاصة كبيرة بيش لعبي تخدم على الواقع.
10: فرحنا على السياس باش تنظم السوق وبيهي فهمت ولي، اما تفاجأنا في اللي هي بلاصة صغيرة ياسر راه جوز متر وعلى جوز متر وما تنصبناش بالنسبة للباس المستعملة صغيرة ما نجمناش كيفاش نتحرك. بينا بلاصة كبيرة شوية على الأقل 4 متر وعلى 4 متر في البرك.
11: فيها برشا نقاط ومش سوق، هذاك السوق ظريف، قل واحد عنده 10 لوحات وعنده 5 ومش مغطي وما فيهوش تباب وما فيهوش كذا ومش كبير. أي نحن ماذا بينا نحن ما نحبوش، نحبوا النظام، نحبوا النظام وما هيئونا حاجة بهاي هذا ما طالبين.
12: راهو يعني البلايص ما تنصبش ملابس مستعملة، أقل نصبة فيها 5-6 من الناس 6 عائلات يخدموا، حتى طاولة ما تنصبش. شوفوا لنا حل يعني وغطوهن وتهيئة باهية كيف الأسواق الأخرى نشوفوا فيها في المدن.
6: تنتظم بمدينة طبرقة اليوم قافلة صحية وطبية مخصصة لتقصي أمراض القلب والأوعية الدموية، وذلك بإشراف وزارة الصحة وببادرة من الجمعية التونسية لأمراض وجراحة القلب والأوعية الدموية تحت شعار معا من أجل قلب سليم. وتهدف المبادرة إلى دعم الرعاية الصحية وتقريب الخدمات الطبية لمتسكني الجهة. كما تتضمن القافلة تنظيم اجتماعات علمية إقليمية لتبادل الخبرات وتطوير الكفاءات الطبية، فضلا عن ورشات تكوينية تحسيسية حول كيفية التكفل المبكر بحالات السكتة القلبية المفاجئة عفى الله الجميع خارج المؤسسات الاستشفائية. أكد المدير الجهوي للصحة بالكافة الدكتور منصف الهواني تفعيل البروتوكول الصحي خطة اليقظة الصحية بالمعبرين الحدوديين بولاية الكافة لتقصي الأمراض الوافدة والتوقي من الفيروسات المعدية، داعيا المواطنين إلى الالتزام بعدة تدابير وقائية وخاصة منها النظافة.
9: في نطاق حماية المواطن تاعنا وفي نطاق الخطة الوطنية في تأمين حدودنا وتأمين بلادنا من كل أنواع الفيروسات اللي منتشرة في العالم، تم تفعيل الخطة الوطنية للتقصي وكذلك لمراقبة الحدود. احنا في ولاية الكاف عندنا زوز منافذ حدودية متواجدين فيها بالوحدات تاعنا، اللي هي وحدة موجودة في قلعة سنان في المعبر متاع قلعة سنان، وفما الوحدة متاعنا موجودة في معبر سقي سيدي يوسف في رقب موجودة منتشرة على معناها كامل الجمهورية وفي ولاية الكافري تقاصي ولمراقبة معناها الوافدين، وكل ما فما شكوك فما معناها إجراءات احتياطية في التحاليل في الفحوصات. وبالتالي فعلنا الخطة الوطنية والخطة الجهوية لليقظة الصحية للطواقم الفيروسات هذه. كذلك ندعو مواطنين من الالتزام الحيطة والحذر، معناها خاصة بالنسبة لفما الفيروسات هذوما ينتقلوا عن طريق القوارض، وبالتالي النظافة، حماية المحيط، معناها خاصة النظافة على مستوى معناها كبير برشا، وخاصة في الأماكن المغلقة، الأماكن اللي مثل المخازن الكبرى، مثل المؤسسات المغلقة، مثل الأماكن المغلقة، الأماكن الفلاحية. أتمنى السلامة لكل المواطنين، يبقى احنا في حالة يقظة تامة على مدار الساعة.
6: أكدت المختصة في التغذية شيماء العياري اليوم أن حالات التسمم الغذائي تحدث عادة إثر تناول أطعمة أو مشروبات ملوثة، وذلك نتيجة عن استعمال مياه غير صالحة للشرب، أو بسبب وجود بكتيريا أو طفيليات ومواد سامة في الأغذية، وذلك تعليقا على حالات التسمم الغذائية التي تم تسجيلها بولاية سيدي بوزيدة. وأوضحت العياري في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء أن أسباب التسممات الغذائية ترتبط أساسا بتناول أطعمة غير مطهية جيدا أو بسوء حفظ الأغذية وعدم وضعها في أجهزة التبريد، إضافة إلى التلوث الذي قد يحصل أثناء إعداد الطعام نتيجة استعمال مياه ملوثة. وبينت أن التسمم الغذائي يتسبب عادة في آلام بالبطن وارتفاع في درجات حرارة الجسم إلى جانب التقيؤ والإسهال، مؤكدة أهمية الوقاية عبر الالتزام بجملة من الإجراءات الصحية من بينها غسل اليدين بانتظام، وطهي الأطعمة بشكل جيد، وغسل الخضر والغلال بعناية، مع تجنب استهلاك النباتات البرية أو مجهولة المصدر. في أنباء الشرق الأوسط، استشهد فلسطيني اليوم وأصيب آخرون جراء قصف جيش الاحتلال الصهيوني على وسط قطاع غزة. شن طيران الحربية التابع للاحتلال الصهيوني فجر اليوم غارات على مناطق متفرقة بجنوب لبنان، ما أسفر عن استشهاد 18 شخصا وإصابة آخرين. أكد مسؤول إيراني اليوم أن الحصار البحري الأمريكي لا يزال قائما، وأن القيادة المركزية للجيش الأمريكي تصدر تحذيرات على خط الحصار في محاولة لوقف السفن الإيرانية. في نهاية النشرة من أهم ما جاء فيها من عناوين. بولاية سليانة استكمال والاستعدادات لتأمين سير امتحان البكالوريا وتوصيات بتجنب الغش في هذا الامتحان الوطني. تقدم موسم حصاد السلجم الزيتي بولاية باجة. وبولاية الكاف تفعيل البروتوكول الصحي بالمعبرين الحدوديين للتوقي من الفيروسات الوافدة. نهاية هذا الموعد الإخباري، شكرا على المتابعة.

أهلا وسهلا بالجميع. ثاني موعدنا الرياضي لهذا اليوم بداية بالمنتخب الوطني التونسي لكرة القدم اللي سافر اليوم من مطار طبرق الدولي في اتجاه العاصمة النمساوية فيينا، وين باش يواجه المنتخب النمساوي وديا يوم الاثنين 1 جوان في الساعة 8:15 ضمن استعدادات منتخبنا المتواصلة للمشاركة في مونديال 2026 في أمريكا كندا والمكسيك من 11 جوان حتى 19 جويليا 2026. مقابلة يوم الاثنين باش يديرها الحكم الفرنسي جيريمي بينار. منتخبنا موجود في المجموعة السادسة مع السويد اليابان وهولندا، ومنتخب النمسا في المجموعة العاشرة مع الجزائر الأردن والأرجنتين. بعد النمسا باش يتوجه منتخبنا إلى بروكسل للقاء المنتخب البلجيكي في آخر مباريات الودية الاستعدادية للمونديال، لقاء يوم السبت 6 جوان في الساعة 2 ظهرا في ملعب بروكسل. منتخب بقال من 23 سنة كذلك في فرنسا للمشاركة في دورة تولون الدولية، ويلعب غدوة أولى مقابلته في المجموعة الأولى ضد منتخب الكونغو الديمقراطية. اليوم نتعرف على الفريق الثالث اللي باش يصعد إلى جانب ملحمسوسة وتقدم سخريت الدير إلى الرابطة الأولى لكرة قدم بعد مقابلة البراج اللي دور اليوم في ملعب سوسة الأولمبي دون حضور جمهور في الساعة 4 مساء بين الملعب الجيفسي ونادي حملم في لقاء يدير فرج عبد الله ويساعده أمير لوسي في تقنية الفار. الفرق أو الفريق اللي مش يربح مباشرة يعني في صورة التعادل نمشوا إلى ضربات الجزاء، واللي يفوز يرافق سخريت الدير وملحمسوسة لتعويض مستقبل استيمان مستقبل جابس والشبيبة قيرونية في الرابطة الأولى لكرة القدم. غدوة نهائي كاس تونس لكرة القدم الساعة 4 مساء في ملعب رادس بين الترجي الرياضي الجرجيسي والترجي الرياضي التونسي. الترجي الرياضي التونسي يغيب عليه محمد أمين بحميدة ومحمد أمين توغاي، وعودة كوسيلة بوعالية للتشكيلة متاع الترجي. لقاء يدير نضال الطيف ويساعد في تقنية الفار مجدي بلغام. النادي الرياضي المجازي واجه النادي الرياضي الهلالي ضمن براج التفادي النزول من الرابطة الثالثة المستوى الأول إلى الرابطة الثانية المستوى الثاني، مقابلة منتظر تدور يوم الأحد المقبل 7 جوان في ملعب منزل بوزلفة أو بير بوراك. بالمقابلة الثانية تجمع بين النجم الراسي والتهذيب الرياضي بالصغيرة في نفس اليوم في ملعب سوسة أو المنستير. الفائزين يبقيان في بطولة الرابطة الثالثة المستوى الأول والمنهزمان ينزلان إلى المستوى الثاني. اليوم افتتاح الجولة الأخيرة أو قبل الأخيرة من بطولة الرابطة الجهوية للشمال الغربي بكاف في لقاء 3 في ملعب تاجروين بين نجم تاجروين ونادي كرة قدم بالقلعة الخصبة. الأندية المشاركة في مرحلة التتويج في هذه البطولة في بطولة الشبان في رابطة الشمال الغربي بكاف بطبيعة في صنف المدارس: مستقبل برنوسة، البرق التسوري، اتحاد سليان، وداد السرس. الأداني مستقبل برنوسة، البرق التسوري، اتحاد سليان، الملعب تورسكي، نادي مكثر، نبر الرياضية، نادي كرة قدم بجريسة والترجي وكريبي. في الأصاغر المترشحين 8 أندية: مستقبل برنوسة، نادي روحي، البرق التسوري، اتحاد سليان، نبر الرياضية، الترجي الكريبي، شبيبة بعرادة ووداد السرس. وفي صنف الأوسط اتحاد سليان، وداد السرس، نبر الرياضية، المستقبل الرياضي كيف برنوسة، البرق التسوري، نادي سيدي برويس، شبيبة بعرادة وجمعية سقيد سيدي يوسف. غدوة نهائية الشبان بالنسبة لرابطة الشمال بي بنزرة، غدوة في المدارس النهائي في نفزة بين جمعية غار الدماء وجمعية غزالة في 9 متاع الصباح. وفي بنزرة نادي كرة قدم بنزرة مع كوكب منزل جميل، هذا في الأواسط. بالنسبة لنصف نهائي البلاي أوف في الأصناف الأخرى، الأداني غدوة كذلك 10:30 في نفزة، المرجان الرياضي بتبرقة مع الأهلي الماتري، وكذا في تبرقة نادي فرنانة مع العالية الرياضية. وفي الأصاغر غدوة في بوسيلة مستقبل نفزة أولمبيكا كيف 10 صباحا، وفي العالية منزل عبد الرحمن مع السير جرزونة. اليوم نلعب نهائي كاس تونس لكرة اليد أكابر وكبريات. الكبريات ماضي ساعة بدأ لقاء بين النادي الإفريقي والنادي الرياضة النسائية بالمكنين بطل الموسم الحالي، الحكمان هاني الغرياني وسالم عطيطلة، والأكابر الأربعة سقيط الزيت مع الترجي الرياضي التونسي الحكم مكرم بن داح ورجل الزغلامي. الترجي يبحث عن الثنائي وفريق سقيط الزيت من أجل كاس تونس لهذا الموسم. اليوم الحدث دوري أبطال أوروبا لكرة قدم الخامسة متاع العشية في ملعب بوشكاش أرينا في العاصمة المجرية بودابست، النهائي بين باريس سان جيرمان بطل نسخة 2025 وأرسنال اللي باش يحاول إحراز اللقب لأول مرة في تاريخه. المقابلة يديرها الألماني دانيال سيبرت ويرافقه في تقنية الفار الفرنسي فرانسوا لو تيكسي. اليوم في التحضيرات للمونديال اسكتلندا تلعب في الساعتين مع منتخب كوراساو. وفي أخبار الانتقالات، نادي ليفربول الإنجليزي يقيل مدرب
مدربه الهولندي أرني سلوت من منصبه بعد موسمين فقط من توليه مسؤولية. فاز من الموسم الأول بالبطولة الإنجليزية، وهذا الموسم تأهل مع الفريق إلى دوري أبطال أوروبا. المرشح لخلافة أرني سلوت هو مدرب بورنموث المدرب الإسباني أندوني أيراوالا، اللي حقق نتائج مميزة جدا هذا الموسم مع فريق بورنموث. كمل ببطولة رونغالوس للتنس، وبعد مغادرة يعني كسينر البارح جوكوفيتش كذلك يغادر، ومفاجأة أخرى في هذه البطولة أيضا كاسبر رود اللاعب النرويجي يزيح تومي بول الأمريكي بعد ما كان متأخر 2-0 يفوز 3-2، وقمة مشكوم في الدور القادم بين كاسبر رود النرويجي واللاعب فونسيكا اللاعب البرازيلي لأزاح نوفاك جوكوفيتش. نقطة الختام لأخبارنا الرياضية، ملتقانا يتجدد إن شاء الله من 3 حتى 5 في استوديو الرياضة. إلى اللقاء.

0: يلا نغني.
1: C'est parti.
0: يلا نغني مع إيمان حناشي.
1: C'est parti.

0: تحياتنا لكم الناس الكل، برشا موزيكا برشا جو ديما معنا فيه. يلا نغني اما كيما نسمعوكم موزيكا زيدا، نحبوا نسمعوا جديد فنانين خاصة بطبيعة من جهة الشمال الغربي زيدا، يكون عندهم مملولوية نسمعوا شنو خدمتهم جديدة اكيد زيدا مشاريعهم، واحنا على ابواب مهرجان الصيف نشوفوا. واحنا معنا كيما حكينا بكري شوية ضيفنا في محطتنا الثانية يكون من بوسي مع الشاب يامن. شاب يامن مرحبا بيك على موجات إذاعة الكيف.
1: بيك أكثر
0: يعيشك، مرحبا.
1: أحوالك إيمان؟ الحمد لله. عايش أختي.
0: يعيشك الحمد لله. شاب يامن مش أول مرة تكون حاضر معنا، من اليوم ترجع بجديد، حكينا ساعة الفترة اللي فاتت شنو تعمل بتبيعة أكيد فما برشا خدمة، أحكينا.
1: والله بالنسبة للخدمة ديما نحاول واحد يعمل حاجة جديدة، فهمتني؟ انا نورمال مو هم ثلاثه اغنيات جدد، واحده مع ميرال التونسيه فهمتني اسمها بالبارود ناسك حزوني، وعملت هذه نحوس عليك فهمتني. وعندي الشراء كذا راي سنتيمونتال
0: بي ما شاء الله، معناتها بدينا هكا زيدا نخدموا في خدمة الكل حلوة هي الحقيقة، ما تحس حتى كنوعية الصوت كغيره معناتها خير هكا ولا شبيه من توفقني حتى في نوعية الخدمة معناها تطورت بالكدي الحمد لله.
1: اي بالطبيعة حاجة معروفة، ما هي خطر الاستديوهات زيدا تطورت
0: اكيد اكيد
1: أمور. برش حواج قلت مزيانة على الاخر فهمتني، يعني ثم حواج كنت قبل مثلا كي تمشي تسجل طبطة حتى في التسجيل
0: صحيح،
1: تو من طاف نهار واحد تنجم تسجل حتى 10 اغنيات
0: باهي برشا. ثم بعد نحوس عليك ثم حاجة هكا قاعدة تتحضر في الكواليس، ثم اغنية هكا قاعدة تخمم فيها ثم ان شاء الله
1: عندي اغنيه زاد واحده اخرى انا وميرا التونسيه ان شاء الله قدره، وعندي واحده اخرى وحدي ان شاء الله باذن الله تعالى
0: ان شاء الله.
1: ثم مازالوا كتكتبوا يعني
0: زي سكوب سكوب ما لخذيناه احنا تو هذا سكوب ما لخذيناه خبر معناها قبل ما تخرج الاغنيه بالكل، قبل ما تتحضر بالكل هاكا سمعنا احنا بها ان شاء الله. بالتوفيق ليك اكيد الشبيه، من كل ما يكون عندك اكيد انتاج احنا نفرحوا ونعرفوا ديما الانتاجات الجديده كما نحكيها ديما عباره كل البيبي الصغير، معناتها ديما يكون فما فرحه كبيره للفنان وقت اللي يكون عنده انتاج جديد هكا ولا لا؟
1: صحيح صحيح، قال فني استنى فيها تشتاب تحب يشوف شنو عملت شنو كذا شنو ردة فعل الجمهور فهمتي. هذيك هي حياتي، كل الانسان يخدم والباقي على ربي سبحانه
0: صحيح
1: بالضبط.
0: شبيه من احنا على بويب صيفية تو شنو فما مبرمج في الصيفية؟ فماش هكا قدمتش مطلب العرض؟
1: والله ان شاء الله ان شاء الله انا وبتبعتينا مجموعة كاملة احنا
0: مع الحفلات في الحفلات الخاصة موجود ان شاء الله.
1: الحفلات الخاصة احنا ما نجموش تو نقدموا في عروض خاطر مسكرة
0: ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. انا برشا فرح سنين ان شاء الله.
1: اي والله بالنسبه لنا احنا كجروب ما شاء الله عدنا
0: ما شاء الله
1: جويلي اوت فاكرين فمني، وعدنا فريق اخرين يعني في جوان هذا كيما الليله نخدم انا مثلا.
0: اي ربي يعينك ربي يعينك. ها كان جاي البرنامج في الليل ونخذينكم لايف مال خذينكم من المباشر ان شاء الله ان شاء الله كيما حكينا في الكواليس تكون فما فرصه هكا وتجيب حذينا ان شاء الله نعرف برشا خدمه زاده في الصيف، فما نحاولوا ينجمي ويتيكا كعرس قريب بحذينا لهنا دونك تكون بحذينا ان شاء الله في التوقيت هذايا معليش لي ونسمعوك اكثر. اما موزيكتك كيما حكينا ان شاء الله تعذر علينا باش يكونوا الاغاني الاخرين موجودين اليوم، اما نسمعوهم ان شاء الله في الحصص القادمه واكيد يبقوا حاضرين معنا في الباز نتاعنا ويتسمعوا هذايا واجبنا. نرجعوا لجديده جديد الاغنيه اللي نحوس عليك، خليك تحكي عليها شويه قبل ما نعديوها تو، احكي لنا فكرتها كيفاش كانت.
1: والله نحوس عليك هذه والله جات الحكايه برازار في سهريه.
0: اي كيف
1: نذكرها سهريه والله حتى مريها تزيريه اصلا
0: ما تقوليش تلوج على شكون وقتها
1: العريس التونسي العروسه تزيريه
0: على شكون تلوج انت ليلتها علاش؟
1: انا الاورجانيست معايا عزف عمل موال مزيان غنيت انا الكلمات بحكم ما نسجلوا احنا يعني نصوروا في السهريات وكل شيء فهمني. كل اللي بارول عملتهم عجبوني كده واحد للدار بقيت نسمع فيها وزدت هزبت فيها وزدت ثم معنا من عندي مقاطع خاطر هي ثم حكايه تصور راهي موجوده عند برشا من الناس في بار الحاجات الارتجالية ساعات تبدأ في حاجة ترتجلها مباشرة كيك يعني
0: تحسها في وقتها تتغنيها
1: وراء الأغنية مش بشرط هي كل إنسان يخمم فيه والله ساعات أكثر أغنياتي يعني يجوا برزا
0: ساعات معناتها حتى كلمات والله أنا نقولها هذية وأنا متأكدة لحتى الفنانين معناتها تجي معهم ساعات حتى احنا معناها كمستمعين معناتها كناس تحب الموسيقى ساعات أغنية تحبها على الأخر أما يكون ما عندك معها حتى حكاية معناتها تحبها ساعة. مش بالحق خطر تحب حكايتها لا تحبها هكا فما أغنية ساعات تكون قريبة منك معناتها تحسها موسيقيا وكل تحسها قريبة منك نتصور حتى انتم هكا كمان هاي
1: بالنسبة لي أنا معناها نحكي لك كل صدق أنا ساعات حتى في نخدم في خدمتي في النهار نبدا قاعد في الدار عادي في قهوة في هكاك فكرة في الراس ربدي ساعات نبدا كيف بلاصة مثل في العباد ما نجمش نغني بقوة ولا حاجة نجيب التليفون هكا دوب الناس ونسجلها هكا بشوية في التليفون
0: مش ما تنساهاش
1: هاي باش ما ننساهاش ما تعرف تقول
0: الهيب هذاك هذاك الالهيب هكا هو جاي وقت هذاك
1: نروح للدار هكا واحد يعمل جو معاها يحاول يهذبها حوس عليه جيت برازار في شهرية بالنسبة لغناية ناسك حزوني ما نكذبش عليك غناية تسمى بتقطة ذيك فهمتي ذيك تكتبت نظنها 2010 2011
0: عندها مجيد
1: لا كتبتها أنا قديمة وتخبيت ما كسهلش ربي باش نخدمها جملة جات حكايتها كي مشيت عندي باساج في القناة الجنوبية فهمتي غادي كتقابلت أنا وميرال التونسي تحية ليها كبيرة برشا ميرال ميرال تحية كبيرة ليها فهمتني تقابلنا غاديك في اللوج نحكوا فهمتني قلت لها تعرف عندي غناية ما سهلش يا ربي باش تخرج إن شاء الله هكا نخدم أنا وياك حكم هي سادة صوتها مزيان ما شاء الله فهمتني
0: صحيح
1: أنا في الموضوع ومشيت الحكاية هكاك وانسانت القدرة كلمتها الحق جات هي وعملنا حاجه مزيانه وفهمت
0: الحمد لله الحمد لله اغنيه حلوه برشا زايده تو نسمعها لكم اكيد حبينا ومستمعينا ومن تو تنجموا تسمعوها في الشين يوتيوب شيب يمن بطبيعه موجوده على التيك توك على الفيسبوك موجوده تنجموا تسمعوها وتعطيوا رايكم بطبيعه نشجعوا لاد بلادنا اكيد بنشم الغربي ونفرحوا كي يكون فما انتاجات هكا جديده وفما خدمه جديده ما انا ما نحبوش برشا الاعادات هكا فما انتاجات لازم نشجعوها ملا
1: واحنا زادنا نشكركم انتم ايمان برشا برشا
0: فهمتني
1: بارك الله فيكم بارك الله فيكم ويعطيكم الصحه وتحيه للطاقم العامل معك الكل
0: اذاعه
1: الكيف الكل وناس الكيف بطبيعه وناس جندوبه وشمال الغربي وتونس الكل
0: ان شاء الله يا رب نلتقي ان شاء الله في جديد اخر ان شاء الله وعلاش ليك ما حكينا نسقوا مع بعضنا وتكون موجود بحدنا زاده في الاستوديو شكرا ليك شيب ايمن تحيه كبيره برشا ليك يا سيدي موفق ان شاء الله ديما نسمع مع بعضنا جديد شيب ايمن حوس عليك
2: ونحوس عليك يا مليارا يا إيراني نبغي

تحياتنا ليكم أصدقائنا المستمعين اللي كنتوا حاضرين معنا من أول البرنامج حتى التوازي. كان جديد الشاب يامن قدموا له تحية كبيرة برشا, كان حاضر معنا في الجزء الأولاني زاد الشاب راي. كل أكيد الفنانية جهة الشمال الغربي ولا في تونس الكل اللي قدموا حاجة جديدة وماتير جديدة, إن شاء الله ديما يكونوا حاضرين معنا وموجودين وباب مفتوح ليهم أكيد الكل, وإن شاء الله ربي يوفقهم. احنا وصلنا نهاية مشوارنا معكم لليوم, فيصل المحيندي سلام عليكم الناس الكل, كان حاضر معنا في التكنيك هندا أكيد اليونسي في التنسيق العام من غرفة فنية مركزية, ميكروفونيا كانت معكم إيمان حناشي, نتلقاو إن شاء الله في مواعيد إذاعية لاحقة. باي باي.

0: تمام الثانية على موجات إذاعة الكف.
1: صوت الشمال الغربي إذاعة الكف.
0: موعد متجدد مع الأخبار. طابت أوقاتكم. تنتظم اليوم بمدينة تبرقة قافلة صحية مخصصة لتقصي أمراض القلب والأوعية الدموية تحت إشراف وزارة الصحة وببادرة من الجمعية التونسية لأمراض وجراحة القلب والأوعية الدموية تحت شعار معا من أجل قلب سليم. بولاية سليانة تتواصل الاستعدادات لإنجاح موسم الحصاد وتجميع الحبوب في انتظار عقد جلسة يوم الثلاثاء القادم لتحديد موعد افتتاح الموسم وفقا لعضو المكتب التنفيذي للاتحاد التونسي للفلاحة حمادي البوبكري. تواصل جمعية حماية الطبيعة والبيئة والتنمية المستدامة بنفزة لليوم الثاني على التوالي القيام بحملات نظافة تشمل شواطئ الجهة وذلك في إطار الاستعداد لموسم الاستياف. أكد المندوب الجهوي للتربية بسليانة عبدالله الميغري استعداد الجهة التام لإنجاح امتحان البكالوريا وذلك بعد القيام بزيارات ميدانية لمراكز الإصلاح والمعاهد وكذلك الاجتماع بالتلاميذ وتقديم التوصيات اللازمة وخاصة حثهم على تجنب التفكير في ظاهرة الغش، هذا بالإضافة إلى التأكيد على نظافة مراكز الامتحان. هذا وحذرت وزارة التربية المترشحين لاجتياز امتحان البكالوريا من العقوبات الصارمة المترتبة عن محاولة أو ارتكاب الغش بما في ذلك استحاب جهاز إلكتروني أو وسيلة اتصال إلى مركز الامتحان والتي تعرض مرتكبيها إلى عقوبات تصل إلى تحجير الترسيم في الامتحان لمدة تتراوح بين سنة وخمس سنوات. دعا كاتب الدولة لدى وزير الفلاحة المكلف بالمياه حمادي الحبيب إلى تكثيف الاستعدادات لتأمين التزويد بمياه الشرب خلال فصل الصيف ومتابعة الكميات المخصصة للري بكل ولاية. يوافق اليوم 13 من شهر ذي الحجة ثالث أيام التشريق واختتام موسم الحج، وفي هذا اليوم يؤدي الحجاج المتعجلون أو غير المتعجلين رمي الجمرات الثلاث قبل مغادرة مشعر ميناء لتختتم المناسك رسميا بأداء طواف الوداع، ويمثل هذا اليوم انتهاء شعائر الحج وبدء رحلات عودة حجاج بيت الله الحرام إلى بلدانهم. نقلت وكالة الأنباء الفلسطينية وفاء عن مصادر صحية أن مستشفيات قطاع غزة استقبلت 7 شهداء و25 مصابا خلال 48 ساعة الأخيرة. في الشأن الإيراني أكد محسن رضائي عضو مجمع تشخيص مصلحة النظام الإيراني اليوم السبت أن الحصار البحري الإيراني الأمريكي لا يزال قائما وأن القيادة المركزية للجيش الأمريكي تصدر تحذيرات على خط الحصار في محاولة لوقف السفن الإيرانية. إلى اللقاء.
2: مية بالمية تونسي مع ناجح.

0: صوت الشمال الغربي في فرنانا على الذبذبة 90.3.
1: الكيف اف ام، على الكيف اف ام وصل صوتك، نقدك، اقتراحك على الرقم 78-210-450 78-210-450. الموزع الصوتي من الاثنين للأحد 24 على 24. الكيف اف ام
2: 100% تونسي.

0: باش تعمل مطلب رخصة حفر بير اليوم ما عادش تستحق تمشي وتجي ولا تشد الصف ولا تستنى بالساعات، توا كل شيء ولا أسهل. بإي هوية متاعك تدخل المنصة dph.agrinet.tn، تقدم مطلبك، تبعث الوثائق وتتابع ملفك من تليفونك خطوة بخطوة وبكل شفافية ومن غير حتى تنقل، تتحصل على رخصتك في أقصر وقت، يعني إجراءات أقل ووقت أكثر لأرضك وخدمتك. ادخل توا وصب مطلبك بسهولة، رخصة حفر البير أسهل أوضح وبأقل تعب.
1: الثالثة زوالا هنا على موجاتنا. صوت الشمال الغربي إذاعة الكاف. طابت أوقاتكم، أهلا بكم مستمعينا الكرام إلى هذا الموعد الإخباري الموجز. انتظمت اليوم بمدينة طبرقة قافلة صحية وطبية مخصصة لتقصي أمراض القلب والأوعية الدموية، كما تضمنت القافلة تنظيم اجتماعات علمية إقليمية لتبادل الخبرات وتطوير الكفاءات الطبية، فضلا عن ورشات تكوينية وتحسيسية حول كيفية التكفل المبكر بحالات السكتة القلبية المفاجئة خارج المؤسسات الاستشفائية. أكد المدير الجهوي للصحة بالكفة الدكتور منصف الهواني تفعيل البروتوكول الصحي خطة اليقظة الصحية بالمعبرين الحدوديين بولاية الكاف لتقصي الأمراض الوافدة والتوقي من الفيروسات المعدية، داعيا المواطنين إلى الالتزام بعدة تدابير وقائية خاصة منها النظافة. ذكرت بلدية الكاف أن حصيلة تدخلاتها خلال عيد الأضحى أسفرت عن رفع ما يقارب 500 طن من الفضلات ومخلفات الأضاحي بمختلف مناطق المدينة، وقد سخرت البلدية لهذه المجهودات 16 معدة وشاحنة مختلفة الأحجام والاختصاصات و53 عاملا في مختلف الاختصاصات. وصل حجاج بيت الله الحرام اليوم أداء نسك رمي الجمرات في ثالث أيام التشريق وآخر أيام الحج. وذكرت وكالة أنباء السعودية أن الحجاج توافدوا اليوم على منشأة الجمرات لرمي الجمرات الثلاث، مبتدئين بالجمرة الصغرى ثم الوسطى ثم جمرة العقبة، اقتداء بسنة النبي عليه الصلاة والسلام في أجواء إيمانية مفعمة بالسكينة والطمأنينة. أصدرت وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري بلاغا تحذيريا تدعو فيه كافة الفلاحين لا سيما منتجي الحبوب إلى اتخاذ الاحتياطات اللازمة لحماية المحاصيل، وذلك تبعا للنشرة الجوية الخاصة الصادرة عن المعهد الوطني للرصد الجوي والتي تفيد بإمكانية نزول أمطار رعدية محليا غزيرة مصحوبة بتساقط البرد وهبوب رياح قوية بعد ظهر اليوم بعدد من جهات البلاد من بينها ولاية سليانة. وفي هذا الإطار أوصت الوزارة بالإسراع في نقل كمية القمح والشعير المحصودة إلى أماكن آمنة ومهيئة للتخزين في أسرع الأجل وتغطيتها بإحكام باستعمال أغطية عازلة المياه، كما دعت إلى التأكد من جاهزية المخازن وأحكام غلقها وصيانة أسقفها ومنافذها لمنع تسرب مياه الأمطار والرطوبة إلى الحبوب المخزنة. ختاما، نقلت وكالة الأنباء الفلسطينية اليوم أن مستشفيات قطاع غزة استقبلت 7 شهداء و25 مصابا، وذلك خلال 48 ساعة الأخيرة. شكرا على كرم المتابعة. الموعد الخبري القادم يأتيكم تمام الرابعة بإذن الله تعالى. اللقاء.

مساء الخير، أهلا وسهلا بالجميع. موعد جديد دائما على موجات إذاعة الكيف ككل يوم سبت من الثالثة حتى الخامسة مساء. استوديو الرياضة ماهوش نقل للمقابلات الرياضية اليوم كيف الأسبوع اللي فات، بالطبيعة باعتبار أنه ما عادش ثم مقابلات للنقل، بقاو مقابلات قليلة جدا هي الخاصة بكأس تونس وكذلك الرابطة الجهوية للشمال الغربي بالكيف، اللي مقابلتها تقريبا الكل بشكون غدوة باستثناء لقاء وحيد يدور اليوم بين نجم تجروين ونادي كرة قدم بقلعة الخصبة. اليوم في مواكبتنا مشكون استضافات لأبرز الأخبار وأبرز المحطات الرياضية في هذه السنة، باش نتحدثوا على المستقبل الرياضي كيف برنوسة متصدر بطولة رابطة الجهوية للشمال الغربي بالكيف مع المدرب شوقي العياري، تقييمه للموسم وكذلك حظوظ الفريق اللي أصبحت وافرة في الصعود باعتبار غدوة عنده لقاء في ملعب جريسة ضد نادي كرة قدم بجريسة، في صورة الانتصار وحتى تعادل بنسبة كبيرة الفريق ضمن صعود للرابطة الثالثة المستوى الثاني، ولقاء أخير مش يكون في ملعب الكيف احتفالي ضد الهلال الرياضي برغو. اليوم تحدثوا أيضا وقراءة فنية لدور نهائي كأس تونس غدوة بين الترجي الرياضي الجرجيسي والترجي الرياضي التونسي مع صديقنا ومدرب فريق أولمبيك كيف مكرم العامري في قراءته الفنية لهذا الدور النهائي وحظوظ الفريقين في هذه المواجهة مشكون غدوة الساعة 4 مساء في الملعب الأولمبي حمادي العقربي برادس. حديثنا أيضا في الساعة الثانية مش يكون على تقييم موسم كل من النادي الرياضي بدهماني والنادي الرياضي بمكثر، وسؤال كذلك حول الملعبين المعشبين اصطناعيا للفريقين الدهماني وكذلك مكثر. إلى حد الآن بالنسبة لمكثر الأشغال متوقفة، الدهماني تقريبا نفس الوضعية، هذا كله نتعرف عليه إن شاء الله مع استضافتنا لرئيس النادي الرياضي بالدهماني وكذلك أمين مال النادي الرياضي بمكثر، إضافة لمتابعتنا الرياضية في هذه الأمسية الرياضية. نتمنى وها تكون ممتعة للجميع مع الأنغام في أمسيتنا حتى للساعة الخامسة من مساء اليوم. في الهندسة التقنية للقاء زميلي خير الدين القرفي، في تأمين المكالمات الهاتفية زميل مولدي الهميري. نذكر فقط أنه اليوم منتخبنا سافر إلى النمسا للقاء ودي أمام المنتخب النمساوي يوم الاثنين المقبل، لقاء في 8:15، وتمنيتنا بالتوفيق لمنتخبنا في تحضيراته للمونديال وحظوظ إن شاء الله تكون وافرة في التأهل لملال الدور الثاني من هذا المونديال، وتكون مفاجأة بالنسبة لمنتخبنا اللي يشارك في المونديال في مجموعة صعبة مع السويد كذلك اليابان وأيضا منتخب هولندا. اليوم كذلك الحدث مشكون أوروبي، نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم الخامسة مساء في بودابست ملعب أرينا بوشكش في بودابست، لقاء فريق باريس سان جيرمان بطل نسخة 2025 مع أرسنال الإنجليزي، الفريق اللي أحرز الدوري الإنجليزي منذ تقريبا أسبوعين، إذن لقاء للمتابعة بداية الساعة الخامسة مساء. في كرة اليد أيضا نتابع لقاء نهائي كأس تونس بين الترجي الرياضي ونادي ساقيت الزيت، يبدأ الأربعاء إن شاء الله نواكب اللقاء ونعطيكم النتيجة بالتفصيل. وبالنسبة للفتيات مبروك للنادي الرياضي نادي الرياضة النسائية بالمكنين اللي أحرز الكاس منذ قليل بفوزه على النادي الإفريقي 26-25، إذن الفريق يتوج بالبطولة وكأس فريق نادي الرياضة النسائية بالمكنين في كرة اليد، مبروك مرة أخرى لهذا الفريق. ماضي 3:07 على موجاتنا، نبدأ رحلتنا بهذا النغم قبل استضافتنا الأولى مشكون لشوقي العياري مدرب المستقبل الرياضي كافي ببرنوسة.

وصلوا للحب فين مشيتي وفين غبتي علينا علينا خايف لا تكون سيدينا وهجرتنا وحلف ما تقول

راهي به برشا منصوح بها. هذين نحبوه يتقال على بلادنا، مش في المناطق الساحلية فقط، لا في مناطقنا الداخلية اللي هي مزيانة، مناطقنا الغابات نتاعنا اللي هي السياحة البديلة. توا برشا دي سيركوي معناها معمولين خصيصا باش السائح، فما ناس ما تستهويهاش البحورات، تستهويها الغابات، تستهويها الطبيعة، تستهويها المياه العذبة وقت اللي يشوفوها في الأنهار وفي الوديان وفي منابع المياه في الجبال، وقت اللي تبدأ تترقرق في أنواع النباتات اللي تخرج، فما ناس تدرس وتشوف وتعمل دراسات وتجيب الذمة باش تكتشف الطبيعة الخلابة في عين درهم وفي تبرقة وفي الكيف وفي بيجة وفي نفزة وفي في في معناه في مناطقنا المزيانة هذه، مهرجاناتنا زيدة كيف كيف. احنا على أبواب سيف إن شاء الله، إن شاء الله يتم تهيئة الفضاءات جيدا لاستقبالها الناس اللي مستحقة باش تخرج من الغسرة متاع عام كامل. وإحنا كنا نتحط مع عزيز بكري شوية على أوقات الفراغ وعلى كمل أوقات الفراغ، زيدة الترفيه مهم جدا، الترفيه مهم جدا، لأنه النفس إذا كلت ملت. وإن شاء الله يا أصدقائي تكونوا معنا برفقتنا هذه الأمسية مع أجواء العشوية، عشوية كريمة شو معكم حديث 8. مرحبا، أهلا وسهلا بالجميع، نسكل أحلى الإيقاعات وأحلى الأغاني معكم.

تحب تبدل المود وتعيش جو خفيف ومزيان، ما عندك وين تمشي، كريمة شو هو الحل. كل سبت نضحكو نحكيو ونعديو وقت بنين مع أحلى الأجواء وأقوى الضيوف على إذاعة الكيف.

0: السادسة مساء هنا على موجات إذاعة الكف.
1: صوت الشمال الغربي إذاعة الكف.
0: أسعد الله مساءكم جميعا، أهلا بكم إلى ثالث نشراتنا الإخبارية لنهار اليوم. من عناوين هذه النشرة: تقدم موسم حصاد السلجم الزيتي بولاية باجة في ظل دعوات لإقرار إجراءات تحفيزية للفلاحين. استكمال الاستعدادات لتأمين سير امتحان البكالوريا بولاية سليانة. وبولاية الكاف تفعيل البروتوكول الصحي بالمعبرين الحدوديين للتوقي من الفيروسات الوافدة. دعت وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري كافة الفلاحين ولا سيما منتجي الحبوب إلى اتخاذ الاحتياطات اللازمة لحماية المحاصيل، وذلك تبعا للنشرة الجوية الخاصة الصادرة عن المعهد الوطني للرصد الجوي والتي تفيد بإمكانية نزول أمطار رعدية محليا غزيرة مصحوبة أحيانا بتساقط البرد وهبوب رياح قوية مساء اليوم بعدد من جهات البلاد من بينها ولاية سليانة. وأوصت الوزارة بالإسراع في نقل كميات القمح والشعير المحصودة إلى أماكن آمنة ومهيئة للتخزين في أسرع الآجال وتغطيتها بإحكام باستعمال أغطية عازلة للمياه، كما تعد إلى التأكد من جاهزية المخازن وأحكام غلقها وصيانة أسقفها ومنافذها لمنع تسرب مياه الأمطار والرطوبة إلى الحبوب المخزنة. قامت لجنة مشتركة بولاية جندوبة أمس بمعاينة مدى جاهزية الحبوب وخاصة الشعير للحصاد وقياس مستوى الرطوبة على أن يتم الأسبوع المقبل تحديد موعد افتتاح موسم حصاد الشعير وفقا لما أفادنا به المهندس بالاتحاد الجهوي للفلاحة بجندوبة خالد الخميسي، والذي أكد نصابة هذا الموسم تعتبر أفضل مقارنة بالموسم الماضي.
2: لجنة جهوية لمتابعة موسم الحصاد والتجميع بولاية جندوبة عملت زيارات ميدانية لحقول الشعير لقياس الرطوبة باش نحدد موعد الحصاد. مشينا دورنا في بعض الحقول نتاع الشعير وقسنا الرطوبة. تحديد موسم الحصاد هو ديما في علاقة بجاهزية مراكز التجميع بالجهة. إن شاء الله الجمعة الجاية تبدأ جميع المراكز جاهزة للاستقبال الصابة، وإن شاء الله في غضون الأسبوع المقبل نحدد الموعد بالضبط نتاع حصاد الشعير، وان شاء الله يجي بعده القمح. بالنسبه للسابق ثم بلاي خاطر ما خذتش ليمونات ولا زوت في وقتها مضروب شوي، ثم بلاي بيه هكا وهكا، وفي العموم بيه خير من عام ناول.
0: تقدم موسم حصاد السلجم الزيتي بولاية باجة بنسبة 72% وسط توقعات بصبة جيدة باعتبار ملائمة العوامل المناخية، وفقا لما أكده لنا كهية مدير بالاتحاد الجهوي للفلاحة سفيان الرزقي، والذي دعا إلى قرار إجراءات تحفيزية لمزارعي السلجم الزيتي والترفيع في أسعار هذا المنتوج.
3: حاليا نحن في 70% من تقدم موسم حصاد السلجم الزيتي، هو معناها زراعة مهمة جدا على مستوى وطني وخاصة في ولاية باجة. صابة نجم نقول جيدة نظرا لملائمة الظروف المناخية. الحقيقة هو نقص نتاع تقدم موسم السلجم الزيتي جراء انخفاض الأسعار. العامين التالي كانت ب 180 دينار ثم 165 والسنة 145 دينار. صغار الفلاحين سجلوا عزوف كبير شوي على الإقبال على الزراعة هذه. الحقيقة هو نداء السلطات باش يحطوا الملف هذا على الطاولة ندرسوه ونطالبوا بدعم من الدولة للزراعة هذه باش تتوسع المساحات، وبالتالي نكونوا حققنا حد أدنى من التداول الزراعي من إنتاج زيت النباتي. والنقطة الثالثة هو تكوين رصيد من أعلاف ذات مصدر نتاع البروتينية.
0: في شأن جهوي آخر، استكملت المندوبية الجهوية للتربية بسليانة استعداداتها التنظيمية والمادية لحسن سير امتحان البكالوريا الذي سيجرى بداية من 3 جوان المقبل في 15 مركز اختبار كتابي، بالتوازي مع تكثيف التوصيات المتعلقة بتجنب الغش في هذا الامتحان الوطني وتطبيق آليات التصدي لهذه الظاهرة. المندوب الجهوي للتربية بسليانة عبدالله المغري ومزيد من التفاصيل.
4: جميع المراكز جاهزة وعددها 15 مركز اختبار كتابي، تم الاجتماع بتلامذة تم توزيع الاستدعاءات، تم تسليم التلاميذ كل التوصيات اللي تتعلق بحسن إجراء الامتحان باش تلمذتنا ولادنا وأبنائنا بعد مجهود سنة دراسية كاملة ما يمشوش ضحية على الغش في الامتحان. أفضل نجاح هو اللي يكون عن طريق جهد والكد وعرق الجبين. نحن واثقين من أبنائنا التلاميذ اللي مش يكونوا في المستوى ومش يجتنبوا الطرق هذه. كيف وصينا السادة رؤساء المراكز باش يحرصوا على التوصيات، تعليق كل المعلقات الضرورية لإنجاح الامتحان، القيام بحملات النظافة كيف زاد في مستوى ولاية سليانة. عندنا مركز تجميع وتوزيع جديد يخدم ويقوم بالأعمال الإدارية المطلوبة منه. كيف مركز الإصلاح جاهز، ما هو عرس إن شاء الله ننجحوه وإن شاء الله وليداتنا يفرحوا وإن شاء الله هالمناسبة هذه تكون في مستوى أمل الناس الكل.
0: مع قرب استكمال تهيئة الفضاء الجديد المخصص لانتصاب عدد من الباعة بمدينة باجة، عبر عدد منهم عن تذمرهم من عدة نقائص مطالبين بلدية باجة بتخصيص مساحة أكبر وتوفير المرافق الضرورية وفقا لتصريحات بعضهم.
5: البلايص صغيرة ونجموش نصبوا، نصبوا فيها 800 ما يخدمونيش، مساحة صغيرة ونيا كيري ونيا واحد تو مارس لعبي كريدي ما عند الناس كتهبطني دوت هنا نعمل لوحة واحد كيفاش خلص لعب. نحن ماذا بيعطونا بلاصة كبيرة باش العباد تخدم على رواح على السياس باش تنظم السوق. أما تفاجأنا في اللي هي بلاصة صغيرة ياسر، راه زوج متر وعلى زوج متر وما تنصبناش. بالنسبة للباس المستعملة بينا بلاصة كبيرة شوية على الأقل 4 متر وعلى 4 متر.
6: فيها برشا نقاط ومش السوق هذاك السوق ظريف، قل واحد عنده 10 لوحات وعنده 5 ومش مغطي وما فيهوش تبابل وما فيهوش كذا ومش كبير. صحيح نحن مش نحبوا النظام وما هيئونا حاجة باهية.
7: صحيح نحن ضد الانتصاب الفوضوي وضد الفوضى. أما البلايص ما تنصبش الملابس مستعملة، أقل نصبة فيها 5-6 منية 6 عائلات يخدموا حتى طاولة ما تنصبش. يشوفونا حل يعني وغطوهون وتهيئة بها كيف الأسواق الأخرى نشوفوا فيها في المدن.
0: أكد المدير الجهوي للصحة بالكاف الدكتور منصف الهواني تفعيل البروتوكول الصحي المتعلق بخطة اليقظة الصحية بالمعبرين الحدوديين بولاية الكاف لتقصي الأمراض الوافدة والتوقي من الفيروسات المعدية، داعيا المواطنين إلى الالتزام بعدة تدابير وقائية وخاصة منها النظافة.
2: تم تفعيل الخطة الوطنية للتقاصي وكذلك لمراقبة الحدود. احنا في ولاية الكاف عندنا زوج منافذ حدودية متواجدين فيها بالوحدات نتاعنا، اللي هي وحدة موجودة في المعبر نتاع قلعة سنان والوحدة في معبر ساقي سيدي يوسف، فرق موجودة لتقاصي ولمراقبة معناها الوافدين، وكل ما فما شكوك فما معناها إجراءات احتياطية في التحاليل في الفحوصات. وبالتالي فعندنا الخطة الوطنية والخطة الجهوية لليقظة الصحية للتواقم الفيروسات هذيا. كذلك ندعو مواطنينا من الالتزام الحيطة والحذر، خاصة فما الفيروسات هذوما ينتقلوا عن طريق القوارض، وبالتالي النظافة حماية المحيط خاصة النظافة خاصة في الأماكن المغلقة مثل المخازن الكبرى مثل المؤسسات المغلقة الأماكن المغلقة الأماكن الفلاحية في حالة يقظة تامة على مدار الساعة.
0: وفي الشأن الصحي كذلك انتظمت اليوم بمدينة تبرقة قافلة صحية وطبية مخصصة لتقصي أمراض القلب والأوعية الدموية، وذلك تحت إشراف وزارة الصحة وببادرة من الجمعية التونسية لأمراض وجراحة القلب والأوعية الدموية تحت شعار معا من أجل قلب سليم. هذه المبادرة تهدف إلى دعم الرعاية الصحية وتقريب الخدمات الطبية المتخصصة من متساكني الجهة من خلال تنظيم حملات فحص والتشخيص المبكر لأمراض القلب والشرايين، إلى جانب توفير عيادات واستشارات طبية مجانية يشرف عليها عدد من الأطباء المختصين. وتضمنت هذه القافلة تنظيم اجتماعات علمية إقليمية لتبادل الخبرات وتطوير الكفاءات الطبية، فضلا عن ورشات تكوينية وتحسيسية حول كيفية التكفل المبكر بحالات سكتة القلبية المفاجئة خارج المؤسسات الاستشفائية. ضمن أنبائنا العالمية، نقلت وكالة الأنباء الفلسطينية اليوم أن مستشفيات قطاع غزة استقبلت 7 شهداء و25 مصاب خلال 48 ساعة الأخيرة. شن الطيران الحربي التابع للاحتلال الصهيوني فجر اليوم غارات على مناطق متفرقة بجنوب لبنان، ما أسفر عن استشهاد 18 شخصا وإصابة آخرين. دوليا كذلك أكد مسؤول إيراني اليوم أن الحصار البحري الأمريكي لا يزال قائما، وأن القيادة المركزية للجيش الأمريكي تصدر تحذيرات على خط الحصار في محاولة لوقف سفن الإيرانية. ختام نشرتنا، وهذا تذكير بأبرز العناوين. تقدم موسم حصاد سلجم الزيت بولاية باجة في ظل دعوات لإقرار إجراءات تحفيزية للفلاحين. استكمال الاستعدادات لتأمين سير امتحان البكالوريا بولاية سليانة. وبولاية الكاف تفعيل البروتوكول الصحي بالمعبرين الحدوديين للتوقي من الفيروسات الوافدة. نشكر لكم حسن المتابعة والاهتمام، نلتقي من جديد على رأس ساعة، إلى اللقاء.
8: كريمة شو مع كريمة.

ريما شو، الجو يبدا توا، ضحك، حكايات، مفاجآت، كل سبت معاكم إذاعة الكاف، ما تفوتوش الرونديفو.

0: كل نهار سبت متفوتوش الفرصة، خلي السبت ديما بنكهة كريمة شو، واستنوا المفاجآت وخلوا الراديو ديما قريب.
1: مرة أخرى نقول أهلا وسهلا مرحبا بكم أصدقائي مستمعينا أو فينا في كل مكان، تحية طيبة للجميع. مرحبا مرحبا بكم الناس الكل في الجزء الثاني من لقانا في كريمة شو. تحية خير الدين قرفي رفقني ديما على أجهزة الكونسوليت. معنا اليوم صديقتنا ليليا بليل، ترافقنا اليوم على محاملنا الرقمية على باجرة جوكيف على الفيسبوك، وتحية زيدة كيف كيف الزميلة مولدي الهميلي موجود معنا في تأمين المكالمات الهاتفية، وكريمة معكم ميكروفونيا من توا. بدينا من الخمسة أما متواصلين من توا زيدا حتى الثمانية إن شاء الله مساء. شكرا للناس متفاعلة معنا بعد ساعة الأولى تقريبا. يعني صديقتنا وسيلة حرم، عيدك مبروك كريمة، سنين ديما نسلم على كل مستمعي وكل الفريق العامل معك عايشك، يعطيك صحة يا وسيلة، تحية لك أنت، عيدك مبروك. زيدا شكرا لك على الورود. صديقتي لبنى من قبل ما تنزل الببليكاسيون الخاصة بالمرنين مش بعثتنا في الخاص تفاعلا مع موضوع على الرفق بالحيوان، ومن بين معناها الحاجات اللي بعثتي لي فيديو على معناها احدى الجروبات الموجوده اللي مهتمه بالحيوانات، زوز كلاب صغيرين مساكن متروكين في الشموسات. ان شاء الله تقول هي كحكيتو بكري على الرفق بالحيوان، لقيت في باج زوز كلاب مطيشينهم في السخانه والعطش، تقول حسبي الله ونعم الوكيل، كليب محليهم ظاهرين مش كليب عربي. على كل اللي يعمل الخير في الحيوان راه ويلقاه في صحته، والعكس بالعكس، وحتى كان عائلة تقلقوا منهم خلوهم على الأقل في مكان آمن وفي سلام، وحطوا لهم الماء والأكل. وجهة نظر تحترم جدا جدا، يعطيك الصحة يا صديقتنا العزيزة لبنى. لبنى على الباج أيضا في تفاعل، تقول أشرق مساءكم ورد وياسمين، أجمل الأوقات أحلاها مع برنامج كريمة شو مع الأغاني الجميلة الأخبار الثقافية الدسمة، يحلو المساء يكون أروع على الدوام، بارك في عملكم واجتهادكم وحفظك المولى برعايته الدائمة مع وردة حمراء جميلة ورائعة. شكرا لك يا صديقتي لبنى، تحية لك والأسلم لكل العائلة. كيف كيف تحية وصلتنا من خالد العكرم، يقول أهلا من قفصة للفريق وليك ولكل المستمعين بالتوفيق والنجاح والنجاح. شكرا يا خالد، يعطيك الصحة. كمان المولى يقول مساء الخير يعيشك يا كامل. انتم ما زادت نجموا تدخلوا للباج تكتبونا لي كومنتير متاعكم، مرحبا بكم الناس الكل في لقاء كريمة شو. مواصلين مع الإيقاعات قبل ما يلتحق بنا اليوم عن طريق الهاتف صديقنا وكرونيكر أيضا الخاص بدبارة غدوة اللي هو الشيف محمود، إن شاء الله بعد شوية بقوا معنا باش نعرفوا دبارة غدوة شنية.

كل نهار سبت متفوتوش الفرصة، خلي السبت ديما بنكهة كريمة شو، استنوا المفاجآت وخلوا الراديو ديما قريب.

0: ونقول أهلا وسهلا مرحبا بكم مستمعينا وفينا كل من يلتحق بنا توا على موجة إذاعة الكهف وما كنت في الاستماع ديما مع كريمة شو معكم في فقراتنا ركن المعتاد اللي كيما تفهمنا مع الشيف محمود باش نتحدثوا عليه هذا الأسبوع لكن بعد شارت الركن
1: زعما إيش نطيب غدوة؟
0: زعما ايش نطيب مع الشيف محمود بتبعت الحد الشيف محمود اللي كيما وعدنا الجمعة اللي فاتت قال بعد عيد الاضحى نحطوا على برشا حاجات اللي هي مهمة وخاصة انه عنا لحم العلوش متوفر نجمو نفتقوا مواهبنا في الطبخ دونك من بين الحاجات اللي اكيد أنا متأكدة شيف موجود معايا باش يأكد عليها اللي هي لحم الخروف. مرحبا بك أهلا وسهلا مساء النور شيف.
2: السلام مدام كريمة، مرحبا مستمعينا كل قاعدين يسمعوا فينا.
0: تحية طيبة ليك شيف، تحية طيبة.
2: إن شاء الله عيدك مبروك كل قاعدين يسمعوا فينا كل.
0: يعيشك
2: اليوم مانيش حاضر معك مدام كريمة أما عبر الهاتف إن شاء الله.
0: عبر الهاتف اليوم شيف، لكن الدبارة باش تكون موجودة وإحنا الجمعة اللي فاتت حكينا على العلوش وقلنا تو نعطيو ديزاستوس الأزيقانة باش هكاكا نعرفوا شنو ينجموا يطيبوا اللحم موجود ومتوفر عندهم الأيامات هذيا.
2: اكيد مدام كريمة باش نحكوا اليوم على دبارة تاع العيد اللي حكينا لكم عليها.
0: نعم شيف نسمعوا فيك
2: اكيد باش نحكوا على دبارة تاع اليوم نحكينا لها في المره اللي فات قلنا بحكم توعدنا لحم العلوش باش مستمعين اليوم باش نعطوهم دبارة. هي دبارتينا اليوم. هي فكرتين مدام كريمة وان شاء الله تعجب مستمعينا اليوم. باش نحكوا على اللحم في القلة وباش نحكوا على اللحم المفور.
0: المفور باهي نبداو بالقلة.
2: هي نبداو بالقلة، هي طريقة تاع القلة احنا معنا باش نحكوا عليها كيفاش سبحان الله يديش ما عندوش القلة هو باش ينجم يتصرف ياخذها ولا يعمل اللحم المفور، هما نوعين يشبهوا بعضهم لما حالة كل يعني كل واحد باش يحب. باهي نحكوا على اللحم تاع القلة. هي هو اللحم بنين ياسر صراحة يجي ماكلة به برشا معناها فرصة هذه مادام العلوش موجود عندنا نجمو نستغلوه ناخذ القلة تاعنا نحضروا اللحم باهي ناخذوا اللحم باهي حاجة كمان كبيرة شوية ومضخمة نحطوه في إناء كبير شوية كاية نطوحوه بالتفويح نتاعو اللي هو نحطوا له شوية زعتر وكليل وشوية زيت زيتونة ولا شوية زيت عادي اللي كنت يحب ومعها كليل ومعها فلفل أكحل وشوية كركم وملح وشوية هريسة عربي. مدام كريم هذا كل كي تخلط الخليط هذا كل باللحم ماذا بينا ياخذ وقت باش يرقد اللحم يعني باش يشرب الباهي
0: يبقى في فيح وبرشا
2: تم تم شكون يخليه حتى يبيت تم لو الغدوة
0: اي
2: باش يشرب وما هو ياخذ ما يعني خلال ساعتين ساعتين باهين ساعة نص يشرب اللحم بالباهي. ناخذ نقول له تيانا نحلوها من فوق ما فيها هيك الفتحه الفوقانيه هذيك نحطوا البصل من اللوط روس بصل ونحطوا لحماتنا الكل اللي صوحناها هذه كل كما عاودت لك بالزعتر والكليل نعاودوا باش ما يسمعوش بالزعتر والكليل وفلفل اكحل وكركم وملح وشويه هريسه عربي وزيت وشوية زيت ندهن القلة من داخل بالزيت مدام كريمة باش ما تشدش فيها الكل ندهنها ونحط فيها البصل ملوطة نحط اللحمات تاعينا الكل نفرشوهم في وسط القلة ومن بعد نحاول نحطوا الطماطم مكعب ونحطوا الفلفل ونزيدوا شوية بصل من فوق هو ديجا هي كي باش تطيب تو تسيب الصوص نتاعها بطبيعتها هي
0: يعني هكاك ما تسحقش صوص مي
2: هي لا تسيب الصوص لا عندك الطماطم والفلفل والفحات والحم والزيت تاع اللحم كل يخرج هي البنه ثميكه ولاسيس به الفايده هو الكليل الاخضر تاخذ طرف الكليل الاخضر بعد ما تحطها الكل تحط من تدخلها مع مزيغ تخليها هكاك وتسكر عليها سكر عليها سكر الجنيه اعمل لها ثم اللي يعمل الالمنيوم باش ما تتنفس ثم اللي يعمل الفارينة وماء ويعمل لها اصل
0: تفكيرها كل عجينه
2: باش ما تتنفسش تدخل الفرن تاخذ ساعتين ونص هكاك
0: فقط
2: ساعتين ونص تاخذهم من ساعتين ونص ثلاث سوايع يخرج اللحم ما شاء الله بنا عالميا.
0: يبدا كلها هذه
2: ننصح ننصح مستمعينا الفرصه هذه ما فلتوهاش ما دام عندك اللحم
0: باهي برشا
2: ما دام عندنا الحم ما دام عندنا الحم العلوش نحاولوا كيفاش نستغلوا الفرصه هذه باهي
0: باهي شيء
2: نعمل مع هذا نعمل مع شويه خضره
0: واضح
2: يزي هو ديجا هو لو كي باش تخرج يا مدام كريمه انت كي باش تخرج اللحم في الصحن من بعد راه باش يخرج فيه الصوص يخرج فيه الطماطم وفيها
0: كل
2: يعني نجم تعمل معاه سلطه خضراء وخبز عربي ما شاء الله
0: فيه البرك
2: يزي فيه البرك
0: فيه البرك هذه هي الف برك
2: هذه الحم يقول تو الحم المفور خاطر شكون ينجم ما عندوش يقول تو باش يخمم باش يشتري او عنده الفكره الحم المفور كيما الحم نخدموا فيه في العروسيات كيما نطيبوا في العروسيات بالضبط معناها ثم نوعين بقري ولا علوش احنا تو عندنا علوش المره باش نحكوا على علوش فرصه ما دام عندنا العلوش انا كي باش نخدم انا يجيني بنين برشا في العروسيات يفكر الصراحه نحط اللحم قدامي لحم نخيروا لحمة بهين احنا في الدار نحكم مانيش نحكم في العرس
0: ناخذوا
2: لحمة بهين سنة الخصب والكتف لحمة بهين منه نحطوا الخليل ونحطوا شوية ديما كي لقيت شوية من الزعتر الزعتر برشا راهو مش باهي راهو المرة هذه راهي فكرة للمستمعين الكل ما ينكثرش منه الزعتر دوب الليش نعمل الخليل وشوية زعتر وشوية كركم وشوية هروس كيف فيه وشوية فلفل اكحل شوية زيت وشوية ماء مش برشا في انسان نخلطهم كل مع بعضهم ثاني ياخذ وقت شويه ويشرب شويه ياخذ راحته
0: بيه.
2: ومن بعد ناخذ بابي كويسون كل لحمه نحطها ما يشرب هي الصوص نتاعها في بابي نتاعها كويسون هذاك اللون ونحط مع ورقه كالعاده كليل واحده كليل فوق ماك اللحمه هذيك الفرق بين البقري والعلوش كون جاء بقري مدام كريمه نجم نقول لك حط القارص
0: اي
2: وثم اللي يحب هذا القارص حط على روحه هو يحب العلوش لحمه العلوش تحب ناتيرال تاكل الكيكه معنا فهمتي علاش انا ما قلتش ما تكثرش الفحت برشا وما تكثرش الزعتر برشا
0: صحيح
2: الكيل دوب ليش شويه برك
0: هو معروف
2: الزعتر قبيل
0: الدجاج الزعتر الحقيقه معناها قليل اكثر للحم والزعتر ماذا بيك تكثر في الدجاج ويمكن هذا الفرق الوحيد
2: به كي تحط البابي كويسون تحط اللحمه وتعاود تسكر عليها وتزيد فوق منها الالمنيوم معناها الكويسون صحيا صحيا راهو معناها صحيا راهو يشيل الالمنيوم الكويسون الاول
0: الكويسون الاول
2: ومن بعد يجي الالمنيوم البابي تغلب الالمنيوم الثاني نغلفوا لحماتنا الكل نحطوا كاسكيس فيه الماء يغلى نحط الكاسكيس نتاعي نحط لحماتي منظمين ونسكر عليهم اذا كان انت ثم كاسكيس ما يتنفسش بك البلاله هذيك تسكر اذا كان تعرف يتسكر نعمل له قفيله ولا نعمل له اي شليقه حاجه نسكر باش ما يتنفسش
0: واضح
2: نسكر عليه مده ساعتين ونص كيف ياخذ شويه وقت يخرج ما شاء الله زاد حتى هو راهو بنين برشا
0: عباره
2: بنين تعمل معاه بالنسبه لهذا تعمل معاه سلطه مشويه وسلطه خضراء خاطر هي معناها هو البروتين موجود وعندك سلطه مشويه وعندك سلطه خضراء من غير ما تعمل حتى شيء معاه خبز عربي بحيده خبز عربي معاه سلطه مشويه ومعاه سلطه خضراء واللحمه مفوره ما شاء الله
0: عليكم ما شاء الله تاكل بالصحه شيف يعطيك
2: هذه فرصه يا مدام كريمه في العيد معناها الناس كلها عندها الحم ما شاء الله وان شاء الله الناس كلها عندها
0: ان شاء الله يا ربي ان شاء الله
2: يعملوها ان شاء الله يطبقوها وان شاء الله تعجبهم الفكره
0: أكيد
2: المستمعين
0: أكيد
2: الكل اللي يسمعوا فينا وان شاء الله عيدهم مبروك كل كما وعدناكم
0: نعم
2: نجيبكم كل السبت دبارة ان شاء الله
0: باذن الله هذه بالنسبه لدبارة غدوه شايف ان شاء الله والاسبوع المقبل افكار جديده
2: ان شاء الله
0: معك
2: ان شاء الله افكار جديده ما دام مازال عندنا علوش
0: ان شاء الله زيدوا فتقوا مواهبنا على الحم العلوش شكرا لك شايف يعطيك الصحه تحياتي ليك والى اللقاء شايف محمود ونذكر اصدقائي اللي فاتهم الحوار معنا من بدايته ينجموا يرجعوا للستريمينج لايف على باج اذاعه الكيف الباج الاوفيسيال الوحيده الموجوده على الفيسبوك راديو كيف ويلقاو معناها الاستوس اللي قدمها ودبارة غدوه زعما ايش نطيب غدوه للشيف محمود زوز افكار يا اما الحم في القله ساهل برشا محلاها الفكره زاده كيف وتجيبنينا على الاخر والا الحم مفور كما يعملوه جدودنا وكما تعودنا به معناها في العيد ان شاء الله افكار الشيف محمود هكا اعطتكم باش تتخموا غدوه في فكره جديده رغم راهو اللحم موجود مجهود وبرشا أمل أفكار ديما راهو صعيبة صعيبة تلقى فكرة. أكيد هذه الأستوس اللي ربيت البيوت، وإحنا مازلنا معكم ديما على موجات إذاعة الكيف مواصلين مشوارنا بلقاعات بالغنيات اللي اخترناهم خصيصا عشوية السبت. نحبوكم تكونوا مستمتعين بأحلى الأوقات على موجاتنا، موجاتكم، موجات إذاعتكم إذاعة الكيف.

كل نهار سبت متفوتوش الفرصة، خلي السبت ديما بنكهة كريمة شو، واستناو المفاجآت وخلوا الراديو ديما قريب.

تغيرت في الطقس أصدقائي، خلايا رعدية مصحوبة بأمطار مع تساقط البرد بأماكن محدودة بالوسط ومحليا شمال غربي في آخر النهار تاع اليوم. لينا منها البعض في مناطق متفرقة بداية الليل تكون أيضا وبداية الليل، ثم يكون الطقس صافي إلى قليل السحب بأغلب المناطق. الريح من القطاع الشمالي بالشمال والوسط، من القطاع الشرقي بالجنوب ضعيفة فمعتدلة. البحر عامة قليل الاضطراب فهيدا. تتراوح الحرارة ليلا عامة بين 20 و24 درجة، وفي حدود 18 درجة بالمرتفعات، توصل حتى ل 26 درجة بالجنوب الغربي. إن شاء الله ربي يحفظنا، وإن شاء الله نقول حتى كان فما مطر تكون نافعة بعيدا عن الضرر، خاصة وإحنا بانتظار يعني الموسم الحصاد، وإن شاء الله إن شاء الله يمر سلامات وتقدم الموسم هذي. وكانت نجم ترجعوا للباج متاعنا على باج راديو كيف باش تشوفوا برشا معناها أخبار، خاصة آخر خبر حول وزارة الفلاحة اللي في بلاغ اليوم دعات كل الفلاحين وخاصة منتجي الحبوب لاتخاذ بعض الاحتياطات الضرورية واللازمة لحماية المحاصيل، ذلك طبعا كما قلنا أصدقائي النشرة الجوية الخاصة صادرة عن المعهد الوطني للرصد الجوي، واللي أفادت اللي ذكرتها بكري شوية معناها إمكانية نزول أمطار رعدية محليا غزيرة مصحوبة بتساقط البرد. أوصت الوزارة بالإسراع في نقل كميات القمح والشعير المحصودة إلى أماكن آمنة مهيئة لتخزين في أسرع الأجيال وتغطيتها بإحكام باستعمال أغطية عازلة للمياه، ودعت إلى التأكد من جاهزية المخازن وإحكام غلقها وصيانة أسقفها ومنافذها لمنع تسرب مياه الأمطار والرطوبة إلى الحبوب المخزنة.

0: Karima Show.
1: Karimite, uma vez que eu com a Karima.
0: Karima Show.
2: بتعمل مطلب رخصة حفر بير؟ اليوم ما عادش تستحق تمشي وتجي ولا تشد الصف ولا تستنى بالساعات، توا كل شيء ولا أسهل. بإي هوية متاعك تدخل المنصة dph.agrinet.tn، تقدم مطلبك، تبعث الوثائق وتتابع ملفك من تليفونك خطوة بخطوة وبكل شفافية ومن غير حتى تنقل، تتحصل على رخصتك في أقصر وقت، يعني إجراءات أقل ووقت أكثر لأرضك وخدمتك. ادخل توا وصب مطلبك بسهولة. رخصة حفر البير أسهل أوضح وبأقل تعب.
3: أنا قبل ما نسافر يلزمني ناكل حاجة.
4: ناقف بيك في تحب ناكلو اللي تحب ونمشي ومرتاحين.
3: تي علاش تضيع الوقت؟ ما هو ناخذو اللمجة متاعنا وناكلو في الطريق. يا أخي ما تنجمش تاكل وانت تسوق ولا خايف لتمسخ سيارتك؟
4: ما تذكرش في الحافلة إيش مكتوب؟
3: شنو مكتوب؟
4: ممنوع الحديث مع السائق.
3: هي عاد احنا في سيارتنا وانت تسوق بينا، ما في حافلة مع سائق ما يعرفناش.
4: الحديث المستمر والأكل وكل ما من شأنه باش يشغل تركيز السائق يمثل اختر على السيارة وعلي فيها.
3: يا سيدي خلينا ناكل ونمشي فين تحب، وحتى في الطريق مانيش باش نكثر عليك الحديث، باش نوصلوا سلمي.
5: من مصلحة السائق انه يبقى ديما منتبه ومركز على السياقة وما يشغلش روحه بحتى شيء اخر.
6: رحيل الطريق.
7: تمام، والسابعة مساء هنا على موجتنا.
8: صوت الشمال.
7: السلام عليكم مجددا، أهلا بكم إلى هذا الموعد الإخباري. ذكر المكلف بتسيير شؤون بلدية الكافة الناجعة على إزالة مخفضات السرعة غير المطابقة للمواصفات الفنية وأصلاح أماكن تركيزها بالمدينة، ستنطلق بعد غد الاثنين. كما سيتم كنس وتنظيف شوارع المدينة، وذلك في إطار تحسين السلامة المرورية والمحافظة على نظافة المحيط، داعيا المواطنين إلى أخذ الاحتياطات اللازمة ومراعاة ما قد ينجر عن هذه الأشغال من اضطراب مؤقت في حركة المرور. تصل صباح يوم الاثنين القادم إلى مطار طبرقة الدولي أولى الرحلات السياحية القادمة من بولونيا على متنها قرابة 130 سائحا، إضافة إلى ممثلين عن مجموعة من وكالات الأصفار وعدد من الصحفيين المختصين. انتظمت اليوم بمدينة طبرقة قافلة صحية وطبية مخصصة لتقصي أمراض القلب والأوعية الدموية. كما تضمنت القافلة تنظيم اجتماعات علمية إقليمية لتبادل الخبرات وتطوير الكفاءة الطبية، فضلا عن ورشات تكوينية وتحسيسية حول كيفية التكفل المبكر بحالات السكتة القلبية المفاجئة خارج المؤسسة الاستشفائية. أكد المدير الجهوي للصحة بالكاف تفعيل البروتوكول الصحي لخطة اليقظة الصحية بالمعبرين الحدوديين بولاية الكاف لتقصي الأمراض الوافدة والتوقي من الفيروسات المعدية، داعيا المواطنين إلى الالتزام بعدة تدابير وقائية خاصة منها النظافة. تقدم موسم حصاد السلجم الزيتي بولاية باجة بنسبة 72% وسط توقعات بإصابة جيدة باعتبار ملائمة العوامل المناخية، وفقا لما أكده كاهية مدير بالاتحاد الجهوي للفلاحة بباجة سفيان الرزقي، الذي دعا إلى إقرار إجراءات تحفيزية لمزارعي السلجم الزيتي والترفيع في أسعار هذا المنتوج. ختاما، نقلت وكالة الأنباء الفلسطينية اليوم أن مستشفيات قطاع غزة استقبلت 7 شهداء و25 مصابا خلال 48 ساعة الأخيرة. شكرا على كرم المتابعة. الموعد الإخباري القادم يأتيكم تمام 8 بإذن الله تعالى. اللقاء.
0: Karima Show.
1: Karimite! وما باش عندكم لا كريمه
9: كريمه شو
10: كريمه شو
9: مع كريمه
10: كريمه كريمه, كريمة.

موعدكم كل سبت مع المتعة والجو الباهي في كاريما شو، برنامج خفيف، ضحك، حكايات وضيوف مميزين يستناو فيكم على إذاعة الكاريما.

أصدقائي صديقاتي، أهلا وسهلا مرة أخرى، مرحبا بكم في قاعات المسجد جيما في كريمة شو. مرحبا بأصدقائنا الكل اللي تحكوا بينا الآن، تحية لأصدقائي كيف كيف على الباج المتفاعلين معنا كالعادة بكلماتهم وبتشجيعاتهم. تحية كبيرة ليهم الناس الكل وين ما كانوا في الاستماع لراديو كيف. شكرا صديقتنا حنان بالمصطفى، تحية لياسين، تحية صبرين يوسي اللي تقول مساء الورود، والياسمين تحية طيبة لكريمة، الكيف العاملين معك بتوفيق الجميع، وتحية عاطرة إلى مستمعي إذاعة الكيف. شكرا بثينة الشيبي كيف كيف على القلوب وعلى التشجيع المتواصل. كمال مولهي مساء الأنوار، تحية طيبة ليك. وخالد عكرمي مرحبا بيك، تحية من قفصة. أكيد أنتم أصدقائي إذا كان التحقتوا بنا الآن، مرحبا بكم على الباج متاعنا مع الببليكاسيون الخاصة بحصتنا، فمرحبا بأصدقائي وصديقاتي وين ما كانوا في الاستماع لراديو كيف. إن شاء الله تكونوا بخير الناس الكل، أصدقائنا في الطريق، ردوا بكم على رواحكم وطريق السلامة والأمان للجميع في رعاية الله الناس الكل. إن شاء الله فقط الحذر ديما واجب، وإحنا ديما تحذيراتنا ليكم فقط من أجل سلامتكم، من أجل أنكم تكونوا سالمين وين ما كنتوا متوجهين وين ما كنتوا ماشيين إن شاء الله. يلا خير الدين، نرجع لأحلى الإيقاعات والمساء يتواصل في كريمة شوه.

أكيد أصدقائي في هذا اليوم السبت، أكيد أصدقائنا الكل في نهاية الأسبوع، نتصور أنه الكلهم إن شاء الله يكونوا مرتاحين وإن شاء الله يكونوا معناها بخير وبصحة جيدة. إن شاء الله كيف كيف برشا عائلات تنتظر وصول وفودنا من الحجيج الميامي، إن شاء الله ربي يتقبل عليهم حجهم هذه السنة، إن شاء الله مبارك حجهم، إن شاء الله باليوم والبركة، وإن شاء الله يعني عودة لهم في ظروف طيبة إلى أرض الوطن. كل حجيجنا الميامين تصور برشا عائلات تنتظر وصول الحجيج وينتظروا الوفود التونسية اللي إن شاء الله ترجع قريبا إلى أرض الوطن، وإن شاء الله تكون تعدت كل المناسك متاحهم في ظروف طيبة بإذن الله تعالى. أكيد من حجيجنا على حجيجنا الميامين، أكيد ديما نذكروا أنه المناسبات هذه كلها معناها مواعظ لازمها تكون طيبة وحسنة، ونقروا منها برشا دروس، معناها هي فرصة بطبيعة مش عيد فقط للمة والأكل الليلي، هي مناسبات دينية عميقة جدا جدا في مضمونها. يكفي أن نقولوا عيد الأضحى، يعني التضحية في حد ذاتها، الرفق والرحمة اللي هما من شيم دين الإسلام الحنيف. إن شاء الله أصدقائي بالفعل نعتبره مشي هذي، وأنا كنت اليوم مبرمجة فقرة للإس أو إس اللي هي الجمعيات الخيرية، واتصلت بصديقتنا صابرين اللي كما تعرفوها معناها ناشطة برشا في المجال هذي، قالت لي للأسف السنين ما كانت فما مبادرات كبيرة برشا، ما عرفش يمكن الغلاء الأسعار وإلا ما نجمناش، قالت لي نوصلوا ونفرحوا العائلات بالقدر المستطاع وبطريقة اللي كنا نقوم بها سابقا، يعني كانوا في بعض الأحيان يعني يوصلوا يفرقوا حتى عدد كبير متاع أضحيات على العائلات اللي مستحقة وعلى العائلات اللي بالفعل معناها تستحق المساعدة. قالت لي سنين اللي رو ثم هكا بين ظفرين شح، معناها الأسباب تنجم تكون الغلاء، غلاء الأسعار، الظروف الاجتماعية، الله أعلم، ولكن ربي ما راهي رحمته سبحان الله ما تنقطعش من الوجود وهو مسبب الأسباب. دونك إن شاء الله إن شاء الله نقولوا ترجع مبادرات هذية ونرجع نسمعوا بالجمعية هما اللي موجودين وقاعدين ينشطوا، نلقاو شكون يشجعهم أكثر، يعني ربما التشجيع راه مهم، والمبادرات حتى تكون فردية، يعني بكري شوية تحدث عن المبادرات الفردية، قلت راهي مهمة، مش لازم كان معناها ما تكون مربوطة بمؤسسة ولا بجمعية وإلا بهيكل خاص، ليت نجم تكون مبادرة، وهي المبادرة الفردية في حد ذاتها تحفز حتى بقية الأطراف اللي عندهم هكا الانيسياتيف ياخذوها ساعات مبادراتهم هما، يعني كمؤسسات تعمل في المجال هذي تلقاهم معناها ينتظروا في هالمبادرة اللي تجي وحدها عفوية، مبادرة معناها فردية تنجم تحرك مجموعة كاملة، تنجم تحرك جمعية كاملة، تنجم تعطي دفع معنوي كبير برشا باش ننظروا في حالنا ومحتينا ونعاونوا ونجيما ما نقطعوش رحمة ربي سبحانه وتعالى، هي كلها رحمة ربي بيده سبحانه لله، ولكن يعني احنا نفكروا فيها وتكون عنا بالفعل معناها مبادرات كفيلة انها ترجعك الروح الاجتماعية التضامنية اللي فيها التفكير، مش كان في كل واحد مفكر في روحه وفي داره وفي صغاره، لا مفكر زيدا في غيره، في الناس اللي بحذيه، في جيرانه، في أصحابه، في حبيبه، في أقاربه، في عائلات أخرى بعيدة حتى عليهم، عنده حتى علاقة بيهم، وينجم يدخل عليهم البهجة ويدخل عليهم السرور. وإن شاء الله المناسبة هذه بالحق ما تكون يعني فرصة باش نكثروا فيها الجانب التضامني وندعموا فيها الروح التضامنية إن شاء الله. يلا نرجعوا معكم أصدقائي، توا 37 دقيقة مازال عنا عودة للباج بعد شوية.

0: بينا أخبارنا أيضا اللي تم السياحة في شمال الغربي وصول غدوة أو يوم الاثنين عفوا يعني إلى مطار إتبرقة وصول الرحلة الأولى السياحية القادمة من بولونيا على متنها قرابة 130 سائح إضافة إلى ممثلين عن مجموعة من وكالة الأسفار وعدد من الصحفيين المختصين. إن شاء الله موسم سياحي طيب في تبرقة، مدينة جميلة جدا عاصمة المرجان تبرقة، وفي كل ربوعنا إن شاء الله موسم طيب ويكون يعني عقد التطلعات إن شاء الله وطموحات الناس الكل إن شاء الله.
1: مستمعين

0: راديو كيف اف ام.
1: مستمعين الكرام، حان الآن موعد أذان صلاة المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة الكاف وما جاورها.
2: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

مستمعين الكرام، تقبل الله صلاتكم جميعا بمزيد من المغفرة والأجر والثواب لكم جميعا أصدقائي المستمعين وين ما كنتم. إن شاء الله تكونوا استمتعتوا معنا قبل كل شيء بكل فقراتنا وبكل أركاننا وبمحتوى لقاءنا اليوم في كريمة شو. إن شاء الله نقولوا غدوة يكون يومكم أيضا مريح وطيب وتقضيوا أوقات طيبة في نهاية الأسبوع. أكيد نعرف وليداتنا يستعدوا لامتحانات البكالوريا قريبا إن شاء الله. إن شاء الله ربي يوفقهم، خليهم يرتاحوا شوية شوية شوية، تغذية سليمة بربي، خاصة تغذية سليمة ونوم عميق وتركيز وكيف كيف شوية راحة زيد الأيامات ذو مرام مفيدين حتى للطاقة متاعنا، باش هكيك نهار الامتحانات أو بداية الامتحانات نبدأ في فورما إن شاء الله تكل السنة الهبية دراسية بنجاح وبتوفيق للجميع إن شاء الله. نقول لهم كيف كيف مازالوا مناظرات النوفيام والسيزيام زيد كيف كيف، وليداتنا ربي معاهم وإن شاء الله ينجحهم كل التلاميذ اللي منتظرين المناظرات متاحهم خلال هذه السنة الدراسية. تحية خلينا نسوقوها في الإطار نفسه للإطار التربوي اللي اجتهد اللي اجتهد واللي كان في دعم خاصة أبنائنا التلاميذ. إن شاء الله هما زيدا سنتهم تكلل بنجاح، لأنه نجاح التلميذ شنو معناه؟ معناه نجاح الأستاذ ونجاح الإطار التربوي ونجاح المؤسسة التربوية ونجاح وزارة التربية ونجاح كل الطاقم، نجاح الأسرة والعائلة ونجاح الأم والأب. معناها راو نجاح التلميذ هو تكريم للأطراف الكل اللي كانت موجودة واللي ساهمت في توفير الظروف الطيبة وإعطاء التلميذ المعلومة والتعليم والدعم وكل التشجيع، لأنه الجانب النفسي راهو أهم حتى من المعلومة في حد ذاتها. الجانب النفسي والأريحية النفسية اللي يشعر بها التلميذ أهم، وهي اللي باش تساهم في النجاح، هي اللي باش تعطي النتيجة النهائية والنجاح بالتميز إن شاء الله. إن شاء الله موافقين لكلكم وإن شاء الله ربي معاكم وإن شاء الله نسمعوا الزغاريد السنة في كل البيوت التونسية وكما عودونا وليداتنا بالنجاح والتميز. هكا شو نخليكم مع الترابيات، ختام الساعة هذه كان ترابيات حبيناها هكيكة. نشكر الناس الكل على حسن المتابعة. خير الدين اليوم شكرا ليك على المرافقة الطيبة، يعطيك الصحة، تحياتي ليك، تحية ليليا، تحية المولدي، وأجمل تحية توصلكم من صديق بعد إذنكم كريمة لكسوري. بقية متابعة طيبة البرامج إذاعة الكيف وتصبحون على محبة.

0: ايش فيك ماكش كالعادة اليوم؟
1: الامتحان قرب وناقصين الدروس اللي غبت عليهم كيف توفى جدي وما لقيتش من شكون ناخذهم.
0: هذا اللي بيك، ادخل على منصة جسور تلقى الدروس اللي ناقصينك الكل وبليش.
1: منصة جسور؟
0: هذه منصة عملتها الوزارة لجماعة الباك، تلقى فيها الدروس الكل في المواد الكل.
2: منصة جسور لدعم المواطن عاملينها الوزارة لجماعة الباك والأقسام اللي عندهم امتحانات آخر سنة كيما سادسة ابتدائي والتاسعة والباك.
0: تلقى فيها دروس زادة على البث المباشر، في فوتك البث نجم تلقاه مسجلة، وتلقى فيها دروس البرنامج كامل.

0: ولدي نجيب لك تتعشى
1: شوية.
0: باه الله يبارك، ربي ينجحك بابا. اش ولدي؟
2: منصة جسور للدعم والمرافقة، منصة جديدة مجانية توفرها وزارة التربية عبر الموقع edusoutien.education.tn.
3: منصة جسور.
4: الثامنة مساء على موجات إذاعة الكاف.
5: صوت الشمال الغربي إذاعة الكاف.
4: أهلا بكم إلى موجز لأهم الأنباء. دعت وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري كافة الفلاحين ولا سيما منتجي الحبوب إلى اتخاذ الاحتياطات اللازمة لحماية المحاصيل، وذلك تبعا للنشرة الجوية الخاصة الصادرة عن المعهد الوطني للرصد الجوي والتي تفيد بإمكانية نزول أمطار رعدية محليا غزيرة مصحوبة أحيانا بتساقط البرد وهبوب رياح قوية بعدد من جهات البلاد من بينها ولاية سليناء. هذا وأوصت وزارة الفلاحة بالإسراع في نقل كميات القمح والشعير المحصودة إلى أماكن آمنة ومهيئة للتخزين في أسرع الأجال وتغطيتها بإحكام باستعمال أغطية عازلة للمياه، كما دعت إلى التأكد من جاهزية المخازن وإحكام غلقها وصيانة أسقفها ومنافذها لمنع تسرب مياه الأمطار والرطوبة إلى الحبوب المخزنة. قامت لجنة مشتركة بولاية جندوبة أمس بمعاينة مدى جاهزية الحبوب وخاصة الشعير للحصاد وقياس مستوى الرطوبة على أن يتم الأسبوع المقبل تحديد موعد افتتاح موسم حصاد الشعير. ذكر المكلف بتسيير شؤون بلدية الكاف أن أشغال إزالة مخفضات السرعة غير المطابقة للمواصفات الفنية وإصلاح أماكن تركيزها ستنطلق بعد غد الاثنين، كما سيتم كنس وتنظيف شوارع المدينة وذلك في إطار تحسين السلامة المرورية والمحافظة على نظافة المحيط، داعية المواطنين إلى أخذ الاحتياطات اللازمة ومراعاة ما قد ينجر عن هذه الأشغال من اضطراب مؤقت في حركة المرور. تصل يوم الاثنين القادم إلى مطار طبرق الدولي أولى الرحلات السياحية القادمة من بولونيا وعلى متنها نحو 130 سائحا، إضافة إلى ممثلين عن مجموعة من وكالات الأصفار وعدد من الصحفيين المختصين. في العالم، نقلت وكالة الأنباء الفلسطينية وفا اليوم أن مستشفيات قطاع غزة استقبلت 7 شهداء و25 مصابا خلال 48 ساعة الأخيرة. أكد مسؤول إيراني اليوم أن الحصار البحري الأمريكي لا يزال قائما وأن القيادة المركزية للجيش الأمريكي تصدر تحذيرات على خط الحصار في محاولة لوقف السفن الإيرانية. نهاية الموجز، إلى اللقاء.

حبيبي.

0: كلثوميات.
1: تنجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في اللايفات والفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج 11 إذاعة مركزية وجهوية. الإذاعة التونسية، وين انتي وين هي.
2: من بعيد 24 ساعة، بوابة إذاعة الكيف في خدمتكم. The station www.radiokef.tn.
3: أهلا بكم إلى موجز لأهم الأنباء. دعت وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري كافة الفلاحين ولا سيما منتجي الحبوب إلى اتخاذ الاحتياطات اللازمة لحماية المحاصيل، وذلك تبعا للنشرة الجوية الخاصة الصادرة عن المعهد الوطني للرصد الجوي، والتي تفيد بإمكانية نزول أمطار رعدية محليا غزيرة مصحوبة أحيانا بتساقط البرد وهبوب رياح قوية بعدد من جهات البلاد من بينها ولاية سليناء. هذا وأوصت وزارة الفلاحة بالإسراع في نقل كميات القمح والشعير المحصودة إلى أماكن آمنة ومهيئة للتخزين في أسرع الآجال وتغطيتها بإحكام باستعمال أغطية عازلة للمياه، كما دعت إلى التأكد من جاهزية المخازن وإحكام غلقها وصيانة أسقفها ومنافذها لمنع تسرب مياه الأمطار والرطوبة إلى الحبوب المخزنة. قامت لجنة مشتركة بولاية جندوب أمس بمعاينة مدى جاهزية الحبوب وخاصة الشعير للحصاد وقياس مستوى الرطوبة، على أن يتم الأسبوع المقبل تحديد موعد افتتاح موسم حصاد الشعير. تصل يوم الاثنين القادم إلى مطار طبرقة الدولي أولى الرحلات السياحية القادمة من بولونيا، وعلى متنها نحو 130 سائحا، إضافة إلى ممثلين عن مجموعة من وكالات الأصفار وعدد من الإعلاميين. استقر معدل الفائدة الشهري في السوق النقدية عند مستوى 6.99% خلال شهر مايو الحالي، وذلك للشهر الرابع على التوالي وفق المعطيات الإحصائية الصادرة اليوم عن البنك المركزي التونسي. تحصلت تونس على جائزة لبيتم البرونزية للتميز في خدمات ضيوف الرحمن من ضمن 80 مكتب شؤون حجاج من كل العالم مشاركين في هذه المسابقة، وذلك خلال حفل بعنوان وختامها مسك الذي نظمته وزارة الحج والعمرة السعودية مساء أمس. نقلت وكالة الأنباء الفلسطينية وفاء أن مستشفيات قطاع غزة استقبلت 7 شهداء و25 مصابا خلال 48 ساعة الأخيرة. نهاية الموجز، إلى اللقاء.
0: أهازيج وقوافي. إعداد وتقديم هنا مدفعي.

0: تحياتنا لكم مساء الأنوار وين ما تكونوا، مرحبا بكم معنا في هذه جوا قوافي. باش نمشي مباشرة مع عم الشريف. مساء الأنوار ومرحبا بك عم الشريف. به يظهر لي انقطعت المكالمة مع عم الشريف، إن شاء الله نرجع معاه وناخذ معاه التشنشينة متاعنا لليلة باش نقدمو هيكم إن شاء الله تشنشينتنا بقدرة ربي باش تاخذوا معانا إن شاء الله شنو فيها التشنشينة لليلة وتجاوبونا عليها. تحيتنا لكم الناس الكل وإن شاء الله باش يكون حاضر معانا إذا نجم سي عايشي إن شاء الله يكون حاضر معانا. نعرف انه هو عنده حاليا سارة لكن ان شاء الله يكون حاضر معانا. نرجو مع عم عايشي. مرحبا بك عم عايشي. اوه سمحني عم الشريف، كنت نحكي عم الشريف، رجعت من عشني التليفون عنده مشكلة يظهر لي عم الشريف. على كل نحاولوا نتصلوا به مرة اخرى. من عش حاضر معانا؟ الو عسلامة عم الشريف.
1: اهلا
0: اهلا بيك. ظهر لي عنا مشكلة في الريزو.
1: لا موني ناو نحط الكيت البورتابل يلزمني ناحي الكيت.
0: فهمتك واضح. مرحبا بيك عم الشريف ان شاء الله تكون بخير.
1: عايشك.
0: بيه نعطوهم اللغز متاعنا لليلة.
1: بيه على انثى وحيلة.
0: انثى وحيدة ولا وحيلة؟
1: وحيلة
0: بالله. وحيلة اي.
1: وتلقت في الوحل. جد ساكنة في الغابة في أطرف الجبل.
0: باهي نعاودو لهم.
1: على وحيلة وتلقت في الوحل. أنثى وحيلة وتلقت في الوحل. جد ساكنة في الغابة في أطرف الجبل.
0: هو خفافي هذا. هذا خفافي يظهر لي.
1: لا مشي خفافي أما
0: لا اللغز ما هوش طويل يعني الليلة.
1: أي ما هيك هيك هيك.
0: بيه على أنثى وحيلة وتلقت في الوحل.
1: وتلقت في الوحل.
0: جت ساكنة في الغابة.
1: ساكنة في الغابة في أطرف الجبل.
0: واضح عم الشريف وإن شاء الله نرجعوا لك من بعد ونأخذوا معاك الإجابة الصحيحة. تفضل عم الشريف.
1: بالله يا أنا ربما نرقد خطر البارح كلي ما لقيتش شوي.
0: أي.
1: ربما نرقد ما ندريش.
0: بيه تو نرجع تبقى معنا من ما تعلقش عم الشريف، تو نأخذ من عندك الإجابة. تبقى معايا ما تعلقش. نحن مازلنا باش نواصلوا معكم المشوار. اكيد مرحبا بكم ومحلي عم الشريف ديما هكا ان شاء الله ديما منورنا وان شاء الله ديما يكون بالف خير ان شاء الله. على كل قلت لكم الليله باش يكون حاضر معنا سي عايشي ان شاء الله اذا كان نجم، لانه هو موجود في حفله وان شاء الله نحاولوا ناخذوا معاه حتى شويه من الوقت كما وعدنا ان شاء الله يكون حاضر معنا. تحيتنا لكم الناس الكل. نرجو لكم

0: العز جنطار طار طار طار طار طار يطير طيرا.
1: لا مش نجاوبك يا قاسم مش نجاوبك قاسم. يوروك
0: مظلوم
1: نجوم الليل
0: أي.

0: مستمعين الكرام، حان الآن موعد أذان صلاة العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة الكاف وما جاورها.
1: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا

أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: صوت الشمال الغربي في نفزة على الذبذبة 99.6.
1: تقبل الله صلاة الجميع بمزيد من الأجر والمغفرة والثواب. أكيد مكملين معكم مشوار في أهزيج وقوافي. إن شاء الله إذا كان تحصلنا على سي العايش يكون حاضر معنا إن شاء الله بقدرة ربي. الغالب هو في حفلة إن شاء الله ربي يعاونه مع الفرقة متاعه، إن شاء الله ربي يعاونهم وإن شاء الله مزيد من النجاح والتألق ليهم إن شاء الله يا رب. باش ناخذ شوية من مكالمة الهاتفية ونرجع إن شاء الله نعود ونتصل به إن شاء الله يكون حاضر معنا. روعة سلامة. الو عسلامة يا الواعر، شنو الاحوال؟
2: اهلا بالغالي،
1: اهلا بيك، شنو احوالك؟
2: لاباس
1: والله الحمد لله. عيدك مبروك،
2: وانت بالامثل، انت وكل العائله وماماك وبنوته والجو والمسيو وكله.
1: الله يخليك، الله يخليك، شكرا لك، الله يخليك. لما حال سي العايش لو عمل عليك حتى انت الشعر يظهر لي.
2: ما يشالش عندك
1: أو شبه. قال لي عملت قصيدة على الواعر خطري عزك برشا.
2: إن شاء الله ربي يهني إن شاء الله، وإن شاء الله تولى الجمعة أو تعب رجد إن شاء الله أسبوع جاي تنشوه.
1: لا مش عم الشريف عايشي.
2: سيل عايش تو شوفوا ميشش بعد ما كمل عرس نتاعه والعزلة تو نتاعه معاه وشوفوا بالحلو
1: إن شاء الله. إن شاء الله يا ربي إن شاء الله.
2: أخت أنا أجمل تحية وأجمل سلام تحصيلك من الصديق الوفي والمحب لذات الكيف والمحب لبرامج هنا مدفعي الوعر مناد.
1: الله يخليك.
2: وهنا هي هنا بالأهازيج والقوافي تستقبل فينا وشي العياشي بأشعار وغزينة وششري بالألغاز نصف فينا، وهنا صاحبة الأخلاق العالية والابتسام الدؤوب وتستقبل فينا. هنا ربي هنيك، ربي صونك ويعليك ويبعد كل حاسد عليك، ومحبيك في كل دشرة ومدينة يستمعوا ليك وبياض الكل تحييك.
1: يعيشك يعيشك وسلموا على أبياض الكل، إن شاء الله تكونوا بخير الكل إن شاء الله.
2: عايش الغالي يا ربي
1: يعيشك، الله يخليك ان شاء الله.
2: والله كله والله يسلو فيه كله وقتاش برنامج هذا اول دينار راهو من 9 ل 11 قالوا لي قص صار قدام قص صار فيه
1: ان شاء الله. مرحبا بهم الكل، الناس كلها مرحبا بهم. اي سي الوعر، اللغز شنو رايك؟
2: اللغز هي اللغز الصحيح هو هي الوزنين.
1: الوزن
2: تلقط في كل شيء،
1: اي
2: كل حاجه تلقطها كبيره ولا صغيره.
1: اها باهي تو نشوف.
2: التحيه
1: اي تفضل.
2: اقدم تحيتي الى الصديق الوفي والمحب لذات كيف والصديق اللي هو مواطنين خارج جال تونس، ربي يهنيه، سي جيلاني الحرباوي أصيل منطقة برقيس وكل العائلة نتاعو فردا فردا، وربي يخليك وراك تبقى صديق وفي يا أخي جيلاني
1: إن شاء الله.
2: صديق جبلاسي دشرة نبر الفجر طيب منه بدي يحيوي محمد العيد بن المود السيتي محمد العبيدي سوق الشبت المدب محمد علي بن رمضان السيتي محمد علي البوزيدي النقل الريف الماد المناعي الوفي صلاح الحرباوي الأخضر بن شاوش أحمد العبيدي سي عثمان العبيدي صدر منطقة مدين العزيز جلول الغزواني ونقول وين سي جلول عيدك مبروك وكل عام وانت بخير وين أمكن تبعث لي الرقم نتاعك تاع التليفون.
1: هو زيد يلوج على رقمك لزوز تلوجوا على أرقام بعضكم.
2: والله يا فرنان سي طاهر الحامدي محمد بن سعيد منجي بن المرحوم وأم القمرة والف رحمة تنزل عليها ونقول له يا سي منجي
1: ربي يرحمها
2: عليها ربي يرحمها يا عبد الحميد الحكيمي والام جميل وربي يخليها خليها وتو ربي في عمرها الاخ عادل الرفاهيه ربي يهنيه الاخت محبوبه معروف وكل بلايها فرد الفرد وان شاء الله تظهر بوليداتها وزوجها زي تحب البنات
1: اي
2: امي زينه والف قبل على جبينها دراهم الخلفاوي الهادي محفوظي علي بن طاهر بن عمار السيتي حسن وقريد علي المدني محسن العبيدي رفيقه ورغي وبنتها ايناس ونقول لها ربي يهنيك يا اخت رفيقه ليلى ورغي ليلى السبيعي ولد خالتي الصادق العبيدي وزوجته حسني وكل احباء هذا البرنامج والاغنية ما كي تعرفيها ليلى لازم
1: ان شاء الله ان شاء الله بقدرة ربي ان شاء الله يا ربي ان شاء الله.
2: هاني فين مشى على الكانون وبرد تاي وهاني
1: قاعد شنو هو الجو المزيان هذا الكل برد تاي وكانون هكا عام الجو
2: ولا الجو ولا وين يجي برنامج بعيد عاد
1: صح يا سيدي صح
2: وهذه أخفى القمر زي
1: صح يا سيدي إن شاء الله سهرة طيبة ملا معنا إن شاء الله يعيشك الله يخليك
2: زين الخرخال ما تنسيه
1: إن شاء الله بقدرة ربي إن شاء الله شكرا لك يا سيدي الله يخليك
2: نشوف العشر قالوا لي قبلنا العشر بس
1: ان شاء الله زين الخرخال ان شاء الله بقدره ربي. عايشك يا الوعر شكرا ليك وتحيتنا ليك ولكل العائله وبيضه الكل شكرا ليك. نمشي المكالمه اخرى. الو عسلامة. حاول ترجع لريزوري، أنا مانيش نسمع فيك بالكل. ألو، مانيش نسمع فيك. ألو، حاول تعاود تتصل بينا مرة أخرى لأنه ريزو ماهوش واضح بالكل، صوت ما ثماش. ما نعرفش، ممكن مشكل في ريزو، ناخذ مكالمة أخرى. ألو، عسلامة.
3: مبروك وكل عام وانت حي بخير.
1: عسلامة وسنين دايما سي جلول.
3: يا ربي يحييك لمثاله.
1: سنين دايما ليك وللعائلة الكل إن شاء الله.
3: لله نسلم عليك وعلى أهلي كيف الكل وكل العمال من هيك انت عايب عاتل كيف.
1: الله يخليك ربي فضلك إن شاء الله.
3: حوالك يا هنون البنوت.
1: الحمد لله، الحمد لله يا ربي، الحمد لله.
3: والمسيو لباس.
1: الحمد لله يا رب.
3: يا ربي ولك الحمد. الحمد لله. نسمع في صاحبي الواعر بالله قيدي الرقم عندك.
1: أي.
3: ولا كان عطاك الرقم عاتيه.
1: به هو ما طلع ليش رقم ولا رقمك انت عندي، اما رقمه هو ما طلع ليش. اذا كان هكا ينجم يتكلمنا في الكواليس وان شاء الله نعاودوا نعطوه الرقم ان شاء الله.
3: يرحم والديك. لاباس عليكم
1: مالك؟ والله الحمد لله. وانتم شنو الاحوال؟ فرنانة بخير
3: والله يا ربي ولك الحمد والشكر.
1: في الطقس سخون في النهار في الليل في النهار شنو؟
3: في النهار سخونه وتو مصلي على النبي
1: صلى الله عليه وسلم.
3: حاضر.
1: الحمد لله، الحمد لله يا ربي،
3: الحمد لله. الحمد لله. في كل 24 ولاية في كل كبير وصغير.
1: إيه. واللغز.
3: واللغز ماني قلت لك عليه.
1: لذي لذي. مش لا.
3: اللغز ما نعطيك واحد آخر كنتي.
1: لا لا على اللغز متاع مشريف.
3: أنا كهو وقال كالي الوعر.
1: آه صحيح، يعني أنت والوعر متفاهمين أنت.
3: تعاني يا جماعة صارت مخرجش.
1: أي مخرجش. ما جاوبوش عليه.
3: ما خرجوش وما جاوبوش عليه.
1: اي. اي.
3: باش نعطيك بعطيك واحد اخر. تقول على انفى وذكر فرد وكر. الى غاب ذكر لمسه ما عادش ترجع الخبر.
1: اي نعاودو.
3: انفى وذكر فرد وكر. الى غاب ذكر لمسه ما عادش ترجع الخبر.
1: لمسه ما عادش ترجع الخبر.
3: اي نعم توبة في الكواليس تطلب لي نقول كريم
1: ان شاء الله بقدرة ربي. والاخرين استنوا حتى يطلعوه.
3: الاخرين هم زالوا عاد قال شوف قبل هم ونظر ولا حد منهم راني وبعد الحلوة ذوقتني المر وجي مرة دخلاني.
1: من المفروض هو الواعر هو اللي يتكفل بهم هذوك.
3: اني ديما تطلب بهم يا من يتسين الواعر.
1: هذاك هو النجد الوحيد الواعر.
3: وهكا هو الاحترامات كل الامن الوطني والحمايه والجيش والناس الكل مسلم عليهم الكل في خدمتنا ليل ونهار.
1: يعيشك ان شاء الله ربي يفضلهم ويحمونا تونس ان شاء الله.
3: ان شاء الله. ماك عندك عاد انت عزوز اخويت.
1: اي.
3: علويها ما جابت اثنين، علويها ما جابت اثنين.
1: اللي اعطيتولي الجمعة الفاتت هكا.
3: اي علويها ما جابت اثنين.
1: يظهر لي ثم شكون طلعوا الجمعة الفاتت نسيت.
3: لا، علويها ما جابت اثنين.
1: اي.
3: وشوية بواحد لبسوه. العدة بيناتهم شهرين ما تبخوا ورسخوا.
1: هذا اللي اعطيتولي الجمعة الفاتت.
3: اي نعم.
1: اي.
3: الله العيد الكبير
1: والصغير. اي الجمعة الفاتت ثم شكون جاوب لي عليه قال لي العيد الكبير والعيد الصغير.
3: العيد الصغير.
1: اي ثم شكون جاوب لي عليها ما نسيت شكون، عم الشريف ولا الواعر والله نسيت. خالتني الذاكرة.
3: تقريب في الواعر.
1: نسيت والله نسيت. المهم واحد منهم. اي عشكون باش تسلم سي جلول؟
3: يلا نسلم على امي زينه ان شاء الله نقول عليك مبروك عليك برشا.
1: دايما ان شاء الله. اي.
3: ونسلم على اللي كان يجي معك شو اسمه؟
1: سي محمد.
3: سي محمد نسلمك برشا برشا وعلى عائلته نقول ان شاء الله لاباس طالما سمعك شويه.
1: لا سي محمد ما عادش باش يكون معنا ان شاء الله.
3: لا لا
1: والله ما عادش.
3: اوه مع الاسف.
1: ما عادش باش يكون حاضر معنا.
3: بالمناسبه نوجه له تحيه. نسلم على صاحبي الواعر ومع صحابهم بيض الكل. ونسلم بالاعلام معز ولد الحاج. ونسلم على عايش ولد الحاج والمضامه نتاع اولاده. متابع لي ذات كيف كان هاري عظف فيه قال لي ما سلمت عليه ونقول له سي العايش وطلع لك مبروك وهاري سلمت عليك.
1: تحيه ليه. تحيه ليه وعيده مبروك هو العائله الكل.
3: ونسلم على معز ومارته. والبنوته نتاعه والمضامه نتاعه. ونسلم على جماعه بولهني كله وغزواني وكل عام وانتم حي بالله بربي بربي نسلم على صاحبي عماد الوسلاتي.
1: اي.
3: نقول ان شاء الله عليك مبروك وجاه ربي لتقريب الغيلة برحمة والديك
1: ان شاء الله ان شاء الله يا رب.
3: ونسلم على الرئيس الرئيس انا ما نقولش لي الرئيس انا عندي سمو اخر
1: فتحي
3: المكتوب المكتوب
1: فتحي وابداعات وعد
3: اي المكتوب. نسلم على عادل الخماسي ونسلم على كل اذاعه الكيف الكل
1: يعيشك.
3: وشكون المخرج الليله معانا؟
1: المخرج معانا نزار الليله.
3: في نزار نسلم عليه برشا برشا على عائلته ونقول له ان شاء الله عليك مبروك
1: يعيشك سنين دائما ونسلم عليك.
3: نسلم ونسلم ونقول له كان فكرت يا حمود ذيك الغنايه نتاع لميمه نتاع لصيف
1: نتاع سمير لصيف لميمه ميمه الغالي يعيشك يا سيدي. سلم لنا على الحاجه بحذاك.
3: والله تسلم عليك الحاجة ولد بنتي هنا أمان وآية
1: سلمنا عليهم برشا برشا بوسها منا.
3: سلم عليك برشا برشا يا الله يسترك ربي
1: جاهد. الله يخليك شر ربي يفضلهم إن شاء الله.
3: باي يا هنون سلم على العياشي ولد الحاج وولاده والمضامن تاعهم وعز المرء تصبح على خير.
1: تصبح على خير يا سيدي وليلتك زينة. شكرا لك تحياتنا لك إلى اللقاء. ناخذ مكالمة أخرى. ألو عسلامة.
4: ألو عسلامة عيدك مبروك
1: سين دايما يا صلاح مرحبا بيك.
4: يعيشك
1: الله يخليك سنين دايما. شنو الأحوال؟
4: لاباس يعيشك. حبيت نشكرك على نهار العيد كي لبيتيلي الطلب نتاعك.
1: مرحبا
4: كلثوم يعطيك الصحة.
1: مرحبا بيك مرحبا بيكم الكل.
4: يعيش
1: اي الإجابة بالنسبة للغاز ما عندكش انت فيه؟
4: لا ما عنديش
1: اي عشكون تحب تسلم يا سلام؟
4: نحب نسلم على سي الوعر المناعي أمي زينة رفيقة الورغي دراهم الخلفاوي المنجي ضروك وعم طاهر المحمد. لا حبيت باش نقول لك حاجة. أمس في الأيام لقيت صاحبي
1: شكون؟
4: لا قلت لك يطر في الإنترنت. قلت له ادخل لي على الموقع بسيط فكاك على الموقع الإذاعة شفتك وشفت التصوير.
1: هاي بي شفتني المهم المهم شفتني
4: شفت تصويرتك معك زميلتك خير الشيرني أنا مدفعي عواطف اليعقوبي وزميلتك حنان بالمصر.
1: أي تحية لهم الكل. المهم تعرفت على العائلة الكريمة.
4: أي لا نغم في
1: أي تفضل.
4: الشاب منوبي طير البرني
1: تير البرني للشاب منوبي. واضح ان شاء الله نحاولوا لبولكم طلباتكم لليله. شكرا لك يا صلاح وان شاء الله عيدك مبروك انت والعائله كل مره اخرى. شكرا لك الى اللقاء الى اللقاء صباح الخير. نحن مازلنا باش نواصلوا معكم المشوار باش نرجعوا ان شاء الله من بعد باش نمشوا النغم به. يقول لي نزار مكالمه اخرى ناخذوها بعد نمشوا النغم. الو
5: الو عسلامه.
1: عسلامه مرحبا عيدك مبروك.
5: كرامة تحيه بخير.
1: الله يخليك مرحبا.
5: الحاج السعودي
1: مرحبا بك يا سعودي. ما سكرنا راديو بحذيك يا سعودي خاطر نسمعه في صوت في حس ذيك علاش. الحمد لله يا ربي. انت شنو الاحوال؟
5: والله لباس الحمد لله يا رب العالمين.
1: يا باهي ما طمناه من نهار العيد هاوك رجع عنا سعودي.
5: الحمد لله بنسمع هي مصلي على النبي.
1: الحمد لله مصلي وسلم على سيدنا محمد.
5: تعشينا من ايدينا الزوجة الكريمة.
1: يا ربي يفضلها سيدي.
5: هاي الليلة ساعات شيخت لي الطاولة.
1: هاي باهي ان شاء الله يديمها نعمة.
5: هاي ونسلم على صاحبي واعر المنام نقول له خويا شكون نسيتني؟
1: ما هو تعود اللي انت ما ثماش.
5: ولا اقول لك حاجاتك راحتني.
1: لا بالعكس دي هو يطلب ويعاود وينو سعودي وينو سعيد ومثل سعودي. سكر لنا الراديو بحذاك لانه ثم برشا حس. اي قلت لك لا هو يستنى فيك وقتاش باش يسمعك عاد هو.
5: انا هو بدا اخويا هو ديما يبادر من الاول. يا اخي قلت له خويا تو يقص هذا يقص طول عندها شويه فهمتني. ولا نستنى خويا سمح الناس الكل جريد يكمل خويا خليني.
1: لا مال في سميك ديما يقول وينو سعودي وينو سعودي.
5: هاي الحصير يقول له خويا نقابلوا ساعة الخير وبعد كان طبق خويا هو في الكواليس اعطيه النمر بتاعي.
1: لا ما عنديش حتى رقم ما يطلع ليش حتى رقم.
5: مشكلة كبيرة.
1: حاولوا حتى في النهار خلوا لي ارقامكم عند في ستاندر تو كي نجي ناخذهم ونعطيهم الارقام الكل بعضهم تو نعطيكم الفرق الارقام ندورهم.
5: قلت كان وقت النهار نتاع القهوة الحبيب تاع صاحب
1: نتاع صاحبه هو باهي
5: نبطلوا من الكلاتوس ونتعدوا لي هو
1: هكا هو مال هكا هو مال تعدلوا غادي مال هكا هو
5: هذا لو غادي نشربوا ماه كاستين ونتعرفوا عليه والعامل وربي عامل
1: هكا هو هو لا محال الليله في نصب كاستي وكانون وجو احلى جو الواعي
5: هذا لي بعيد ياسر للمسافه واش بس
1: ان شاء الله مره اخرى
5: ان شاء الله مره اخرى
1: ان شاء الله مره اخرى ان شاء الله يا رب على شكون تحب تسلم؟
5: نسلم على الشعب التونسي الكل نبدأك من باريس ديريون العنابة مرة بك البنزرت لاخر نقطة تجري ونسكن هنا تو ونسلم على السي كمال نسلم على السي كمال بالفطوري نقول له خويا رجعت لنا لاباس وخويا يعطيك الصحة على البوايز اللي عملتي وخويا وان شاء الله خويا نكملوا في الساعة
1: ان شاء الله يا رب
5: وهو لو يحب ما نعملش الأغنية نتاعنا تو هو يحب أغنية لو لعبت يا زهري
1: اي
5: فهمني نادي هالو ونادي المرتي هاي بحرية يا اخويا تسمع فيه قريب تقول لي وشني هالكلاتوس سلم عليك
1: سلم عليك سلم عليه وقولها من غير ما تعرف الكلاتوس خير
5: لا لا ما نحكيش لك
1: خلي ستر ربي كيك خير
5: والعسيل والأغنية كب الفولارة
1: كب الفولارة واضح
5: محرمة الخضرة كان ذلك رضيح بر الطيري
1: اي هذه لل هذه لزوجتك ما كانش تغش عليك الليل
5: اي هذه اللولة زوجتي والثاني هذا العين مرابط الكلاتوسة كالعادة محرمة الخضرة
1: انت ناوي على الخطر
5: خلي تسمع لها الريح
1: ربي يسترك وكهو الليل ما نجم نقولك حتى هيك ربي يسترك وكهو
5: لا لا ربي يسترك اخويا يسلم على نفسك
1: يعيشك الله يخليك شكرا لك الله يخليك سلمنا على المدام شكرا لك تحياتنا لك الى اللقاء اصبح على خير شوشو نغم ونرجع نكمل معكم المشوار

0: العاشرة ليلا هنا على موجات إذاعة الكيف.
1: صوت الشمال الغربي إذاعة الكيف.
0: نشرة الأنباء. السلام عليكم مستمعينا الكرام، أهلا بكم إلى آخر نشراتنا الأخبارية ومن أبرز عناوينها: تقدم موسم حصاد السلجم الزيتي بولاية باجة في ظل دعوات لإقرار إجراءات تحفيزية للفلاحين، بولاية سليانة استكمال الاستعدادات التنظيمية والمادية لحسن سير امتحان البكالوريا، تونس تتحصل على جائزة لبيكم البرونزية للتميز في خدمات ضيوف الرحمن من ضمن 80 مكتب شؤون حجاج من كل العالم. في تفاصيل هذه النشرة، دعت وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري كافة الفلاحين ولا سيما منتجي الحبوب لاتخاذ الاحتياطات اللازمة لحماية المحاصيل، وذلك تبعا لنشرة الجوية الخاصة الصادرة عن المعهد الوطني للرصد الجوي والتي تفيد بإمكانية نزول أمطار رعدية محليا غزيرة مصحوبة أحيانا بتساقط البرد وهبوب رياح قوية بعد ظهر اليوم بعدد من جهات البلاد من بينها ولاية سليانة. وأوصت الوزارة بالأسراع في نقل كميات القمح والشعير المحصودة إلى أماكن آمنة ومهيئة للتخزين في أسرع الأجال وتغطيتها بأحكام باستعمال أغطية عازلة للمياه، كما دعت إلى التأكيد من جاهزية المخازن وأحكام غلقها وصيانة أسقفها ومنافذها لمنع تسرب مياه الأمطار والرطوبة إلى الحبوب المخزنة. قامت لجنة مشتركة بولاية جندوبة أمس بمعاينة مدى جاهزية الحبوب للحصاد وخاصة الشعير وقياس مستوى الرطوبة، على أن يتم الأسبوع القادم تحديد موعد افتتاح موسم حصاد الشعير وفقا لما أفادنا به المهندس بالاتحاد الجهوي للفلاحة والصيد البحري بجندوبة خالد الخميسي، والذي أكد أن صابة هذا الموسم تعتبر أفضل مقارنة بالموسم الماضي.
2: اللجنة الجهوية لمتابعة موسم الحصاد والتجميع بولاية جندوبة عملت زيارات ميدانية لحقول الشعير لقياس الرطوبة باش نحدد موعد الحصاد. مشينا درنا في بعض الحقول نتاع الشعير وقسنا الرطوبة. من تحديد موسم الحصاد هو ديما في علاقة بجاهزية مراكز التجميع بالجهة. إن شاء الله الجمعة الجاية تبدأ جميع المراكز جاهزة لاستقبال الصابة، وإن شاء الله في غضون الأسبوع المقبل نحدد الموعد بالضبط نتاع حصاد الشعير، وإن شاء الله يجي بعده القمح. بالنسبه للسابق ثم بلايص خاطر ما خذتش ليمونات ولا زوت في وقتها مضروب شوي، ثم بلايص بيه هكا وهكا، وفي العموم بيه خير من عام ناول.
0: أكد كهية مدير بالاتحاد الجهوي للفلاحة والصيد البحري بباجة سفيان الرزقي تقدم موسم حصاد السلجم الزيتي بولاية باجة بنسبة 72% وسط توقعات بصابة جيدة، داعيا إلى إقرار إجراءات تحفيزية لمزارعي السلجم الزيتي والترفيع في أسعار هذا المنتوج.
3: حاليا نحن في 72% من تقدم موسم حصاد السلجم الزيتي، هو معناها زراعة مهمة جدا على مستوى وطني وخاصة في ولاية باجة. صابة نجم نقول جيدة نظرا لملائمة الظروف المناخية. الحقيقة هو نقص نتاع تقدم موسم السلجم الزيتي جراء انخفاض الأسعار. العامين التالي كانت ب 180 دينار ثم 165 والسنة 145 دينار. صغار الفلاحين سجلوا عزوف كبير شوي على الإقبال على الزراعة هذه، والحقيقة هو نداء السلطة باش يحطوا ملف هذا على الطاولة ندرسوه ونطالبوا بدعم الدولة للزراعة هذه باش تتوسع المساحات، وبالتالي نكونوا حققنا حد أدنى من التداول الزراعي من إنتاج زيت النباتي. والنقطة الثالثة هو تكوين رصيد من أعلاف ذات مصدر نتاع البروتينية.
0: أفاد المندوب الجهوي للتربية بسليانة عبدالله المغري بأن المندوبية استكملت استعداداتها التنظيمية والمادية لحسن سير امتحان البكالوريا الذي يجرى بداية من 3 جوان القادم في 15 مركز اختبار كتابي بالتوازي مع تكثيف التوصيات المتعلقة بتجنب الغش في هذا الامتحان الوطني وتطبيق آليات التصدي لهذه الظاهرة.
4: جميع المراكز جاهزة وعددها 15 مركز اختبار كتابي. تم الاجتماع بتلامذة، تم توزيع الاستدعاءات، تم تسليم التلاميذ كل التوصيات اللي تتعلق بحسن إجراء الامتحان باش تلامذتنا وولادنا وأبنائنا بعد مجهود سنة دراسية كاملة ما يمشوش ضحية على الغش في الامتحان. أفضل نجاح هو اللي يكون عن طريق جهد والكبد وعرق الجبين. نحن واثقين من أبنائنا التلاميذ اللي مش يكونوا في المستوى ومش يجتنبوا الطرق هذية. كيف وصينا السادة رؤساء المراكز باش يحرصوا على التوصيات، تعليق كل المعلقات الضرورية لإنجاح الامتحان، القيام بحملات النظافة. كيف زاد في مستوى ولاية سليانة عندنا مركز تجميع وتوزيع جديد يخدم ويقوم بالأعمال الإدارية المطلوبة منه. كيف مركز الإصلاح جاهز وهو عرس. إن شاء الله ننجحوه وإن شاء الله وليداتنا يفرحوا وإن شاء الله هالمناسبة هذه تكون في مستوى أمل الناس الكل.
0: أكد المدير الجهوي للصحة بالكافة دكتور منصف الهواني تفعيل البروتوكول الصحي المتعلق بخطة اليقظة الصحية بالمعبرين الحدوديين بولاية الكافة لتقصي الأمراض الوافدة والتوقي من الفيروسات المعدية، داعيا المواطنين إلى الالتزام بعدة تدابير وقائية وخاصة منها النظافة.
5: تفعيل الخطة الوطنية للتقاصي وكذلك لمراقبة الحدود. احنا في ولاية الكاف عندنا زوز منافذ حدودية متواجدين فيها بالوحدات نتاعنا، اللي هي وحدة موجودة في المعبر نتاع قلعة سنان والوحدة في معبر ثقيل سيدي يوسف، فرق موجودة لتقاصي ولمراقبة معناها الوافدين، وكل ما فما شكوك فما معناها إجراءات احتياطية في التحاليل في الفحوصات. وبالتالي فعنا الخطة الوطنية والخطة الجهوية لليقظة الصحية للتواقم الفيروسات هذه. كذلك ندعو مواطنين من الالتزام الحيطة والحذر، خاصة فما الفيروسات هذوما ينتقلوا عن طريق القوارض، وبالتالي النظافة، حماية المحيط، خاصة النظافة خاصة في الأماكن المغلقة مثل المخازن الكبرى، مثل المؤسسات المغلقة، الأماكن المغلقة، الأماكن الفلاحية في حالة يقظة تامة على مدار الساعة.
0: تصل يوم الاثنين القادم إلى مطار طبرق الدولي أولى الرحلات السياحية القادمة من بولونيا وعلى متنها قرابة 130 سائحا، إضافة إلى ممثلين عن مجموعة من وكالات الأسفار وعدد من الأعلاميين المختصين. في أخبارنا الوطنية، تحصلت تونس على جائزة لبيتم البرونزية للتميز في خدمات ضيوف الرحمن من ضمن 80 مكتب شؤون حجاج من كل العالم مشاركين في هذه المسابقة، وذلك خلال حفل بعنوان وختامها مسك الذي نظمته وزارة الحج والعمرة السعودية مساء أمس. يشار إلى أن أولى رحلات عودة الحجيج التونسيين إلى أرض الوطن ستكون يوم الاثنين القادم غرة جوان بمطار تونس قرطاج الدولي، لتتواصل رحلاته العودة إلى غاية 14 من جوان القادمة، حيث ستقوم الخطوط الجوية التونسية بتأمين 22 رحلة عودة من المدينة المنورة وجدة. استقر معدل الفائدة الشهري في السوق النقدية عند مستوى 6.99% خلال شهر ماي الحالي، وذلك للشهر الرابع على التوالي وفق المعطيات الإحصائية الصادرة اليوم عن البنك المركزي التونسي. نقلت وكالة الأنباء الفلسطينية اليوم أن مستشفيات قطاع غزة استقبلت 7 شهداء و25 مصابا خلال 48 ساعة الأخيرة. وفي لبنان، شن الطيران الحربية التابعة للاحتلال الصهيوني فجر اليوم غارات على مناطق متفرقة بجنوب لبنان، مما أسفر عن استشهاد 18 شخصا وإصابة آخرين. وفي إيران، أكد مسؤول إيراني اليوم أن الحصار البحري الأمريكي لا يزال قائما، وأن القيادة المركزية للجيش الأمريكي تصدر تحذيرات على خط الحصار في محاولة لوقف السفن الإيرانية. نهاية هذه النشرة مستمعين الكرام، وهذا تذكير بأهم ما جاء فيها. تقدم موسم حصاد السلجم الزيتي بولاية باجة في ظل دعوات لإقرار إجراءات تحفيزية للفلاحين. بولاية سكل سليانة، استكمال الاستعدادات التنظيمية والمادية لحسن سير امتحان البكالوريا. وتونس تتحصل على جائزة لبيتم البرونزية للتميز في خدمات الضيوف الرحمن من ضمن 80 مكتب شؤون حجاج من كل العالم. نهاية هذه النشرة. شكرا على حسن المتابعة والإصغاء. ألقاكم في تمام 11 مع آخر مواعيدنا الإخبارية لنهار اليوم.
6: أهازيج وقوافي. إعداد وتقديم هنا مدفعي.

حبيبك وعز حبايب حبيبك يهني حضرت ولا غايب حبيبك المطراش من الخايب والخايبة في فكرته.

0: تحية لكم من جديد، أكيد مواصلين معكم المشوار. تحية العم عياشي، حاول أنه يكون حاضر معنا، هو عندهم حاليا حاضرة مزيانة برشا، كان يسمع فينا فيها، أما لغالب الصوت ما نجمش يكون واضح برشا. تحيتنا ليه وللناس الكل اللي حاضرين معه في الحاضرة واللي حابوا يعدونا جزء منهم، نحب نشكره برشا، هو لو خيين أكيد. مرحبا بكم ناس الكل، باش ناخذ شوية من المكالمات الهاتفية وقبل ما نمشوا النغم. ألو، على السلامة.
1: ألو، على السلامة أختي.
0: مرحبا، شنو الأحوال؟
1: أهلا وسهلا.
0: لاباس؟ يعيشك، الله يخليك يا عادل، شكرا لك.
1: صحتك بخير؟
0: الحمد لله يا رب، الله يخليك يعيشك، شكرا لك. شنو الأحوال في رفاهية؟
1: والله الأحوال بخير، وانتم لاباس؟
0: الحمد لله يا ربي، الحمد لله. نسأل أحوالكم انتوما.
1: والله بخير، يعيشك يا خويا.
0: يعيشك، عشكون تحب تسلم يا عادل؟
1: تحية لكم انتم العاملين معك بالإذاعة.
0: الله يخليك، شكرا لك.
1: بداية هذاك البداية لهم هم قبل كل شيء.
0: يعيشك، شكرا لك، الله يخليك.
1: الجنود الخفية هم اللي يخدموا، هم اللي برمجوا، هم الناس ونفادوا.
0: يعيشك يا عادل، يعيشك.
1: برنامج بيه انتياك،
0: يعيشك.
1: كل ثبت وكل كل برنامج انتياك غير فيه مكالمات، هذا غير مستنوا فيه.
0: يعيشك، الله يخليك، يعيش خويا، يعيشك.
1: وتحية لأمي مسعودة، تحية لأمي زينة،
0: ربي يفضلك أمك وربي يفضل أمي زينة إن شاء الله للجميع.
1: زوج وإن شاء الله بلاي غنية متعة ذكين من الغالية ذكين غدرة كل الأمهات.
0: ربي يفضل الأمهات الكل إن شاء الله يا رب.
1: اللهم ربي والمات ولا ربي يرحم.
0: آمين يا رب، آمين.
1: ربي يشفيه.
0: آمين.
1: آمين يا رب العالمين.
0: آمين يا رب.
1: تحية لخونا الواعي. تحية لخونا عماد وجلول. تحية لهم.
0: أغاكم
1: البداية نتاع البرنامج.

0: وقال لها الويا رماني حتى تقريبا عندي حاجه اخرى مش نقول لها ما نعرفش حطيتها ولا
1: اي
0: حتى
1: ايش
0: النحله
1: هي
0: نحله حتى تقريبا
1: النحل بيه
0: تقول يا له نحن والحظ نحن
1: هذيك
0: الحظ
1: ونحن والحظ
0: نعم والحظ يعني وشكون اللي معانا الليله
1: معنا نزار الليلة
0: هاي سلمى يعني زار وسلمى يعني
1: يعيشك
0: كل عام وانت حي بخير
1: يعيشك سنين دايما ربي فضلك وان شاء الله ربي فضلك العائلة الكل. شكرا ليك يا عادل وتحياتنا ليك وللعائلة الكل. مش نرجع نشوفه مع سيل عايش لانه قاعد يتصل بينا. تحية زيادة لسبيعي هاني اللي يقول كبي الفولارة بطريقة اخرى. كبي الفولارة يا كافية يا زينة الطلة يا غالية يا ساكنة التلة العالية وزيناتك وزيناتك الاذاعة الكافية. شكرا ليك يا سبيعي. تحياتنا الكل اللي تابعوا فينا على الباج اوفيسيال راديو كيف. ان شاء الله نرجع ونسلم عليكم الكل مش نغم وراجعين.

0: تحياتنا لكم من جديد. إن شاء الله أكيد حبيت نشكر عم عايشي برشا اللي قاعد يعمل فيه. إن شاء الله يا رب وقت يكون حاضر أكيد مقبل ما حتى ما نكمله مرحبا به في كل وقت، لأنه محب برشا وكل واحد عمل عليه شعر مزيان برشا. شكرا ليه وتحياتنا ليه، تحية كبيرة. ناخذ بعض من المكالمات الهاتفية حسب ما يكفينا الوقت. ألو، عسلامة.
1: عسلامة هنا.
0: مرحبا، شنو الأحوال؟
1: مسيك بالخير أختي.
0: مسيك بالخير والهنا إن شاء الله. مرحبا.
1: يعيشك.
0: يعيشك.
1: الذبذبات إذاعة الكيف.
0: الله يخليك. شكرا ليك.
1: الخارج ومن داخل حدود الوطن.
0: يعيشك يا رب.
1: أنا مش نذكر الأسماء خاطر يزينا ما عيدنا شبعنا صباح وليل.
0: عيدتوا بما فيه الكفاية.
1: شملة بشملة.
0: شمتم العلوش ومن.
1: لا خلي العلوش خاطر مسكين.
0: لا للزوز يعني، من العلوش ومن التحايا.
1: عمل غير فما زوج يلزمني نذكرهم.
0: اي بي
1: حياني خونا عادل هذايا، الرد والتحيه باحسن منها
0: من رفاهيه. اي
1: يا انا سمعته تو. ومن زين هذيك ما تحييني ما تحينيش ديما دائما
0: هذيك تاج على راس
1: الجميع. وانا ناكد لك مدام هنا راي تطلب مسكينه وما تحصلتش، هذه ناكد. هو
0: المشكل حتى قلت لها خلي لي رقمي، ومي زينه ما خلت لي رقمها يا رب.
1: والله انا قد حتى المره اللي فاتت قلتها في منبر اعلامي اخر.
0: اي
1: والله مدام المرأة الطيبة دي كان أعتبرها مؤقرة
0: متبيعة.
1: أي يعني بصراحة مذبينة ما فيها بيش نمروها ونطلبوها.
0: أنا نستنوا فيها حتى نحن على الرقم، قلت لها خلي لي رقمك. إن شاء الله يا رب. إن شاء الله.
1: أنا شديك البلاس وميزينة لي كل يبدو بروحة كثة.
0: لا ما تتغشش بحال من حتى حد. ميزينة قلبها كبير.
1: لا أنا نقول دائما تذخرا.
0: أمين يا رب. أمين.
1: يعني كل المستمعين وعلى رأسي.
0: أمين يا رب. أمين.
1: طيبة مثقفة.
0: أي صحيح، ربي يفضلها إن شاء الله.
1: تحوزنا لها ياسر المرأة.
0: صحيح. مستحقين الناس كيف أمي زينة بالحق.
1: ها مش نحبه بصراحة. أنا نقول كلمة تعرفيني يا مدام هنا. سمتم. ما نرميش الورود. هو اللي يلزم باش نقوله
0: هو الإنسان الطيب والمعدن الطيب راهو واحد ماذا بيه
1: كما كيك يا بجاه ربي بلاي وش نقول أكثر منك يا بجاه
0: ربي حتى يعني سكت
1: باش يعني حتى نام قال شعال أقول هو عمري
0: هكا هو
1: ما اللي حشتي بيه أنا أشياء أخت هناء تو احنا سبت اليوم
0: أي
1: مش قبل السبت جاي الحي
0: قدرة ربي إن شاء الله كان حيانا ربي.
1: عنا أبنائنا الأعزاء يعدوا بكالوريا
0: إن شاء الله ربي نجح. أنا
1: قبل السبت أكا ولا وأنا تعرفين ندخل في البرامج الباهية كيف برنامج كنت
0: يعيشك مرحبا
1: يعيشك. يعني نحب نحيي من خلال هذا المنبر من خلال برنامجك هذا أبنائنا الأعزاء تلامذتنا اللي مش يجتازوا اختبار البكالوريا، ونقول لهم إن شاء الله ناجحين
0: إن شاء الله يا رب.
1: إن شاء الله متألقين.
0: آمين.
1: إن شاء الله ربي سهل الأمور ديما. ماذا بينا أقروا دعاء ما فيه باس. اللهم صحيح. لا سهل إلا ما جعلته سهلا، أنت الذي تجعل الصعب سهلا بإذنك. آمين. يا أرحم الراحمين. ولنا متأكدين أنكم استرفعوا راية البلاد ومش تحافظوا على شهادة البكالوريا في تونس هذه
0: إن شاء الله يا ربي،
1: اللي باش تبقى متميزة غدوة راك باش تعمل انسكريبسيون في أي بلاد من العالم. رام مرحبين بيك لأن شهادتنا عندها قيمة.
0: صحيح.
1: ماذا بينا نشتلبوا الغش، ماذا بينا نعولوا على المجهود الفردي متاعنا، لأن أي حالة غش راهي تفسد البيعة تفسد لنا الشهادة متاعنا ونكروا على الأجيال الجاية الكل، وراهي هذيك تعتبر نكسة كبرى. ماذا بينا ما خلطوش لها
0: إن شاء الله يا ربي.
1: وانتم راكم الجنود وانتم البواسل يعني اللي نعولوا عليكم، وانتم النخبة الواعية وراو انتم هم رمز الوعي ورمز الثقافة ورمز العلم، والعلم هو السلاح الوحيد اللي نحاربوا به نحن، لأنه الاستعمار الحقيقي هو استعمار العقول.
0: صحيح.
1: نحن رانا نحرروا البلاد بعقولكم انتم. نحبوكم جادين في العمل متاعكم، وإن شاء الله نسمعوا زيرو غش أختي.
0: إن شاء الله. إيش خص؟
1: كل صدق.
0: إيش
1: والله
0: خص؟
1: ساعات والله نبدأ نعش صدقيني أختي أنا ونشوف حالة من الحالات هذيك، والله ندخل بأسلوب توعوي ما نحبوش المضارة.
0: صحيح.
1: رو صغير لا يقدر كان يتسد في حاجة بسيطة يكون
0: مشكلة.
1: على كل سيد لو 5 سنين يتشد،
0: مش شوي،
1: 5 سنين ما يعديش مستقبله مشي.
0: صحيح.
1: معناتها وتكر على والديك وتكر على معنى سمعة عائلة وتكر على سمعة معهد،
0: وهو مستقبله يتحطم.
1: إيه في 5 سنين شوية من الواحد تتبدل فيها برشا معطيات.
0: صحيح.
1: خسارة ليك، خسارة لبلادك، خسارة لأمك وبيك، خسارة الأساتذة اللي قروك، خسارة المعهد متاعك، خسارة لجيتك. ماذا بينا ما نوصلوش لها أبنائي
0: إن شاء الله،
1: ونحبوا نحن نكونوا متفوقين بأتم معنى الكلمة. أخويا جيب لي 10 متاعك أنت وارفع سمعة بلاد وخليك فخر وخليك زخر للبلاد هذايا، رانا نعزوك ونهزوك فوق روسنا. خير من أنك تمشي في الغش وغدوة تعداها ونشوفوك مسؤول غشاش ونشوفوك ما ولا فائدة. أختها هنا بكل صدق.
0: صحيح.
1: والله بصراحة ملينا من الأزمات وملينا من حالات الغش وملينا من أساليب الغش المتطورة.
0: كل مرة نسمع حاجات بالحق يندلها الجبين.
1: ما تكرهنا راي مدام هنا، يكرهونا يستعملوا لنا في الأساليب، يبعثوا لها للشباب متاعنا يحبوا يضربونا بها. ما يحبوناش، ما نعطوهمش الفرصة، ما نحلوش ليهم الباب. نحن فهمتني، نحطوا اليد في اليد ونصلى الفترة تمر
0: خير
1: وبسلام. والعاصل العاقبة، العاقبة الكبيرة الكبيرة الكبيرة للدكتورة الكبيرة بنت هاني المدفعي.
0: إن شاء الله يا ربي.
1: هل يمشي تبعيد خلال
0: حسسني مازال بعيد
1: سيارة اللي متأكد مدام هاني قد نقرأ في الأفكار ونعرفكم سين ربي في برنامج نهار الثلاث مع النحيها. متأكد أنك مش تعطي لفتة، متأكد نعم. والناس اللي تسمع اسمعوا مدام هاني نهار الثلاث من 11 لل 12 يفضلي بوعد. هذا متأكد.
0: ما هو واحد ماذا بيه انه تلامذة الكل هكا كحالات الغشمة، لانه شفت شكون من اللي قراوا معايا ثم شكون اللي تحطم مستقبله وما يلقاش حتى شيء من بعدها. شفت برشا حالات بالحق توجع القلب، علاش واحد يحطم مستقبله
1: والله يا
0: من اجل حاجة فارغة هكا.
1: والله يسمع في لعبد الكل عام 2020 وقت الكورونا جندنا الكل بارك. والله قاعة قاعة واحدة دي تسمع يا زميلة بطيني 5 من الناس في قاعة واحدة. والله
0: مشكلة
1: شيء أساليب ما نجمش نحكيها. تصور واحدة عاملة مزحفة بخمار والدنيا ومخيطة معناتها معودينها وما شيء بشي مالورو شيء مالورو. راكم طلبة، راكم متدامدة، راكم النخبة، النخبة انتم
0: صحيح.
1: ما تصدرش عليكم حاجات كيما هكا. اخويا بنت انت شنو ما مشيتش اموري، نحضر روحي والعام الجاي ننجح بامتياز.
0: صحيح.
1: واكبر اطارات في الدوله ما نجحوش العام الاول
0: يا اخي. مش بالضروره هو الفشل ماهوش النهايه، هو الفشل هو البدايه. واحد يعاود من الجديد ويوقف.
1: الفشل انا نقفوا في نقطه واحده.
0: صحيح.
1: الفشل انا نستفادوا من الاخطاء متاعنا، نقيموا ذواتنا، اما ما نضروش رواحنا بالكيفيه الكبيره.
0: صحيح.
1: ونجنوا لا ما حاش نحن كيكا مذابين. احنا ان شاء الله نكون واعينا من خلال هذا البرنامج هذايا، خاطر ما عندناش برامج اخرى ما دام نوعوا فيها بكل صدق. تو
0: ان شاء الله ربي يهدي فقط، ان شاء الله يسمعونا فقط.
1: ليه ان شاء الله ليه مسموعين البرنامج هذا؟
0: لا نحكي لك يعني ان شاء الله يسمعونا ويقتدوا انه ماذا بينا يقتدوا.
1: ان شاء الله يستمعون القول فيتبعون احسنه.
0: ان شاء الله يا رب
1: اللي حاشتنا بيه.
0: ان شاء الله
1: وان شاء الله نسمعوا الزقروطة في كل دار.
0: امين يا ربي. امين.
1: وربي معاهم وكل ونحن رانا معاهم وقلوبنا معاهم، وان شاء الله نسمع الخير
0: وتاو ان شاء الله يا رب.
1: بيتكم سعيده.
0: يعيشك الله يخليك.
1: وطابت ليلتكم.
0: الله يخليك وليدتك زينه. شكرا لك. الله يخليك. شكرا لك وليدتك زينه. تصبح على خير. شكرا لك. واكيد ان شاء الله موافقين التلامذه الكل وين ما يكونوا ان شاء الله بنجاح والتوفيق. وكما قال سي عماد الغش لا ثم الغش لا ثم الف لا. ان شاء الله ربي ينجح الجميع يا رب. ونسمع زغروتة في كل دار عندهم بكالوريا سنه. ناخذ مكالمه اخرى قبل ما نختم معاكم المشوار. الو عسلامه. الو
2: تحيه ممدوده وانتم حنين لصاحبه الحنجره الذهبيه.
0: يعيشك يا عبد الحفيظ. تحياتنا ليك.
2: تحياتي ليك والعائلة كل.
0: يعيشك الله يخليك. إن شاء الله تكونوا بخير إن شاء الله.
2: كل خير في كل مكان والبيت كيف ندوب.
0: يعيشك الله يخليك. يعيشك. شكرا لك يا عبد الحفيظ. شكون تحب تسلم عبد الحفيظ؟ يظهر لي فايقنك من النوم.
2: لا لا لا انا في عندي اكثر من ساعه نطلب وما تحصل.
0: المهم تحصلت في الاخر
2: الحمد لله.
0: الحمد لله قبل ما نختموا ديجا.
2: هي هي تحياتي للفريق الكل. شكون يخدم معنا
0: الليله؟ معنا نزار.
2: تحية نزار الهراقي. ما عايش نقطعك على خاطر فيل وفي الوقت وفي
0: اللي ثم ثم
2: مبارك. نحيي عم سهر المحيمتي والواعر والجويني وعيشوش وتحية والله كالتقطوق اللي جبتها انا المرة فات. تحية لأمي زينة.
0: اي ربي يفضلها ان شاء الله.
2: يا ربي يفضل
0: ان شاء الله. يا ربي ان شاء الله.
2: تحية عبد الرحمن الخليلي يحييك برشا برشا.
0: سلم عليه.
2: وتحية لعائلة الحناشي والمدفعي وليك من كله. وتحية لك العزيز صاحب الأنام الذهبية فيصل المحيم لكل
0: الأسرة
2: ريج ومريومة وشارة ديما ما تألقي.
0: أمين يا رب.
2: وربي خلينا هنا المدفع.
0: يعيشك ويفضلكم أنتم
2: نجم من نجوم إذاعات.
0: يعيشك الله يخليك وربي يفضلكم أنتم الكل إن شاء الله. يعيشك
2: أمك جميلة تسلم عليك.
0: سلمنا عليها برشا ربي يفضلها لك إن شاء الله يا رب.
2: ربي يخليك.
0: يعيشك الله يخليك. شكرا لك يا عبد الحفيظ وتحياتنا لك وليلتك زينة وإن شاء الله ربي يفضلكم الكل. فقط نزار ثم مكالمة واحدة باش ناخذوها باش ما تغشوش علينا ومن بعد نعطيكم الحل متاع لوز ما نعرفش مازالت ولا. ألو يظهر لي انقطعت المكالمة سامحوني الناس الكل. ألو ألو.
3: أهلا هنا.
0: أهلا بيك شنو الأحوال؟
3: لا ما جلول الغزواني.
0: مرحبا بيك.
3: نسلم نيابة على أمي زينة. بالله نسلم كل على كل مسلم على أمي زينة ونشكرهم وبارك الله فيهم ويكفر خير.
0: يعيشك الله يخليك.
3: إن شاء الله ما سمعوها.
0: إن شاء الله يا رب.
3: بالله ونسلم على رفاق الورغ نسيتها أقولها إن شاء الله تنساك الموت.
0: آمين يا رب.
3: وعلى بنقلتها لله.
0: يعيش الله يخليك. صباح الخير. شكرا ليك وليلتك زينة. صباح الخير ومعذرة منكم الكل اللي ما تحصلش علينا. إن شاء الله تسامحونا الناس الكل. على كل باش نعطيكم اللغز اللي أعطاهنا عم الشريف أنثى وحيلة وتلقت في الوحل جد ساكنة في الغابة في أطراف في أطراف الجبل. اللغز هو أو الحل متاعه كما أعطاهنا عم الشريف هو الوذن اللي تسمع كل شيء وجاية في آخر يعني في الرأس وين الشعر والكل. هذه الحال تقريبا الواعر وسيجلول طلعوه كيف كيف. لغز سيجلول أنثى وذكر فرد وكر إذا غاب ذكر الأنثى ما عادتش ما ردتش أو ما عادتش خبر. إن شاء الله مانيش غلطة يا سيجلول متغشوش عليها. على كل قلنا اللي هي الشفة واللسان هذوما هما الحلول للألغاز متاعنا لليلة. نحب نشكر برشا عم الشريف تحية زيدة لسي عايش إن شاء الله ربي معه وربي عاونه إن شاء الله في اللي قاعد يقدم فيه. وتحيتنا لكم الكل وبوسة كبيرة لأمي زينة ربي يفضلها ويحفظها إن شاء الله. شكرا لكم الكل. شكرا نزار شكرا هشام وليلتكم زينة.

0: الحادي عشر ليلا هنا على موجات إذاعة الكيف.
1: صوت الشمال الغربي إذاعة الكيف.
0: أهلا بكم إلى آخر مواعيدنا الأخبارية. من المنتظر أن تصل أولى رحلات عودة الحجيج الميامين إلى أرض الوطن يوم الاثنين القادم غرة جوان بمطار تونس قرطاج الدولي. وكانت الخطوط الجوية التونسية قد أعلنت سابقا بأن رحلات العودة من الحج ستنطلق بداية من غرة جوان وحتى 14 من جوان القادم، حيث ستقوم الشركة بتأمين 22 رحلة عودة من المدينة المنورة وجدة. تعقد لجنة المالية والميزانية بمجلس نواب الشعب يوم الاثنين القادم جلسة استماع إلى ممثلي كونفدرالية مؤسسات المواطنة التونسية كونكت لتدارس وتبادل الآراء حول مقترح القانون المتعلق بإصدار مجلة الصرف الجديدة. تصل يوم الاثنين القادم إلى مطار تبرق الدولي أولى الرحلات السياحية القادمة من بولونيا وعلى متنها قرابة 130 سائحاً، إضافة إلى ممثلين عن مجموعة من وكالات الأسفار وعدد من الإعلاميين المختصين. دعت وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري كافة الفلاحين ولا سيما منتجي الحبوب إلى اتخاذ الاحتياطات اللازمة لحماية المحاصيل، وذلك طبعا لنشر الجوية الخاصة الصادرة عن المعهد الوطني للرصد الجوي والتي تفيد بإمكانية نزول أمطار رعدية محليا غزيرة مصحوبة أحيانا بتساقط البرد. أكد كاهية مدير بالاتحاد الجهوي للفلاحة والصيد البحري بباجة سفيان الرزقي تقدم موسم حصاد السلجم الزيتي بولاية باجة بنسبة 72% وسط توقعات بصابة جيدة، داعيا إلى إقرار إجراءات تحفيزية لمزارعي السلجم الزيتي والترفيع في أسعار هذا المنتوج. استقر معدل الفائدة الشهري في السوق النقدية عند مستوى 6.99% خلال شهر مايو الحالي، وذلك للشهر الرابع على التوالي وفق المعطيات الإحصائية الصادرة اليوم عن البنك المركزي التونسي. أفاد مسؤول إيراني اليوم أن الحصار البحري الإيراني لا يزال قائما وأن القيادة المركزية للجيش الأمريكي ستصدر تحذيرات على خط الحصار في محاولة لوقف السفن الإيرانية. شكرا على حسن المتابعة والإصغاء مستمعينا الكرام، مع تحيات قسم أخبار إذاعة الكاف، تصبحون على خير.
2: اتحاد إذاعات الدول العربية أسبو بالتعاون مع المؤتمر الدائم للوسائل البصرية والسمعية بحوض المتوسط كوبيام يقدمان هذه السلسلة فلاسفة العرب القدامى والمعاصرون.
3: العالم والفيلسوف إبراهيم البليهي من إنتاج إذاعة

هناك رجال يولدون ليعيشوا كما يعيش الآخرون، يكتفون بالمألوف ويعيدون ما قيل قبلهم بلا سؤال. وهناك رجال يرفضون الاستسلام، يصرون أن ينحتوا طريقهم الخاص ولو كان مليئا بالصخور والعواصف. في أرض طالما أعادت إنتاج نفسها، ظهر رجل يجرؤ على الخروج من القالب، طفل لم يكتفي بأن يحفظ ما يقال له، بل راح يسأل لماذا وكيف وإلى أين. لم يكن السؤال ترفا عنده، بل حياة كاملة. رجل جعل من العقل رسالة، ومن النقد فلسفة، ومن المستقبل ساحة معركة. من قلب نجد خرج فتى يحمل بين جنبيه قلقا أسطوريا، قلقا لم يسكنه إلا الفلسفة ولم يطفئه إلا السؤال. فتى تحول إلى مفكر، والمفكر صار فيلسوفا، والفيلسوف صار مرآة تكشف عيوب أمة بأكملها. إنه إبراهيم البليهي، الفيلسوف الذي لم يطلب رضا الناس بل أيقظ عقولهم. رجل لم يكن مجرد ناقد لواقعه، بل كان مشروع يقظة حضارية تمشي على قدمين.

0: في القصيم منتصف القرن العشرين كانت البيئة بسيطة، مغلقة على ذاتها، لكن الفتى الصغير إبراهيم كان يرى ما وراء السور، يحس أن العالم أوسع من الأزقة والبيوت الطينية. في عينيه سؤال لم يتوقف عن النمو، لقد ولد ليكون مختلفا.
1: كنت أشعر أن ما حولي لا يكفي، أن هناك عالما أكبر لم نره بعد. كنت أبحث عن الحقيقة حتى لو كانت مؤلمة.
2: وهنا تبدأ الحكاية التي ستصنع فكرة إبراهيم البليهي، من طفل يسائل العالم إلى مفكر يعيد طرح أسئلة الوعي والنهضة. ولأن البدايات تحمل دائما البذرة الأولى للفكر، نستمع الآن إلى تعليق الدكتورة منى الحمود الباحثة في الفلسفة والتاريخ لتحدثنا عن هذه المرحلة المبكرة في حياة البليهي وعن دلالات هذا الوعي المبكر في سياق المجتمع النجدي منتصف القرن العشرين.
3: ولد إبراهيم البليهي في بيئة دينية محافظة اجتماعيا، ولكنه كان يزعم بأن العالم أعم فضاء وأرحب مما تراه عيناه في مدينته الشماسية. ترعرع وفي خلده تساؤلات عميقة وحقيقية جعلته ينشأ مختلفا وبعيدا بفكره عما داخل حدود المشهد الثقافي السائد، فانفتح على الأفكار الجديدة عبر أروقة السطور، حيث كان شغوفا بالقراءة والاطلاع، ما قاده لاحقا إلى أن يكرس مشروعه الفكري على مواضيع النقد الاجتماعي وفلسفة التخلف. كما أن للبيئة الاجتماعية المنغلقة التي كان يسكنها فكر البليهي دور في تشكيل إدراكه عن كيف يكون للبيئة المنغلقة دورها في تقييد التفكير والحرمان من الخيال. البليهي قد تبنى فكرة القطيعة المعرفية والثقافية، وهو بهذا قد يفتح الشهية نحو الشك المعرفي فيما يعتقد بأنها يقينيات تلقن للناس أو عادات وأعراف اجتماعية لا بد وأن يسلم بها. وقد تبنى مثل هذا الفكر الفيلسوف الفرنسي غاستون باشلار وكذلك المفكر العربي محمد عابد الجابري، فكلهم يرون ضرورة هذه القطيعة للتقدم المعرفي والعلمي وتطورهما. إنها دعوة بلا شك للانفصال عن أنماط التفكير القديم التي قد يؤدي توارثها من جيل إلى جيل إلى الركود المعرفي الذي قد لا يحمد عقباه على العقل البشري والمعرفة الإنسانية. لم يكن البليهي ليقدم صورة سلبية في طروحاته عن مجتمعه، فكان في كثير من كتاباته يرفض فكرة تخاذل الأمة وتخلفها عن الركب وتراجعها عما كان عليه الأسلاف، وكان يقدم مبرراته المنطقية كعادته لمثل هذا الشعور، وهو أنه بسبب التغيرات التي يفاجئنا بها تطورات الغرب أصبحنا نرى من تلك الفجوة تخلفا وتراجعا بينما هي عدم تقدم، وهو بذلك يقدم نموذجا تحليليا مميزا سيدفع بالمجتمعات نحو التغيير والذي هو من طبيعة الكون وأصل الوجود. يمكننا القول بجدارة بأن البليهي قد أعاد صياغة مفهوم التخلف بجدارة، ولم يتبع الأسلوب التقليدي بإعادة استرجاع الأمجاد التي تنص على جهود الأسلاف وامتيازاتهم كما يفعل السابقون. ومن أبرز مقولاته: الإنسان لا يولد متخلفا، بل يولد في بيئة متخلفة تصنع منه إنسانا متخلفا.
0: لم يكن الطريق مفروشا بالكتب ولا بالأساتذة، لكن البليهي التقط كل ورقة، كل كتاب، كل فكرة. قرأ في الفلسفة، في العلوم، في التاريخ، حتى بدا وكأن الكتب تعطيه أجنحة. لقد اكتشف أن الإنسان لا يولد عاقلا بل يولد خاما، وأن العقل ليس هبة مكتملة بل مشروعا يجب أن يصنع.
4: العقل لا ينمو إلا حين يسمح له بالسؤال، وإن عاش في بيئة مغلقة فإنه يظن أن تلك البيئة هي العالم كله.
2: وهنا تتضح فكرة البليهي الجوهرية، أن العقل لا يولد مكتملاً بل يبنى بالوعي والسؤال. هذه الفكرة يعلق عليها الدكتور عبدالله المطيري الباحث في الفلسفة والفكر النقدي.
5: والله تجربة الأستاذ البليهي مميزة من عدة نواحي، يمكن بابها الأول أو باب تميزها الأول أنها تعبر عن خطاب بالنسبة لنا يعني في ذاك الوقت نتكلم يعني في حدود 2002 2003 2004 كشباب سعوديين. كان الخطاب اللي قدمه الأستاذ البليهي مختلف لعدة أسباب. أولا أن الخطابات الموجودة في المجتمع في ذلك الوقت كان يمكن تقسيمها إلى خطابين أساسيين، يعني الخطاب الديني بكل مؤسساته وطروحاته وكتبه ومؤلفاته، والدراسات اللغوية اللي كانت موجودة في الصحف موجودة في التلفزيون، يعني المتوقع من برنامج ثقافي أو من مقالة صحفية إما أن تكون تمثل خطاب ديني أو تمثل خطاب لغوي، يعني ثقافي لغوي يركز على اللغة والأدب والفنون المتعلقة فيها. البليهي كان يمثل خطاب فكري، يعني له خطاب ديني وله خطاب لغوي، كان يمثل خطاب تلتقي فيه العلوم الإنسانية المختلفة، يعني كان يلتقي علم النفس وعلم الاجتماع علم الحضارات الأنثروبولوجيا كانت تلتقي في خطاب الأستاذ البليهي. وبالنسبة لنا كشباب كانت تمثل أو علق أنا شخصيا كانت تمثل أطروحات مختلفة متنوعة مختلفة، هذا على الشكل الصوري أو شكل التمييز العام لأطروحات الأستاذ البليهي. الميزة الثانية أو الشيء الجوهري الثاني هو أنها كانت تحمل موقف وروح مختلفة أيضا، يعني كانت تمثل روح نقدية ونقدها هذا موجه للذات، وهذه كانت عملة ثمينة جدا ونادرة في الخطابات الثقافية خصوصا اللي تنشر على الصحف أو تظهر يعني في سياقات رسمية. الأستاذ البليهي كان يقدم نقد للثقافة العربية الثقافة الإنسانية بشكل عام، لكن يركز على الثقافة العربية وما هو متداول يعني في الثقافة المجتمعية مؤسساتها. فكان أيضا يمثل لنا شباب كشباب صوت ناقد للذات، وهذا كنا صوت كنا نحتاجه، فكان مطلوب لدى المجتمع أو خصوصا طبقته يعني الشبان منه تحديدا أصوات نقدية أصوات تراجع الذات تراجع الثقافة تراجع بكل صراحة وبكل شجاعة، وهذا كان متوفر في الأستاذ البليهي الصراحة والشجاعة، بالإضافة إلى تميز أنه ينتمي للخط الفكري اللي يجمع العلوم الإنسانية في طروحات، وأيضا كان ينشر في الصحف، يعني فالصحف في ذلك الوقت كانت هي يمكن الوسيلة الأوسع والأكثر انتشارا خصوصا على يعني عند الشباب في أعمارنا في ذلك الوقت.

0: حين كتب لم يكتب كواعظ، بل كناقد يضع إصبعه على الجرح. في مؤلفاته الريادة والاستجابة، الإنسان كائن تلقائي، التفكير نمط بدهي، كشف أخطر ما يعانيه المجتمع، الاستسلام للعادة والكسل العقلي وتقديس المألوف.
1: الثقافة السائدة تصنع الإنسان قبل أن يبدأ هو بالتفكير، ولهذا فإن معظم البشر يعيشون حياة مبرمجة يظنونها اختيارية وهي في الحقيقة مفروضة.
0: لم يكن ناقداً فحسب، بل صاحب مشروع. رأى أن النهضة لا تبدأ من الاقتصاد ولا من السياسة، بل من الداخل، من العقل. قال إن كل تغيير يبدأ من التعليم. إن جعلنا التعليم تدريباً على التفكير لا مجرد حفظ، عندها فقط نستطيع أن ننهض.
1: التعليم الذي لا يعلم الإنسان كيف يفكر يهيئه ليكون نسخة باهتة من الماضي. النهضة تبدأ حين يتحرر العقل من التلقين ويصبح قادراً على التساؤل والإبداع.
0: هنا تتضح ملامح مشروع فكري لا يقف عند حدود النقد، بل يسعى لإعادة بناء الوعي من جذوره. مشروع يرى أن التعليم هو بوابة النهضة، وأن إصلاح العقل هو البداية لكل إصلاح. ومن بين من تأملوا هذا المشروع وقرأوا عمقه الدكتور عبد الله المطيري، الذي يرى أن فكر البليهي لم يكن تنظيرا مجردا، بل خارطة طريق لعقل عربي جديد.
2: الجرأة نحيلها على أنه ربما أن كان يثق بإمكانية معينة للتغيير وللإصلاح، ولتحولات يمكن كان يشوفها في المجتمع تبشر بإمكانية التغير، وبالتالي هو يحاول أن يساهم في هذا التغير. نقد الأستاذ البليهي أيضا كان يعني تتوفر فيه شروط، من ضمنها يعني الاحترام العام. يعني هو كان صحيح أنه نقد حاد وجوهري في قضايا كثيرة، لكن في نفس الوقت كان يستخدم اللغة الفكرية التي يعني توصل الرسالة دون أن تسبب أضرار أكثر مما هو مطلوب. يعني كان المطلوب إحداث هزة، صدمة في التفكير وفي أنماط التفكير وفي طرق الثقافة وفي التحولات، مع التعويل دائما على أن الأسس الثقافية، يعني الأسس الدينية الجوهرية الأولى، هي دائما صالحة ودائما يعول عليها، وأنها لم نكن أوفياء لها. فهذه كانت يعني الموازنة اللي كان يحدثها، أنه يقيم نقد حاد شديد يعني للموروث في صحف سعودية وفي منابر رسمية، وفي نفس الوقت كان يبدي الاحترام والتمسك باستمرار بالمبادئ الأولى والأسس الأولى، خصوصا الأسس الدينية والسياسية اللي تنظم المجتمع وتحافظ على استقراره. فهو أيضا كان حريص عليها، كان واعي جدا بدور الفكر وأهميته في التغيير، وفي نفس الوقت محافظة على استمرارية المجتمع وتماسكه. وأعتقد أن هذا كله ناتج عن ثقة في داخله أن هذا المجتمع بهذه المؤسسات بهذا النظام السياسي والاجتماعي قادر على أنه يحدث تغيرات بدون أن يتصدع، بدون أن يتفكك.

0: لكن من يوقظ العقول لابد أن يصطدم بها. كثيرون رأوا في أفكاره تهديداً، اتهموه بالمشاغبة أو المغالاة، لكنه كان يعرف أن الفيلسوف لا يعنى براحة الناس بل بيقظتهم.
1: ألا تخشى أن تغضب الناس بصراحتك؟
2: الفيلسوف الذي يرضي الناس، طبيب يترك المرض بلا علاج. الفلسفة عملية جراحية قد تكون مؤلمة لكنها ضرورية.
0: كثيرون اختلفوا مع البليهي، لكن قليلين فهموا عمق مشروعه. ومن بين هؤلاء الدكتور عبد الله المطيري الذي قرأ فكر البليهي لا كآراء عابرة بل كمنهج للنهضة.
3: اليوم مع التحولات اللي كلنا شهدناها وكلنا يعني نعيش فيها الآن ونستثمر ما حدث، أعفت حتمت كثير من القضايا الاجتماعية، كثير من القضايا الثقافية، وبالتالي تدفع باتجاه المزيد من المساحات الأوسع للنقد ونقد الثقافي، النقد الاجتماعي، البحث عن يعني كتاب الأستاذ البليهي الأخير متوجه للمنظومة التعليمية، المنظومة التربوية، وهل المنظومة التعليمية تساعد على الدفع باتجاه المزيد من التطور، المزيد من التغير، أم لا؟ يعني هذا سؤال مهم اليوم، مثلاً أن نقرأ التحولات التعليمية، التحولات التربوية، حتى التحولات الاقتصادية وأثرها على المجتمع. الشاهد أن المجتمع الآن في حراك كبير، وهذا الحراك يطرح أسئلته طبعاً على المثقفين وعلى المفكرين، ويتطلب درس يمكن الأبرز والأكبر ليطرح أستاذ البليهي هي يعني هو درس النقد الذاتي، يعني كيف يمكن أن يكون هناك قدرة على نقد الذات والجرأة في هذا الأمر، وفي نفس الوقت التعويل على هذه الذات أنها هي التي تحدث التغيير وتحدث التحول وتحدث، وهذا موقف شجاع يعني، وموقف يؤمن حتى بقدرات الذات على هذا. أتوقع هذه روح سعودية اليوم فيها رغبة كبيرة جدا للتغيير والصراحة مع الذات، وأعتقد أن هذا يفتح آفاق كثيرة لتطورات مساحات إضافية انطلاقا من طروحات البليهي.

0: في كتبه ومحاضراته صاغ إبراهيم البليهي فلسفته في عبارات قاطعة. في كتابه الإنسان كائن تلقائي قال إن البشر يولدون صفحة بيضاء وأن الثقافة هي التي تبرمجهم. وفي كتابه التفكير نمط بدهي كشف كيف أن أغلب تفكيرنا ليس تفكيراً واعياً بل بداهات متراكمة من البيئة. أما في كتابه الريادة والاستجابة فهو دراسة عن كيف تقود الأمم وتستجيب الشعوب وكيف يولد الإبداع من الصدمة الفكرية. إنها ليست كتباً فقط بل مفاتيح لفهم كيف نصنع مستقبلنا. حين يتكلم البليهي عن البرمجة الثقافية والبداهة فهو لا يصف العقل فحسب بل يكشف أسرار تشكيل الوعي الإنساني. وهنا لابد أن نستدعي صوتا ناقدا يقرأ ما وراء السطور ويعيد تفكيك الفكرة لتلمع من جديد. ينضم إلينا الأستاذ محمد حكمون الناقد في الفلسفة والفكر المعاصر ليفتح نافذة جديدة على عالم البليهي حيث الفكرة لا تستهلك بل تختبر.
1: صراحة هو نداء الأستاذ البليهي نداء عالمي وليس عربي، فمشروعه لا يركز على العقل العربي مثلا وحده فحسب. مشروع البليهي مشروع إنساني بامتياز، فهو ركز على العقل البشري ولم يركز على العقل العربي. صحيح أنه مهموم بتخلف العرب والمسلمين ويظهر هذا من خلال حواراته ومداخلاته، لكن هذه جزء من النظرية يعني. وإلا فالرجل مهتم بإعادة تأسيس العقل البشري ككل، وعنوان مشروعه كما تقدم تأسيس علم الجهل لتحرير العقل، العقل كل العقل. يعني المعضلة البشرية هي معضلة واحدة والحساسة هي نفسها. صحيح أن بعض البلدان والمناطق تعاني من تخلف أكبر وأفظع، لكن أسباب التخلف والتقهقر هي نفسها في العالم. فمشروع البليهي يستهدف تحرير العقل البشري من هذه الرواسب ورواسب التاريخ بشكل عام. البليهي يؤكد أن القدرة على التغير هي معيار التحضر، وفي كتابه حضارة معاقة فصل في هذا كثيرا. وبالتالي البليهي لم يستهدف العقل العربي وإنما استهدف العقل البشري، ونظرياته تهم الناس في كل الدنيا.

0: ورغم حدته الفكرية كان إنساناً ودوداً، يؤمن بكرامة كل عقل، يحب الحوار، يصغي حتى لأشد معارضيه ويبتسم. لقد كان يرى أن الفلسفة ليست برجاً عاجياً بل حياة تعاش.
1: الإنسان الذي لا يسأل يعيش حياة الآخرين، أما الذي يجرؤ على السؤال فإنه يبدأ رحلته الخاصة.
2: وهنا يقف الفكر أمام فكر، حين يلتقي السؤال بالسؤال وتتعانق العقول في ساحة الحوار، يأتي من يقرأ البليهي لا كقارئ بل كرحالة في عوالمه. يأتي الأستاذ محمد حكمون ليضيء لنا الزوايا التي لم تروى بعد، ويكشف لنا كيف تحول سؤال البليهي إلى مشروع معرفي يوقظ الضمائر.
3: البليهي تجاوز الأطروحات المألوفة التي غالباً ما كانت تشتغل بالجزئيات أو بإعادة قراءة نصوص قديمة بقراءة معاصرة أو طريقة معاصرة أو ما شابه، والذي قرأ للبليهي أو استمع إليه بعمق يدرك هذا جيداً. لهذا تجد كثير من النصوص مثلاً، ولنقل على سبيل المثال نصوص محمد أركون أو محمد عابد الجابري، هذه النصوص اليوم يستشهد بها ناس ينتمون ربما إلى حركات متطرفة جدا، بمعنى أن هذه الحالة هذا الاجتهاد لم يخدم الحالة التنويرية، بالعكس زودها بأدوات ترقيعية لمزيد من اللف والدوران. فلهذا أرى أن الأستاذ البليهي هو الذي سمى الأمور بمسمياتها وأشار إلى الخلل بكل وضوح، وللأسف لم يفهم بالشكل المطلوب ربما، ولم يستجب له بشكل كافي، وهذا سنتحسر عليه كثيرا. فسندرك أن هذا الرجل كان يسبقنا بمراحل.

0: إبراهيم البليهي ليس ماضياً نرويه، بل حاضراً حياً بيننا. لا يزال يكتب، يحاضر ويصدم العقول بأسئلته الجريئة. إنه يذكرنا كل يوم أن النهضة ليست قراراً سياسياً ولا حدثاً اقتصادياً، بل صحوة عقل، وأن المستقبل لن نصنعه إلا إذا جرؤنا على السؤال الكبير: لماذا نحن هكذا؟ وكيف نصبح غير ذلك؟ ولأن الفكرة لا تكتمل إلا حين تقرأ بعيون جديدة، يتحدث الأستاذ محمد حكمون ليأخذنا في قراءة مختلفة لفكر البليهي، قراءة لا تكتفي بالإعجاب، بل تحاول أن تفهم وتناقش وربما تجادل.
1: صدر التو في بيروت كتاب جديد للأستاذ البليهي بعنوان إخفاق التعليم، وهو كتاب مهم للغاية، يعالج ما نتحدث عنه الآن، وهو يطالب بتغيير من خلال هذا الكتاب الذي ضم عصير لمجموعة من الشخصيات، يطالب بتغيير نمط العملية التعليمية من أجل أن يكون لدينا قارئ منفتح العقل وفعال، يستطيع أن يستوعب الفكرة دون أي أحكام أو تحيزات مسبقة. وفي رأيي أن الكثيرين الذين قرأوا للبليهي ولم يفهموه أو لم

0: لا يشبه غيره، فيلسوف من صحراء الجزيرة أراد أن يجعل من السؤال عادة، ومن النقد فضيلة، ومن التفكير حياة. رحلته لم تنتهي بل بدأت للتو، فمن يجرؤ على أن يكمل الطريق؟
1: العالم والفيلسوف إبراهيم البليهي، من إنتاج إذاعة الرياض، إعداد مشاري المسعودي، بندر الهاجري، تعليق صوتي خالد الشهوان، قراءة نصوص عبد الرحمن الثنيان، ظافر الخثعمي، تميم الحارثي، إخراج عبد المحسن آل سران.

مستمعينا الكرام، إلى هنا ينتهي بثنا المباشر، وتستمعون فيما يلي إلى إعادة لباقة مختارة من برامجنا إلى غاية الساعة 5:30 صباحاً.

0: 박사님, 엄마 이메 한내심.
1: 에이 세바스티!

عشمتكم الناس الكل، مرحبا بكم معنا في موعد متجدد من يلا نغني. موعد اكيد مع الموسيقى، مع جديد الموسيقى جيدة كيف كيف. الانطلاقة كانت وما زالت مع الانغام المختارة اكيد، نهديوها لكل حبينا.

هذه قاعتنا مازلنا واصلين بها المشوار معكم اليوم. تحية كبيرة برشا لكل الأصدقاء وين ما يوصلكم صوت إذاعة الكيف. مرحبا، ديما نفكركم اللي المساحة هذه لكم أنتم بالطبيعة. نعرف فترة امتحانات، هذاك علاش تعذر على عدد من الأصدقاء أنهم يكونوا موجودين وحاضرين معنا، بما أنه تغيرت أوقات الليتيود والمراجعة وغيره. وما ميساج إن شاء الله يكونوا موجودين معنا في ظروف أخرى، خلي بعد تنفيسة هكا بعد الامتحانات خير، يكونوا مركزين خير وتسمعوهم خير وتسمعوا موهبتهم خير. انتم زيادة تسمعوا فينا، تنجموا تكونوا موجودين وحاضرين معنا كما وعدكم كالعادة كل أسبوع السبت من نص النهار حتى للساعتين. هذه بالنسبة بتبيعة لكل المواهب سواء في العزف وإلا في الغناء. مرحبا بالناس الكل، هذا بالإضافة بتبيعة الفنانين المحترفين وإنتاجاتهم الجديدة. احنا في الجزء الثاني من حصتنا باش يكون معنا واحد من الفنانين سيليانا، تحديدا منطقة سيدي حميدة، سمعتوه قبل على موجات إذاعة كيف نحكي على الفنان عمان الشتيوي، باش نسمعوه ونسمعوا جديد ان شاء الله في الجزء الثاني من حصتنا. توا خليكم على الموسيقى.

تحيتنا لكم من جديد، تحيتنا زايدة الورد جوريد، والمساء الخير، مساء الفل اختي من بربي أغنية الوردة في يوم وليلة. تحيتنا ليك يا ورد. صابرين يونسي تقول مساء الورود والورد المنثور، تحية طيبة ليك اختي من، وكافة العاملين معك بالتوفيق للجميع. تحية عطرة المستمعي إذاعة الكيف، انتم زادت نجم تخليوا لي كومنتير نتاعكم اللي يوصلونا في باج راديو كيف. مازلنا معكم ديما في يلا نغني، توقيتنا نص نهار و 39 دقيقة ديما على موجات إذاعة الكيف.

تحب أخبار موسيقى وجو باهي؟ إذاعة الكيف معاك وين ما تكون، من الكيف في كل تونس، صوت الجيهة ونبض الناس، خلي الموجة ديما معاك.

يلا نغني. يلا نغني مع إيمان حناشي.